0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين، وحياكم الله جميعا. من النقاط المهمة التي لا بد أن نستوعبها هو أن القرآن الكريم هو أعظم كتاب حتى فيما يتعلق بالأساليب. وإحنا طبعا ما زلنا ندور حول دروس رمضان. الله بيتكلم عن الأيش الذي يحصل للمؤمنين الذي بيعملوا عمل الصالح. قال أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. أنواع متعددة، يعني أنواع متعددة من الثمار، من بعضها يشبه بعض، تختلف في ذوقها وفوائدها. تلاحظوا كيف أن الباري في الجنة بدي أرقى الماديات التي يتصورها الإنسان، ولاحظوا أن الله سبحانه وتعالى قدم أشياء مرغبة، يعني في الدنيا يعني قدم أشياء مرغبة، بيقول لها أنت إذا سرت على هدي الله رب العالمين يجي لك الرزق والخير والبركة ويجي. لاحظوا كيف؟ فمن الناحية المنهجية أنت لما ترغب الإنسان في طاعة الله وعبادته في الاستقامة ضروري ترغب في الموضوعين، ضروري ترغب في الموضوعين، يعني إيش هيحصل له في الدنيا وإيش هيحصل له في الآخرة. يعني لأن الإنسان بطبيعته بيحب العاجل. لما تقول له ننطلق مع الله والبارئ يدخلنا الجنة ضخم، هذا جيد، لكن زيد أيضا قل له أنه أيجي الخير والبركات واللطف من الباري والرزق، أيجي لك الرزق كل شيء، يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. لاحظتوا كيف؟ لأنه طبيعي الإنسان هو مرتبط أصلا في تكوينه في الحياة بالماديات، يعني من الطبيعي تربويا أن الله يعجل له يعني بسبب استقامته بعض الأمور المادية. فهذا أشياء مهمة جدا، يعني لا نكون في موضوع الهداية للناس ودعوتهم للجهاد في سبيل الله نركز فقط على المعنويات، نقول العزة والكرامة وهذا مهمة، العزة والكرامة والإباء، ولا ننسى أيضا أن أيجي أيضا تقول لهم النعم والبركات والخير في الدنيا والآخرة، وأيجي نعيم في الجنة فيها ثمرات وفيها جنات عرضها السماوات والأرض وفيها مزارع وفيها كل شيء. وهنا في الدنيا الله بيقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم. لاحظوا كيف؟ فمن المهم أن احنا نربط الناس بأن سعادتهم في الحياة

0: ما سعد ولا شيء. ايش بيحصل في امريكا مثلا؟ كم يا انتحارات، كم يا قتل، كم يا اغتصابات، كم يا اعتداءات على من الابناء وقتل للامهات والاباء. حياة عجيبة. اخ ما يعرف اخوه، ام ما تعرف ابنائه، اب ما يعرف ابنائه. وضعية سيئة. يجب ان نفهم يا اخواننا، لن تستقيم حياتنا الا بهدى الله، ولن تستقر لا ماديا ولا معنويا. وعندما نشاهد أن هناك حالة من الضعف المادي لدينا أو كمؤمنين، يجب أن نفهم إما أن الخلل من عندنا، أو أن المسألة مرحلة، مثل ما قال الله رب العالمين في القرآن الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، نتيجة حصار الأعداء، نتيجة نهب من ثرواتنا. لكن لن تستمر الحالة إذا استمرينا في العمل والتحرك أن نستعيد ثرواتنا ونستعيد رواتبنا مدبول بإذن الله. فمن المهم جدا نحن نربط حياة الناس بالدين، يعني هذا مهم جدا. عندما نتكلم مع، عندما حتى تشتي تهدي ابنك ولا تهدي بنتك، لا تكون تقول له: يا ابني يا بنتي اتقي الله وصلي وكذا وبس، وهذا دين الله وهذا شرع الله. لا، افهموا يعني، زد إلى جانب ذيه، قول لهم: يا جهالي، ما يستقيم حياتكم إلا بهدى الله. تستقر نفسياتكم، يرزقكم الباري، يوفقكم، يرعاكم، يلطف بكم، ربما يدفع عنكم كثير من الشرور، ربما يدفع عنكم حوادث، يدفع عنكم أمراض، يدفع عنكم، يعني يذكرهم بهذا الشيء، يعني بحيث أنه يفهموا أن سعادتهم ومعيشتهم مرتبطة بهذا الدين. يعني هذا أسلوب قرآني. لاحظوا كلام نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. لكن انتبه واحذر أنك تقدم له المسألة بطريقة مادية. لا تكون تقول له: اعملوا كذا وأنا أدي لكم كذا. لا، أربط المسألة بالله: الله يوفقكم، الله يعينكم، الله يرزقكم، يدفع عنكم، يحفظكم، يحفظ جهالكم، يحفظ صحتكم، يلطف بكم أشياء كثيرة. وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي. كم يا ألطاف إلهي، لطف الباري بالناس، يعني كم يا حالات فيها ألطاف عجيبة من الله رب العالمين. لو تحرص كل الحرص أنك تحافظ على أبنائك وعلى أرواحهم وصحتهم وجهالهم وأمورهم، ما تستطيع مثل ما لما الله هو الذي يرعاك أيضا ويرعاهم، تستعين به أنه يرعاهم، يلطف بهم، يعينهم، يوفقهم. تحصل أشياء عجيبة يا أخي، تحصل أشياء عجيبة غريبة من لطف الله رب العالمين. أحدهم بيقول يسموه، يعني مرة قال بيشغل السيارة وراضي تشتغل، يشغل يشغل وراضي تشتغل وراضي تشتغل، واستغرب، رجع خرج من فوق السيارة ويشاهد النبه حفيده تحت الكفر تماما. يعني لو اشتغلت السيارة ومشى كان يدعس حفيده. يعني الله بيلطف يا أخوة، يعني الله بيتدخل في أشياء كثيرة. فأنت كن استعين بالله، ادعي الله، اسأل الله، يعني أدخل الله رب العالمين في، افهم أن ما عاد تستقيم حياتك إلا بالله. هذا موضوع مهم جدا، يعني موضوع مهم جدا نحن نكون نفهمه ونفهمه لأبنائنا وبناتنا وجيلنا ومجتمعنا. وحتى الخطباء، الخطباء لما يكونوا يدعوا إلى التحرك للمظاهرات والمواقف، ما هو صحيح أن الخطيب يجلس خطاباته كلها خطابات سياسية ناشفة، وأمريكا فعلت وفعلت وسوف نعمل ونعمل تمام تمام، جيد أنك تذكر الناس بخطورة أمريكا وغيرها، لكن اربط المسألة بالله، بالجنة، بالنار، بالترغيب، بالترهيب، حرك الدوافع النفسية. لا تصوروا من المسألة أن المسألة تحليل سياسي، يعني المسألة جنة ونار، ما هيش مسألة تقتنع وما تقتنع، جنة ونار. يا يعني نوقف في وجه أمريكا وإسرائيل، يا يعني يدخلنا رب العالمين النار جهنم، ويذلنا ويسلطهم علينا، يعني يسلطهم علينا في الدنيا قبل الآخرة. عشان المسألة مسألة سياسة، قناعات سياسية وحزبية، مثل ما بيسووا المحللين السياسيين ولا أرباب الأحزاب السياسية. لا، مسألة دين، يعني المسألة مسألة. فمن المهم جدا أن نربط حياتنا بالدين. ومن الأخطاء الذي بيرتكبها البعض، يجي يقول للناس: انطلق في سبيل الله وسهل ولو استشهدنا ولو جعلنا ولو جعلنا صعوبات ولو ولو ولو يخلي يدي مهدى واحد يخلي واحد يهرب من الجهاد في سبيل الله، ولو جعلنا مصائب ولا يجدي لك حديث رسول الله حديث مكذوب، إذا أحب الله العبد صب عليه البلاء صب، ها يعني يدي لك أشياء ما هيش طبيعية، ما هيش طبيعية. القرآن ما بيقولش كذا، القرآن بيقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجو. صحيح بيجي مصائب وشدائد في طريق الحق، أيضا الباطل مليء بالمصائب والكوارث. الفارق أنه في طريق الحق عاد بيجي رعاية، عاد بيجي لطف، عاد بيجي بيقوي الله نفوسنا، بيربط على قلوبنا، بنتحمل ما لا يمكن أن نتحمله وإحنا في طريق الباطل. لو تجي لك المصيبة الذي جاءت لك وانت في سبيل الله، تجي لك وانت في سبيل الشيطان، ربما تدي لك حالة نفسية، ربما تدي لك انهيار، انهيار نفسي وعصبي. لكن وأنت مع الله رب العالمين لا، ما بيجي ذا الشيء أصلا. يعني بيجي لطف إلهي، بيجي عون، بيجي ربط على القلب. صح بيجي ألم، بيجي غثاء، بيجي، لكن الله بيلطف، يعني بيربط على القلب، بيعين الإنسان، بيسلي على الإنسان. الله موجود، يعني بيدخل بقوة، بيتدخل في هذا الأمور. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون، قرآنيون،
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف

أحد غيرك ولم يكن إله سواك. حارت في بحار بهاء ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك.

إيد الخير على شكرك، ابتدأتني بالنعم فضلا وطولا، وأمرتني بالشكر حقا وعدلا، ووعدتني

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي، أنت الذي أوسعت علي.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخ، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا.

مزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله يا من نسأله بفضله لفضله. نسألك العجل العجل العجل. إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه. يا من نصر إبراهيم على أعدائه. يا من رد يوسف على يعقوب. يا من كشف ضر أيوب. يا من أجاب دعوة زكريا. يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

0: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرام وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو ولا المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ شد هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح دور على اليمين لليمين در عيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل نول نول نول نول نالميت نالميت نالميت نالميت نالميت نالميت نالميت نالميت نالميت نالميت نالميت نالميت نالميت نالميت نالميت نالميت نالميت

0: صوت الرجل.
1: الأمريكية

0: امريكي
1: سلم نفسك يا امريكي
0: سلم نفسك يا امريكي
1: يا

هذا فضوح. واحد واحد، فوز الحزه، فوز التنظيم.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتكتم على خط النور
1: نتكتم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول دك كويس الحزه صحي النائم

0: حرية
1: حرية
0: ضد الشيعة السعودية
1: ضد الشيعة السعودية
0: ضد الشيعة

هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل نار نار نار. بطل أمريكان.

0: شد
1: بادي مون
0: احسن
1: بادي مون
0: مال.
2: الله اكبر
1: المغتربي كا المغتربي الله لك عليك النصر
2: حيات
1: ابن
2: الله
1: حيات ابن الله حيات لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال يمين

يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا س

0: احسن. موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت احسن. موت يا دليل قصر
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم

0: تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة، لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كرسالة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير الرجال، حي على

ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة. مغنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: صالح الصماد لو يستشهد غد آخر الشهر ما معاه جهاله أن يرقدوا إلا يرجعوا مسقط رأسهم، وهذه نعمة كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: الشهيد الصماد هو تشرف وفاز وأفلح، لقي الله نزيها لم يسرق على هذا الشعب لا فلسا ولا قطعة أرض، ولم يجني من موقعه في المسؤولية أي مكاسب مادية على حساب هذا الشعب أبدا. هذا الشرف وهذا هو النموذج الراقي، هذا هو النموذج الراقي الذي تقدمه المدرسة التي ينتمي إليها الرئيس الشهيد الصماد رحمة الله تغشاه، مدرسة علي بن أبي طالب، مدرسة الإسلام المحمدي الأصيل التي لا تجعل للسلطة في أعلى موقع فيها قيمة الحذاء قيمة النعل إذا لم تكن وسيلة لإحقاق حق وإماتة باطل وخدمة الأمة، التي ترى أن على المسؤول كلما كبرت مسؤوليته أن يكون أقرب في حياته حتى المعيشية من واقع فقراء بلده وفقراء أمته كي يستذكر على الدوام معاناتهم، كي يعيش همهم وأوجاعهم وآلامهم.

الحفاظ على العائلة، وهي مسؤولية كبيرة جدا. في ناس بيتزوجوا عند أول مشكل أخونا بده يطلق، طيب إني بنات الناس ملعبة يعني، أو عند أول مشكل الأخت بده تطلق ما عاد في يتحمل. يا أختي ما قديس هولك أنت وياه، جمعة اثنين شهر اثنين يا عمي، طيب كيف كانوا أمهاتنا وجداتنا يعيشوا بهداك الحياة الصعبة ويتحملوا ويصبروا؟ لا لا لا لا، بتروح عند بيها وامها وبتبكي وبتشكي ويلا على الطلاق، يلا على الطلاق. هذا اخطر شيء. اليوم كل مين وانا براجع سنه بعد سنه بلاقي نسب الطلاق للاسف الشديد بدل ما تتراجع النسب المئويه عم تزداد. طيب ليه؟ هذا لازم ينشاف شو اسبابه. هذا ما له سبب واحد، الطلاق له مجموعه اسباب. عاده الله سبحانه وتعالى في الإسلام لم يحرم الطلاق حتى لا يسد الباب، ولكن قال لنا جميعا هو أبغض الحلال إلى الله عز وجل. طيب اليوم بحفظ العائلة أخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا كمان عندهم مسؤولية عظيمة جدا. مسؤولية النقطة الأولى هي اعملوا معروف، خلينا نحصن مجتمعنا بموضوع عدم المساواة إلى الطلاق. البنت لازم تطول بالها، الزوجة لازم تطول بالها، إذا فقدت الصبر لازم أمها تساعدها، لازم بيها يساعدها، لازم ينشغل على الشاب وعلى البنت، مش إنه إيه البنت بتعلي الصوت وأمها بتلحم معاها، لا، بالزمان ما كانوا يعملوا هيك، عشان هيك بقيت البيوت، بالزمان كانوا قاسيين، أنا ما عم أقول نكون قاسيين، نكون منطقيين، موضوعيين. كمان عند الشاب، بيروح الشاب إنه والله اختلف مع مرته وأمه بتصير تلحله. يا عمي هذا خطير وهذا سيء، عم تدمر أولادكم وبيوتكم ومجتمعكم ودنياهم وآخرتهم. إذن تشدد بموضوع الطلاق، تشدد بموضوع الطلاق. وظيفة عالم الدين أو المحكمة الشرعية شو ما كانت، مش مثل ما لا بعض المشايخ بيشتغلوا إنه يلا إجت رزقه، لا، وظيفته الدينية والأخلاقية والشرعية والإنسانية إنه ما يقبل معاهم يطلق، ويعطي فرص ويفتش عن حلول. هو مش شغلته يطلق، هو شغلته يصلح. بعدين إذا أفلت وخلص صار البقاء أفسد النتائج، بيروح الواحد على الطلاق. إذن مواجهة ظاهرة الطلاق، اثنين الإصرار على حفظ العائلة من خلال ممارسة، ممارسة تحمل صبر، نحمل بعضنا. حياة صعبة يا أخوات، حياة صعبة. المسؤولية تجاه الأولاد والبنات خصوصا. بالزمان كان، ما تواخذوني عم بستعمل عبارات عامية، شو بقولوا؟ خلفوا زت. طيب بخلفوا بزتوا بالشارع بالحقلة على البيضة وإلى آخره، لكن ما البيئة اللي عم ينزت فيها الولد سواء كان صبي أو بنت، ما هي بيئة سليمة؟ كلها هوا نقي وضيعة وخضار. كيف ما طلع الولد الصبي أو البنت بيطلع عنده شوية أخلاق، شوية قيم، شوية تقاليد، لأنه هاي ضيعنا كانت هيك. هلأ خلفوا زت، زت لوين؟ زت على الإنترنت، زت على التلفزيونات، زت على الخلاعة، زت على المخدرات، زت على البيئة الفاسدة الموبوءة. اليوم في بيئة من أفسد البيئات الاجتماعية والروحية على مر التاريخ، منذ أن خلق الله آدم ما في بيئة ثقافية واجتماعية وأخلاقية أفسد من العصر الحاضر في كل العالم. بالتالي عندكم مسؤولية تجاه أولادكم، مثل ما بتفكري بابنك وبنتك بمدرسته إلا بدك تحطيه بمدرسة الفلانية، وبتيابه وبأكله بالبوسطة تبعه، من بياخده على المدرسة ومن بيجيبه. فكروا بآخرته، فكروا بمستقبله حتى بالدنيا. هذا الصبي أو البنت إذا انحرف، إذا صار معتاد على المخدرات، إذا فلت أخلاقيا وأدبيا، إذا أخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا وعزيزاتنا اليوم عندكم مسؤولية كبيرة. طبعا مسؤوليتكم أكبر، لأن رجال بالأعم الأغلب كثيرون منهم ما متحملوا هاي المسؤولية. هلا بحجة عندهم شغل، بحجة الوظيفة، شو ما كان، يوم لأيامي كل الناس حتحاسب، بس أنت الأكثر عطفا. الأمومة هي هذه يا أخواتنا.
الجنة تحت أقدام الأمهات، مش الأمهات اللي بيخلفوا بدي وضهرهم. مين قال الجنة تحت أقدام هذه الأمهات؟ الأم اللي بتخلف، والأم اللي بتحضن، والأم اللي بتربي، والأم اللي بتسهر عبنا وبنتها، هذه الأم اللي بتنباس إيدها وبتنباس إجرها كمان، هذه الأم اللي الجنة تحت أقدامها. هاي مسؤوليتكم، مسؤولية الكل.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
3: هنا سام.
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: حاول دائما طول حياتك طول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل أحرار وشرفاء محور الجهاد والمقاومة الإسلامية والعالم الحر. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد ومحور القدس وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم. عنوان موضوع اليوم: المقاومة إرادة شعب وأمة. المستمعون الأعزاء، مع احتساء القهوة من صينية القشرة أو فنجان البن، نتكلم في موضوع المقاومة إرادة شعب وأمة. وبعد الصلاة والسلام على خاتم أنبياء الله وآله الأطهار وكل الرسل والأنبياء، نقول إن كلمة مقاومة تعني إرادة وعزيمة لشعب بيتعرض بلاده لغزو واحتلال أجنبي طامع لخيراته ومقدراته ونهب ثرواته، فينبري أبناء ومكونات المجتمع للتصدي لعدوان الغازي والمستعمر ومجابهته والتصدي له بكل السبل والإمكانات حتى يتحقق له الحرية والاستقلال وكرامة الإنسان والأرض. والأمثلة على ذلك كثيرة عبر تاريخ البشرية. ففي هذا العصر كان الغزو الأجنبي لأفغانستان والعراق بحجة مكافحة ما يسمى الإرهاب كذريعة للهيمنة على الأوطان ومقدراتها، هذا على المستوى الإسلامي والعربي. وعلى المستوى العالمي وبالذات الأسيوي، حرب فيتنام لمقاومة الغزو الأمريكي الذي انسحب بعد مقاومة شرسة بين أصحاب الأرض والمستعمر، ونال شعب فيتنام حريته واستقلاله بعد أن قدم التضحيات من الناس. والقائمة للأمثلة للمقاومة الشعبية بالطول. فما يعنينا من ذلك هو التأكيد على أن مقاومة أي شعب للغازي والمستعمر والمحتل تحكمها إرادة الشعب صاحب الأرض وعزيمة وكفاح أبنائه. وفي هذا الحال يا جماعة الخير، نقول أن إرادة الشعوب تنتصر مهما كانت الحروب اللي بتفرض عليها، ناعمة أو صلبة، عسكرية أو أمنية استخباراتية. إذ لا يكتفي المستعمر المحتل بنوع واحد من الحروب، بل يعتمد على أنواع الحروب الإعلامية النفسية، وكذلك يتعمد خلق الإرجافات ونشر الشائعات وما يسمى بالطابور الخامس من العملاء والخونة والجواسيس، وهكذا يكون عليه الحال في مقاومة الأجنبي والمستعمر الذي تكون إرادة شعبه هي الوسيلة الناجعة لدحره وتحرير الأرض والإنسان. أما كون المقاومة إرادة أمة فهذا ما نتناول بعون الله بعد فاصل سيني القشر، كونه لا تقتصر المقاومة على شعب معين، بل على من تجمعهم قواسم وأهداف مشتركة، عقيدة دينية واحدة بتفرض مقاومة الأمة. وحسبنا الله ونعم الوكيل. إخوة الحرية والكرامة والاستقلال. أما في الكلام عن المقاومة إرادة أمة، فالاحتلال الصهيوني لفلسطين الأبية هو المثل الأوضح لإرادة أمة. فمقاومة العدو المغتصب للأرض والإنسان والمقدرات تعني كل أبناء أمة العروبة والإسلام، ويفرض عليهم الانتماء العروبي والإسلامي أن يقفوا صفا واحدا لمقارعة المحتل والغاصب وبكل الوسائل المتاحة وعبر كل أنواع الحروب والمقاومات المشروعة، لأننا يعرفاك المقاومة والجهاد المقدس أمام قضية ومظلومية هي الأبرز في أصلنا الحاضر، ومنذ ما يزيد عن 7 عقود من الزمن، وما يفرضه الواجب الإيماني والأخلاقي والإنساني والتعاليم الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد والقائل سبحانه: فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. والآية: وأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وكذلك الآية بمعناها معناها: ومن بغي عليهم فأولئك ما عليهم من سبيل. وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وينصركم على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. فلقد تمادى العدو الإسرائيلي وبدعم أمريكي صهيوني لا محدود في ظلم أهلنا بفلسطين التي لا يزال جراحها نازفا حتى اليوم، ونحن بحمد الله في وطن الإيمان والحكمة والجهاد لا نألو جهدا في مناصرة ودعم وإسناد المقاومة الفلسطينية بما يفرضه انتماءنا للإسلام، وتجلى ذلك بوضوح خلال الحرب الإبادية العنصرية التي دامت لأكثر من 2 عامين ولا تزال معاناة أهلنا بفلسطين قائمة رغم ما يسمى بوقف إطلاق النار وخطة السلام الترامبية المزعومة التي لا تعدو كونها استعمار ولكن بثوب جديد. وهذا ما يؤكد عليه السيد القائد العلم المجاهد يحفظه الله في خطاباته وكلماته: إن مسؤولية الأمة في مناصرة أهلنا بفلسطين كقضية مركزية وأولى لها إيمانيا وعروبيا وإسلاميا. فنلتشف قهوة ونستمع لأبي جبريل.
5: المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في لبنان والتدمير والاحتلال والإجرام لا يجوز للأمة أن تسكت عليه، وينبغي أن يكون هناك موقف واضح ومعلن وصريح على المستوى الرسمي العربي والإسلامي. ومن المؤسف أن الحالة القائمة على المستوى الرسمي العربي والإسلامي في معظمها لم يرقى إلى مستوى المواقف الأوروبية وللدول الأخرى. يعني هناك بيانات ومواقف صدرت من كندا وأستراليا وأسبانيا ودول أوروبية ودول أخرى تبنت مواقف واضحة في ضرورة أن يشمل اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام بذلك أن يشمل لبنان وأن يستقر وضع المنطقة بشكل عام، وموقفا من استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. ولكن على المستوى العربي الرسمي الحالة ضعيفة جدا، بل قد يكون البعض يشجعون العدو الإسرائيلي على الاستمرار في اعتداءاته على لبنان.
4: إخوة الجهاد والمقاومة الإسلامية، ولقد جاء العدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران الشقيقة ليمثل محطة هامة وكبرى للحرب على الإسلام والمسلمين. ومهما كانت دوافع هذا العدوان الهمجي الغادر، إلا أن صلابة الجبهة الداخلية وتوحد الصف الوطني أفشلت أهداف العداء بمقاومة عظيمة وتلاحم قوي بين الشعب والقيادة الثورية والجيش والحرس الثوري. ولا تزال غبار المواجهات والصراع لم تنقشع بعد، ولم تضع الحرب أوزارها، ولا تزال مفاوضات إنهاء الحرب تراوح مكانها بسبب التعنت الأمريكي ومراوغته، والله يسمعنا خير إن شاء الله. المهم أنها خابت ظنون وحسابات الصهيوني وأمريكي وفشلت رهاناته. وهذا مثل مهم لمقاومة الأمة الإسلامية، فقد شاءت إرادة الله أن تكون هذه الحرب الذي يصفها المحللون أنها عبثية عاملا هاما لترسيخ وحدة الساحات وجبهات المقاومة في لبنان واليمن والعراق وفلسطين اللي سينعكس إيجابا بحول الله على تحرير فلسطين والمقدسات الإسلامية من براثن الصهاينة اليهود المغتصبين. فكما يقال في الأثر رب ضارة نافعة، بمعنى العدوان الجائر على إيران الإسلام ومقاومتها الباسلة حقق لمحور الجهاد والمقاومة تثبيت وحدة الساحة التي لطالما سعى العدو لفصلها عن بعضها وتفكيكها، ومن ثم قاوم حزب الله ونازل الإسرائيلي بكل بسالة وشراسة وعنفوان لم يكن يتوقعه أحد، رغم الخروقات المتواصلة للكيان لما يسمى بوقت إطلاق النار المعلن يعني. وكعادة اليهودي لا عهد له ولا ميثاق ولا ذمة، وسبحان الله العظيم القائل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلكم كافة وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهكذا يا أعزائنا رحلنا في حلقة اليوم على مفهوم وطبيعة المقاومة كإرادة شعب وأمة. نسأل الله أن يمد المجاهدين في سبيله والحق بكل العون ويؤازرهم بالمزيد من التمكين والنصر. فتحية لكل رجال الله بمحور القدس للجهاد والمقاومة، ومزيدا من التلاحم ووحدة الساحات وتناغم جبهات العزة والحرية والكرامة. وندعوه تعالى بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى في كل جبهات محور القدس على درب معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والعزة لله ورسوله والمؤمنين.

المدد، وصلوا لابني في مدرسة داخل الجبهة، إني من القلب بين أدعي من فجر يومي لما الهجعة، يحفظ وليدي كل نشمي، هم درعنا ساعة الفزعة، من دك البرامز والإنبي بضرب 16 والسبعة. يا أهل المدد بلغوا ابني إن الشهادة لنا عزة، ما نش ضعيفة ولا شبكي، ولو يردوه لي قطعة شاعيد غرسة وسط كبدي، وارسل أخوه يلقى في البقعة، وارسل أخوه يلقى

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
1: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم يلا اليوم
0: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

أسعد الله صباحكم أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، كل المستمعين وكل المتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي المزارعين. أسعد الله صباح الجميع وأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع إلى مستهل حلقة هذا الصباح الجميل والرائع من برنامج الحكيم اليماني.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم جميعا. طبعا الموضوع ذره ذره ذره ذره ذره ذره ذره ذره ذره ذره ذره ذره ذره ولا معنى غير الذره. الذره هي سيدة المحاصيل الزراعية اليمنية. الذره تزرع في كل الأقاليم اليمنية. الذره قيمة غذائية للإنسان والحيوان وقيمة ومصدر للطاقة للتنور. الذره فيها خير لا أكبر منه. الذره ما نقول الذرة اللي ما يدخل منها نفر ولا سبع في العجينة سبرت القيمة الغذائية المحصولة للعجينة هذه من البر والدقيق وخلتها بدل ما هي سم أبيض ترجع قيمة غذائية وصحية لجسم الإنسان. ما شاء الله العظيم. الذرة مصدر دخل قوي إذا اهتمينا بإعداد أرضها واهتمينا أيضا بموعد زراعتها واهتمينا بالبذرة. البذرة ثم البذرة ثم البذرة ثم البذرة. أصدقائي المزارعين أخوات المزارعين، أنا لما بين أجي أنصح وأقول البذر مهم أن نهتم بها، ما هو شيء الكلام جاي من عبث، هو جاي من علم، جاي من خبرات، جاي من كلام سمعته من كبار السن. قالوا لي ما بيش معه سب ساعة الناس ساعة، يعني إذا الواحد عيروح قدح هاي هو ما عيروح إلا قدح، ولي عيروح قدح هو ما عيروح إلا ربع قدح. إذن الأصيب هو سر قوة ونجاح إنتاج محصول الذرة. سمعت قالوا لي الناس ان هذا الايام معظم المزارعين قدوا بيزرع ويذرع من الطرف، بيزرع ويذرع من اينه من الطرف، واذا ما مش مع الصيب بيصير يشتري له من طرف السوق صيب مخلوط صيب مخشوش. مش هو مخشوش، ما حدش بيقول شل انه هذاك بيع مشتري بيقول للتي لي صيب وبيتي للصيب، لكن هل الصيب عي مناسبات؟ هل الصيب خالية من الامراض؟ هل الصيب هنجن من المحاجين الكبار؟ هل الصيب تم خبيطهم وحفظهم بالطرق العلمية والصحيحة؟ يعني بخيرات علامات استفهام وأسئلة الذي يجب على المزارع أن يراعيها. أنا لو ما احتاج صيب مثلا ما بيش معي صيب، ما يمكن شاسر للسوق على الأطلاق، شاسر للجهات الرسمية أشتي صيب ذرة أنا من محل فلان من محافظة فلان، وأشتي صيب ذرة لمنطقتي لقريتي، ما شاسر للجهات الرسمية إلا بعد ما أتي القرية كلها أدور لي صيد. مش هو ناقص في حكه، ولا هو عيب إنك تدور لك صيد من عند جارك صيب، لأنك عتشقى موسم كامل أنت وجهالك وعمالك وكلكم عتشقوا على ما تحصلوا. إذن لابد من الحصول على الصيب الباهر والجيد والنقي والخالي من الأمر، وبعده ندخل في عملياته الزراعية أو في عملية إعداد الأصياب قبل الزراعة. بالتأكيد أصدقائي المزارعين أخواتي المزارعات أنت والمعنيين بهذا العمل، الكل معني بأيش؟ بتجهيز الصيف وإعداده الإعداد الصحيح والسليم وبداية الزراعة بالطرق المثالية الذي توارثناها عن آبائنا وأجدادنا. لحين أنا ما استرش أضيف لكم حاجة في الذرة ولا أقول لكم زدف علو كذا ولا آباءنا ما كانش يفعلوا كذا. الآباء والأجداد عملوا كل العمليات الصحيحة، ما جاء العلم الحديث إلا يؤكد ما فعلوه. إحنا بنتفاجأ الصقد المختصين أنا وغيري من المختصين لو ما نجي نجلس مع واحد من كبار السن من اللي بيشتغلوا على الذرة أو بيزرعوا الذرة، يجي لك عنده علم كبير ومعرفة عظيمة. وحكماء الزراعة أيضا أكدوها هذا في قو تجربة قد يمكن يعني اشتغلوا عليها عشرات السنين، والآخر يجي لك على ابن زايد يقول الدهر كله مثالم إلا الذره ذي لها أوقات، بمعنى أنه بيحدد موعد الذره المناسب. في أمثلة كثيرة بنتكلم عن أهمية الوقت المناسب للذره. على العموم أصدقائي المزارعين أخواتي المزارعات، لن أضل عليكم في هذا الحلقة عن أهمية الإعداد والتجهيز والحصول على البذور الجيدة والمناسبة لمحصول الذرة. صلوا على محمد وآله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. زيد والنبي صلى الله عليه وسلم صباح الصبح بسلوا محلاكم وانتم تصلوا على رسول الله محلانا كلنا الصدق. لما نصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين، ونصلي على محمد في الأولين ونصلي عليه في الآخرين، ونصلي عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. بركة عظيمة أن نصلي ونسلم على رسول الله من صباح الصبح، والمزارعين هم المتوكلين على الله، والله يكون في عونكم. اليوم يا مصلين على محمد وآله في محنة في ذنابه، هذا الشارع الحميري. إذن ما دام احنا في ذنابه وفي الشارع الحميري، هننتقل إلى فقرة التقويم الحميري بعد هذا الفاصل.

0: مع الحكيم اليماني.
1: ونعم بك يا عبد القادر، ونعم ونعم بمحمد القحوم والفاصل الجميل الذي سبحان الله العظيم فصل لهذا الفقرة. يا أهل اليمن وتاريخكم وأرضكم السعيدة، يعني كأن التامل فصل، وهو سجل قبل فترة من تفكيرنا في تسجيل التقويم الزراعي الحمري عن طريق إذاعة سام. يا مصلين على محمد وآله، صلينا على النبي صح، اللهم صلي وسلم عليه. اليوم 22 ذو النابة. 22 ايش ذو النابة؟ هذا الشهر الحميري. كم بيوافق في الشهر في الأشهر الرومية او السريانية؟ اليوم 22 نيسان. ذاكرين المثل حق نيسان؟ اذا دخل نيسان بالسلامة عليك بالحناء وبالحجامة، وايضا عليك بالحمام والحجامة عفوا والحناء، والحناء حالي والكل علاج، عليك بالحمام والحجامة، هكذا قالوا في الأمر. أما الشهر الميلادي اليوم هو 5 مايو. 5 أيش؟ مايو. طبعا لو ما نذكر 5 مايو هنعلق على هذا. اليوم 5 مايو الشرطين، وهي منزلة الشمس اليوم 9. منزلة الشمس أيش يا مصلين على النبي؟ 9 الشرطين. أما الطالع فجرا للذي بيقوموا يستغفروا من حين الله، اليوم 9 الشرطين. 9 ايش؟ الشرطين. طبعا اليوم عفوا في منزلة الشمس للتصحيح، للتصحيح في منزلة الشمس اليوم البطين 9، البطين 9 في منزلة الشمس. اما الطالع فجرا فهو اليوم 9 الشرطين. في المعلم الزراعي الذي معظم المزارعين يعلموا، اليوم 5 غروب كامل. اليوم ايش؟ 5 غروب كامل. يوافق كاف المتوسط وقت العشاء اليوم 5 الجبهة. 5 ايش؟ الجبهة. والجبهة هي عبارة عن ايش؟ الجبهة يا مصلين على النبي وآله هي عبارة عن 4 كواكب فيها عوجاج، 2 زاهرا رقم 2 و4 هكذا منورة في الجنوب، ورقم 1 و3 في الشمال، وبين كل واحد وآخر مت. نستطيع أن نشاهد بعد صلاة العشاء يعني بالعين المجردة إذا كانت السماء صافية ما بيش فيها غيوم. طبعا قبل ما نختم نذكر بايش؟ نذكر بالشهر القراني، فيما احنا في شهر الثلاث. كل المتالم تنبت الحب غير المتالم لهوقات، الدهر كله متالم إلا الدره ذي لهوقات، غروب الثريا عشاء اطرح بيدك ما تشاء. إذا دخل البرقوق السوق شكيت مالك شقوق، إذا دخل البرقوق السوق لا تشاور أي مخلوق على ضوء. لقد البرقوق السوق توكل على الله وذرع. هذا أمثلة من الأمثلة التي تحث على المذرة في مواعيده الصحيحة. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. ألقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
2: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: 99.1 من صنعاء، والتعبئة مستمرة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير. العدد الأخير.
3: هي 8 صباحا في استديوهات سام اف ام من صنعاء، موعد جديد لجولة صباحية جديدة في عناوين الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء 18 من ذو القعدة 1447 هجرية الموافق 5 مايو 2026. والبداية كالعادة من عناوين صحيفة الثورة. إذن من عناوين صحيفة الثورة، نستهل هذه الجولة في اجتماع موسع مع رؤساء ومقرري اللجان الدائمة. رئاسة النواب تؤكد أهمية استشعار المسؤولية تجاه قضايا الوطن لتجاوز آثار العدوان. حذرت من تعاون الإمارات مع المعتدين وتأثيره على أمن المنطقة. طهران: استهدفنا فرقاطة أمريكية حاولت عبور المضيق، ولا صحة لمزاعم ترامب. مجلس القضاء يوافق على آلية تنظيم الإفراج عن السجناء والسجن ل12 متهما في قضايا التجار وتعاطي المخدرات. الشعبة الجزائية تنظر في قضية شبكة تجسس تابعة للمخابرات الأمريكية. المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع قيادية وتجمعات لجيش العدو في الجنوب المحتل. الشيخ قاسم: لا وجود لخط أصفر ولن يكون، والمقاومة مستمرة. تصاعد الاغتيالات في عدن وتظاهرة لميليشيا الانتقالي وتنكيل وحشي بحق الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية. من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها إلى عناوين وكالة الأنباء اليمنية سبا وأبرز العناوين الواردة في الموقع. من عناوين وكالة الأنباء اليمنية سبا من صنعاء: المراكز الصيفية بالعرقوب في خولان تحيي ذكرى الصرخة. من الجوف: وقفة حاشدة بالذكرى 106 لمجزرة تنومة وتضامنا مع فلسطين. نائب وزير الخارجية المجرم ترامب وشركاؤه الصهاينة يراكمون هزائمهم بإجراءات عدائية فاشلة. من الجوف: مسير راجل وزيارة لروضة الشهداء لطلاب مدرسة عمار بن ياسر، وعرض كشفي لطلاب المدارس الكشفية الصيفية في بني بهلول. ومن حجة: السلطة المحلية تنعي الشيخ محمد رسام ردمان. ومن الجوف: وقفات نسائية بذكرى مجزرة تنومة وتدشين حملة تشجير المدارس الصيفية النموذجية بمديرية الحالي بالحديدة. من تعز المساواة يتفقد عددا من مشاريع الطرق بمديرية مقبنة. ومن الضالع: تشييع جثامين عدد من الشهداء بمديرية الحشة. ووقفات للهيئة النسائية بحجة بالذكرى 106 لمجزرة تنومة وتضامنا مع فلسطين. الدكتور بن حبتور يعزي في وفاة الشيخين مسعد ومحسن بابريش. ومن ذمار: المحافظ البخيتي يطلع على التجهيزات لافتتاح مزرعة أنهار سعيدة للألبان. من موقع وكالة الأنباء اليمنية سبا إلى موقع أنصار الله وأبرز العناوين التي جاءت في الموقع لهذا اليوم. من عناوين موقع أنصار الله: واشنطن ناقضة العهود، تاريخ من الغدر والخيانة والتخلي عن العملاء، المقاومة في لبنان، كمين في دير سريان واستهداف مرابض مدفعية وتجمعات للعدو في 7 محاور، صواريخ انذار إيرانية تستهدف فرقاطة أمريكية، والإمارات تعلن استهداف احدى ناقلاتها، 72,612 شهيدا و 172,457 إصابة منذ بدء حرب الإبادة الصهيونية على غزة. الجزائرية المتخصصة بالأمانة تنظر قضية تخابر ضمن شبكة تجسس تابعة للمخابرات الأمريكية، والحرس الثوري يحدد ضوابط الملاحة في مضيق هرمز، والشيخ نعيم قاسم: لن تكون هناك منطقة عازلة، والتفاوض المباشر خدمة للأعداء. رئيس السلطة القضائية في إيران: الوحدة الوطنية شوكة في عيون الأعداء. أيضا اللواء عبد الله: أمن هرمز بيد إيران حصرا، وأي اقتراب لقوات أمريكية سيعرضها للهجوم. مقر خاتم الأنبياء: لا عبور في مضيق هرمز إلا بتنسيق مع القوات الإيرانية. مستمعينا الأكارم، كانت هذه أبرز العناوين الواردة في الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية المحلية الصادرة لهذا اليوم. في هذه الأثناء أو في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى أبرز العناوين في موقع الميادين وأيضا موقع صحيفة الأخبار اللبنانية وأبرز ما جاء فيها لهذا اليوم. من عناوين الميادين: مصدر إيراني للميادين، الرسالة للقوات الأمريكية المعتدية واضحة، تقدموا وسيتم استهدافكم. الشيخ قاسم: لا وجود لخط أصفر ومنطقة عازلة ولن يكون، والتفاوض المباشر خدمة لنتنياهو وترامب. مصدر عسكري لتسنيم ينفي مزاعم واشنطن ويؤكد استشهاد 5 مدنيين استهداف زورقين مدنيين عراقجي لا حل عسكريا في هرمز، ونحذر الولايات المتحدة والإمارات من الانجرار إلى مستنقع. رصد ثم اشتباك مباشر، المقاومة تكشف تفاصيل تصديها لقوة للاحتلال في دير سريان. حظر تطبيق العقوبات، بكين تواجه الغضب الاقتصادي الأمريكي. من غزة: اعتداءات إسرائيلية على وسط وشمال القطاع وارتقاء شهداء وإصابة آخرين. ترامب: أوكرانيا تخسر أراض. وشيفرون تحذر: نقص إمدادات النفط سيبدأ بالظهور من جراء الإغلاق الحكومي. أوباما يكشف لنيويورك: نتنياهو حاول دفع نحو حرب مع إيران. والسعودية تدعو لخفض التصعيد: وندعم وساطة باكستان. من عناوين الميادين إلى عناوين صحيفة الأخبار اللبنانية وأبرز ما جاء فيها من أنباء عناوين لهذا اليوم. من عناوين صحيفة الأخبار اللبنانية: حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بمحلقتين انقضاضيتين. أسطول الصمود العالمي: قوات إسرائيلية تحاول اعتراض سفن تحالف أسطول الحرية قبالة سواحل اليونان والتلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري ما حدث بالفجيرة نتيجة مغامرة الجيش الأمريكي لفتح ممر غير قانوني في مضيق هرمز. التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري لم يكن لدى إيران أي خطة مسبقة لمهاجمة المنشآت النفطية الإماراتية بالفجيرة، ومسؤول أو مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني: سنستهدف أي سفينة للعدو تريد عبور مجال سيطرتنا في مضيق هرمز. والخارجية الإيرانية عراقجي أوضح لأعضاء لجنة الأمن القومي مستجدات المسار الدبلوماسي وجهود إنهاء الحرب. غليان في هرمز والخليج، وإسرائيل تستنفر أمريكا. إمارات أولاد زايد وإسرائيل الشراكة الكاملة في الجريمة والدم. قاسم: التفاوض المباشر يخدم ترامب ونتنياهو فقط، حلم انفجار الأنابيب لا يتحقق، قطاع الطاقة الإيراني صامد. السفير الأمريكي يطلق حملة توفير الغطاء الداخلي للقاء عون بنتنياهو. قانون العفو العام نحو الإقرار والكل رابح. ومعضلة إدمان النفط، العراق يكافح تأثيرات الحرب. وأخيرا قرصنة في البحر العربي، أمريكا تطرق باب المندب. هكذا وصلنا وإياكم مستمعين الأكارم إلى ختام هذه الجولة التي طالعناكم فيها بأبرز العناوين الواردة في الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. علي مجلي، يونس الأكوع، إلى اللقاء.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
4: الخامس من ايار مايو ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التحديث.

0: ومدفعي على جمرك الطوال تسبب بإحراق شاحنات عدد من السائقين المصريين تحمل بيوت خشبية متنقلة قادمة من الخارج وعددها 21، كما قصف مناطق الملاحيض والظاهر ووادي ليا ب 22 صاروخ وقذيفة مدفعية وشن 3 غارات على القفل والعبلة وغارات على مدينة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة فلة ومنطقة أحماء 4 غارات وغارة على منطقة الطلح وأخرى على منطقة مندبة في باقم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 21 مواطن وأصيب 4 آخرون بغارة جوية سعودية شنها الطيران مستهدفا منزل مواطن في مدينة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل 7 أشخاص وأصيب 15 في تفجير إرهابي استهدف سوق شعبي بمدينة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان سلسلة غارات على مناطق متفرقة بتعز، منها غارة استهدفت سيارة نقل في موزع أسفرت عن استشهاد مواطنين 2 وجرح 3، وشن 3 غارات على مديرية موزع وغارة بالقرب من مفرق الوازعية وغارتين على منطقة النجيبة شرق المخاء، واستهدفت البوارج التابعة للعدو مديرية موزع ب5 صواريخ. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان 5 غارات على حرض وميدي، وشن عدة غارات على صعدة منها غارتين على الطريق العام في رازح وغارة على الفرع بكتاف وغارة على منطقة مذاب في الصفراء، وشن غارة على منطقة الرمضة بسرواح مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن طيران العدوان غارتين على منزل مواطن في منطقة الزبية بمديرية باقم، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين بينهم نساء وأطفال من أسرة واحدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان 4 غارات على وادي جارة وشرق جبل تويلق في جيزان المحتلة، وشن 5 غارات على مديرية مجزر في مارب، واستهدف بغارة مديرية نهم، وشن 4 غارات على منطقة العرقوب في مديرية خولان الطيال في صنعاء، واستهدف ب3 غارات مديرية صرواح في مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان 6 غارات على مديرية صرواح، واستهدف بغارتين مديرية مدغل في مارب، وشن غارتين على مديرية الحزم في محافظة الجوف، فأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 108 خروقات، من بينها محاولة تسلل في حيس وغارتان لطيران تجسسي على حيس، وتضمنت الخروق تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية والجراحي، و23 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، و61 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 53 خرقا في الساحل الغربي، من بينها محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وشملت الخروق 3 هجمات بطيران تجسسي وتحليق في أجواء مقبنة، و4 خروقات بقصف مدفعي، و36 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب 10 مواطنين بنيران جيش العدو السعودي خلال أقل من 24 ساعة في مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة.
1: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 شن العدو الأمريكي 20 غارة مديرية بني مطر ومنطقة بني حشيش وشارع 40 في سعوان في مديرية شعوب ومنطقة عطان ومنطقة السواد في سنحان، وشن غارتين على مديرية رغوان، واستهدف ب18 غارة جوية مديرية خب الشعف ومديرية الحزم في الجوف، واستهدف ب9 غارات ميناء الحديدة
2: واستهدف بسلسلة غارات مصنع أسمنت باجل في الحديدة، وخلفت الغارات شهداء وجرحى وأدت لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وكانت الغارات الأمريكية الصهيونية في إطار محاولات فاشلة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية لغزة.
0: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، قتل 16 ضابط وجندي سعودي بقصف صاروخي للقبائل على معسكرات العدو السعودي، وتقدم الأبطال في الجيش واللجان الشعبية باتجاه مثلث هيلان وكم كعلان في مدغل بعد تنفيذ عملية التفاف نوعية وقطع طرق الإمدادات على العناصر الإرهابية التي لاذت بالفرار وخلفت وراءها عدد من القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعات العدو في أحد معسكراته التدريبية في وادي ملح، أصاب هدفه بدقة، وأطلقت صاروخ آخر على تجمعاتهم أسفل فرضة نهم، أسقط على إثره قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية المرتزقة بمنطقة الخانق بنهم، وشهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان، كما أفشل المجاهدون زحفا للمرتزقة باتجاه منطقة عيدة وكبدوهم عدد من القتلى والجرحى. وأطلقت المدفعية عدة قذائف استهدفت تجمعات السعوديين في المجمع الحكومي بالربوعة وحققت إصابات، كما شن سلاح المدفعية قصفا بعدة قذائف مستهدفا تجمعات الجنود السعوديين في موقع النشم العسكري، وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت القوى الصاروخية للجيش واللجان الشعبية موقف سيارات الجيش السعودي في مركز المدهف بجيزان بصاروخ محلي الصنع، وتمكنت وحدة الهندسة من تفجير آليتين عسكريتين تابعتين للمرتزقة شمال صحراء ميدي، وقتل كل من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، وزع الإعلام الحربي مشاهد لطائرتين استطلاعيتين للجيش السعودي تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطهما في جبل الدود بقطاع جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، لقي أكثر من 100 مرتزق مقتلهم وجرح آخرون، وتم تدمير أكثر من 10 آليات بعملية استدراج نوعية لثمانية ألوية إلى حقول ألغام بحيران بحجة، تمكن المجاهدون خلالها من التصدي لزحوفات العدو واستدراج ألويته إلى عدة حقول ألغام، كما نفذ المجاهدون عملية هجومية معاكسة تم خلالها تتبع المرتزقة وكبدوهم خسائر كبرى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، قتل وأصيب عدد من المرتزقة بعملية على مواقعهم في مفرق الوازعية، ونفذ المجاهدون عملية أخرى على مواقع العدو في أبعر بتعز، ما أسفر عن قتل وإصابة العديد منهم، وتمكنوا من إفشال محاولة تسلل في الربوعة وقتل وجرح العديد من العدو. واستهدفت وحدة الدروع تجمعات العدو بصاروخ موجه قبالة منفذ علب، كما قتل وجرح العديد من الجيش السعودي ومرتزقة خلال كسر زحفهم في الشرفة بنجران. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800 1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
2: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
1: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
2: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
1: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
2: يا قدس
1: وتحييها.
3: أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم.
2: صباح الخير يا قدس،
1: صباح الخير.

99.1 سامة فمن صنعاء. سعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الفترة الأثيرية المباشرة عبر صوتكم، صوت المحور سام أف أم. صباح الخير يا قدس. بمواضيع متنوعة وحول آخر التطورات والمستجدات سنكون معكم مستمعين الأكارم في هذه الفترة التي نسلط فيها الضوء على آخر المستجدات وأيضا أهم التطورات التي نعيشها ونواكبها في هذه المرحلة. طبعا يستمر الموقف اليمني الثابت في عطائه وفي بذله وفي أيضا حضوره الثابت والمبدئي إلى جانب إخواننا في كل مكان في فلسطين في لبنان. هذا الحضور يترجم في كل المسارات وعلى مختلف الأصعدة، فعاليات لا تتوقف وأنشطة ودورات تأهيلية وتدريبية لأبناء شعبنا اليمني، وأيضا حملات المقاطعة مستمرة. كل هذه المسارات تؤكد الحضور المستمر والمتصاعد لأبناء شعبنا اليمني وسط أيضا حالة من الجهوزية العالية التي يترجمها أبناء شعبنا اليمني من خلال الاستجابة والانضمام لدورات طوفان الأقصى. كل ذلك يشير ويؤكد بأن حضور هذا الشعب في إسناد المظلومين وفي خوض هذه المواجهة هو حضور مبدئي لا تراجع عنه مهما كان الثمن. وبلسان حال أبناء شعبنا اليمني يقول لكافة المستضعفين في غزة، في لبنان، في إيران، في العراق وفي كل مكان: لستم وحدكم.

0: بداية هذا الصباح، بينما يتوجه أبناء شعبنا اليمني كل يتجه نحو مسار عمله، نحو مسار بناء الأوطان، ينبغي أن نكون واعيين بأهمية التحرك في مسارات العمل، في مسارات البناء، أن نحمل هم بناء الوطن وخدمة أبناء شعبنا اليمني في كل اتجاه وفي مختلف المسارات. ينبغي أن نحمل هذه الاستراتيجية، أن يكون كل فرد من أبناء شعبنا اليمني ثورة في مسار البناء، ثورة في مسار العطاء، ثورة في مسار مواجهة كل المؤامرات وكافة المخططات. ما أجمل أن نبدأ هذا الصباح وكل صباح بروحية جديدة تحمل في طياتها هموم المستضعفين من أبناء شعبنا اليمني، وأيضا إلى جانبهم هموم المستضعفين من أبناء هذه الأمة. اليوم نواجه تحديات وصعوبات كبيرة، كل هذه التحديات، كل هذه الصعوبات لن تتلاشى، لن تكسر إلا بعزم وإصرار وثبات الجميع من أبناء هذا الشعب، لن تكسر إلا باشتراك الجميع من أبناء شعبنا اليمني، إلا بتعاون الجميع من أبناء شعبنا اليمني، الكبير والصغير، الرجل والمرأة. ينبغي أن نحمل هذا الهم، ينبغي أن تكون أمام أعيننا أهداف واضحة، نتجه نحو هذه الأهداف بكل صدق، بكل عزم، بكل إرادة. نعم، يسعى العالم المنافق وتسعى دول الاستكبار إلى كسرنا على كل الاتجاهات، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، ومن خلال الإجرام، ومن خلال استهداف البنية التحتية، ومن خلال استهداف الحصار لأبناء شعبنا اليمني. حتى هذه اللحظة على مدى 10 سنوات محاولات مستمرة لكسر إرادة وعزيمة وثبات وسيادة هذا الشعب، وفي المقابل هنا الصمود، هنا الثبات، هنا العزيمة، هنا الإصرار، هنا الإباء، هنا العنفوان الذي يتجلى ويتجسد من كل مشهد ومن كل حركة ومن كل موقف يقفه أبناء شعبنا اليمني. لذلك من بداية هذا الصباح ومن بداية كل صباح ينبغي أن تكون روح المبادرة وروح العمل هي الروح السائدة التي يتجه بها الجميع في مسار الحياة.
1: عاجل عاجل
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذن بروح الأمل وبحمل هذا المشروع وبالعمل على كافة المستويات يمضي أبناء شعبنا اليمني في مسار المواجهة وفي مسار التحرك والتنمية والبناء في كل اتجاه وعلى كل مسار.
1: قل لي وين رقت وين قمت وين طول الليل بتهدر؟
0: ما رقت إلا بعد الساعة 2.
1: قل لي قد صبحت ولا عادت؟
0: ماشي والله عادت.
1: قل لي قد قمت ولا عادت؟
0: قل لي قد قلت للمستمعين صباح الخير، رحبت بالمستمعين. احنا بنقول لهم صباحكم ثورة في مسار التنمية والبذل والعطاء والتحرك بروح إيجابية في مواجهة كل هذه الغطرسة وهذا الحصار.
1: وما يعقلش انك تدي هذا الكلام لا بناء لا بناء على معلومات حصلت عليها او على بيانات وإنجازات شاهدتها بعينك.
0: بكل تأكيد بكل تأكيد والله إن به التحركات تشفي الصدور للأمانة. وعن حاكي المستمعين
1: بالإمكان أنا عندنا شي أسألك بالإمكان تحاكينا عليها؟
0: بكل تأكيد
1: بالإمكان تشرح لنا عليها.
0: شوف، ما رأيته لا يمكن أن يلخص وأن يترجم من خلال كلمات عبر أثير، لأننا أمام واقع جديد. بهذا الواقع للأمانة يشارك فيها الجميع من أبناء شعبنا اليمني، والجميع معني في التحرك في هذا المسار. مسار التنمية اليوم هو المسار الواعد، عندما حافظ أبناء شعبنا اليمني على سيادتهم وعلى قرارهم بثورة 21 سبتمبر، اليوم نحن بحاجة إلى ثورة في مسار التنمية لنستغل هذه الفرصة. وكما قال السيد القائد، يعني من أكثر الفرص لابتناء الأوطان هي فرصة الابتناء في ظل العدوان. هنالك تحديات، هنالك صعوبات، كل هذه التحديات، كل هذه الصعوبات ستتحول إلى فرصة وإلى أيضا تحدي، من خلاله يصنع أبناء شعبنا اليمني الاكتفاء الذاتي، يصنعون ويثبتون بأنهم أهل لهذا التحدي. بلا شك أن ما رأيناه وشاهدناه في تهامة يفوق كل التوقعات في كل المسارات، مسارات الجمعيات، مسارات الزراعة، مسارات التربية الحيوانية، مسارات أيضا سلاسل القيمة في الألبان، وكل هذه تأتي في إطار مشروع استراتيجي، وهو مشروع يد تحمي وماذا؟
1: ويد تبني.
0: الله.
1: يد تنمي، يد تزرع، يد تربي، يد تصنع الاقتصاد، البناء، التنمية الحقيقية وفق تلك الاستراتيجية، استراتيجية ذو القرنين الذي قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم سدا. تلك الاستراتيجية التي فعل من خلالها القدرات والكفاءات والطاقات، لأنه كان يدرك أن الإنسان بإمكانه أن يصنع تحولات كثيرة. ما بالكم بالإنسان اليمني وأمام هذه الوضعية وأمام هذه المرحلة الصعبة، يستطيع أن ينجز، يستطيع أن يبني، يستطيع أن يحقق الكثير جدا. هذا ليس كلام يطلق في الهواء، بل هو أصبح اليوم واقعا بفضل الله تعالى. بالأمس القريب أكد عليه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وبالأمس البعيد أيضا قالها وأكد عليها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أنه بما نحتويه من كفاءات وقدرات وطاقات وبما سخره الله سبحانه وتعالى لنا وبالإمكانيات المتاحة وبما لدينا من قدرات، نستطيع أن نبني، نستطيع أن ننجز، نستطيع أن نحقق الكثير والكثير. وهذا ما ترجم في الواقع العملي. احنا عندما بنقول اليوم تهامة أصبحت شعلة في التنمية وأصبحت كتلة في البناء، أصبحت انموذجا يجب أن يقتدى به، نحن فعلا أمام تكاملية، تكاملية في كل أساسات التنمية. التنمية تحتاج إلى إنسان قبل كل شيء، نحن لسنا رأسماليين نقدس المال عن الإنسان، لا، نحن قرآنيون نقدس الإنسان عن المال وعن كل شيء، ونحن نقول بأن المال هو من يأتي به الله سبحانه وتعالى، والخير والبركة هي مطروحة من الله سبحانه وتعالى، فقط الجهود التي يجب أن تبذل والإنسان الذي يجب أن يعمل وينجز ويتحرك ويستعين بالله وبعرق الجبين يستطيع أن يحقق إنجازات كثيرة جدا. تهم اليوم أصبحت أنموذجا يجب أن يقتدى به، ويجب أن يستفيد منه كل محافظات الجمهورية اليمنية، ونحن أمام نجاحات حتى في عدد من المحافظات الحرة، وليس في محافظة واحدة فقط بل على مختلف المحافظات. نحن أمام نجاحات حقيقية مستمعينا الكرام، نحن أمام إنجازات حقيقية، نحن أمام تكامل، وهذا هو أكثر ما جعلنا نطمئن، وأكثر ما جعلنا نستعين بالله سبحانه وتعالى ونتوكل على الله، ونقول بأننا أمام إنجاز حقيقي وملموس في إطار التنمية. عندما نشاهد السلاسل، سلاسل القيمة في كل المنتجات، في كل المسارات، في كل المسارات، هذا بحد ذاته يعطينا باقة أمل كثيرة وكبيرة جدا أن تتحرك عمل، أن يتحرك وتستعيد الجمعيات التعاونية نشاطها وحيويتها وفاعليتها وتأثيرها وعملها في الميدان. هذا بحد ذاته يعتبر إنجاز كبير جدا، يعطينا باقة أمل كبيرة جدا، سواء الجمعيات على مستوى المديريات، الجمعيات السمكية، الجمعيات الزراعية، الجمعيات الحيوانية، الجمعيات النباتية على مختلف الأصعدة، هذا بحد ذاته يعطينا باقة أمل كبيرة جدا بأن القادم سيكون، بأن الحاصل جميل والقادم سيكون أجمل بإذن الله تعالى، إذا تكاملت الجهود وتساوت الجهود وبذل الكل وتحمل الكل مسؤوليته وانطلق. هذه مقدمة فقط مستمعينا الكرام لما سنعيشه خلال الأيام القادمة من إبراز لأدوار جبارة وكبيرة بذلت وننقلها ونصنعها ونعيدها ونكررها في كثير من مديرياتنا ومحافظاتنا الحرة، لنقول للعدو الطاغي والمستكبر نحن نمتلك قوتنا، نحن نمتلك لقمة عيشنا، نحن نستطيع أن ننمي أنفسنا بعيدا عن تلك السياسات الإجرامية الاستخباراتية المغطاة بطابع إنساني لدى الكثير من المنظمات العالمية الأمريكية الإسرائيلية التي تعمل تحت غطاء الإنسانية وتحت غطاء الزراعة وتحت غطاء التنمية وتحت غطاء التعليم وتحت غطاءات مختلفة وهي استخباراتية بحتة. معكم مستمعينا الكرام نمضي وننطلق بإذن الله تعالى في إبراز هذه الجهود الجبارة ضمن جبهة البناء والتنمية والزراعة، فحياكم الله إلى هذه الفترة وما يليها بإذن الله تعالى من فترات تواكب هذه السلاسل، بدءا من سلاسل القيمة لدى ما حقق إنجاز كبير وهو الألبان، صناعة الألبان وغيرها من سلاسل القيمة بإذن الله تعالى.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

من جديد نرحب بكم ونستمر معكم مستمعين الأكارم، حيث تتكامل لوحة الموقف اليمني ومسار البناء والعطاء اليمني في مختلف المسارات وفي كل الاتجاهات. مسارات العمل والبناء مستمرة بزخم أكبر وباستجابة أكثر من أبناء شعبنا اليمني، كل ذلك بتوكل على الله وبثقة بوعد الله عز وجل، الله الذي أمدنا بالنصر والذي أمدنا بالثبات في مواجهة كل تلك التحركات العدوانية والتآمرية والإجرامية ضد أبناء شعبنا اليمني، الله الذي أمدنا بما وصلنا إليه من إبداع في الصناعات العسكرية وفي مختلف المسارات، الله الذي أمدنا بالآيات التي تجلت خلال 10 سنوات من الصمود، الله الذي أمدنا بالآيات التي رأيناها خلال معركة طوفان الأقصى، الله هو الذي سيمدنا أيضا بآيات الاكتفاء الذاتي التي سنراها بإذن الله واقعا ممكنا ومن بإذن الله سهل تحقيق هذا الخيار إذا ما تحركنا بجد بثقة بإخلاص لله عز وجل. ما نراه اليوم من حراك تنموي في الجوف وفي أيضا تهامة وفي مختلف المحافظات اليمنية هو حراك ينبغي على الجميع أن يتحرك في إطار، أن يدعم مثل هذا التحرك، أن يدعم المنتجات المحلية، وأن يكون هو الداعم الأول لهذه التحركات التنموية التي ستنعكس إيجابا على أبناء شعبنا اليمني وعلى السوق المحلية وعلى الاقتصاد الوطني وعلى مختلف الجبهات التي نواجه بها الأعداء.

طبعا مستمعينا الكرام، وإن كانت وتيرة التنمية الوطنية المحلية القرآنية القائمة على هدى الله تتحرك وفق خطوات بطيئة، لكن في الأول والأخير نحن نقضي على سياسات متجذرة للأسف الشديد جذرها الأعداء في أعماقنا، بأننا شعب لا يمكن أن ينتج وأننا شعب لا يمكن أن يتحرك. نحن نتخلص من حرب استهدفت اليمن بشكل كبير جدا. تخيلوا يعني تخيلوا معي أنه وزارة الزراعة والري في عهد عفاش كانت موقعة اتفاقيات مع برنامج الغذاء العالمي أنه لا يزرع القمح داخل الجمهورية اليمنية مقابل أن يعطونا مساعدات. تخيلوا هذا سياسة المنظمات، يعني خلوك مطلب وفي نفس الوقت المزارع بيقول لك بدل ما تجلس تزرع وتعب وحرث واسقي واصلب وافعال واسبر واسوي، قاعد عايش لنا قمح بلاش من برنامج الغذاء العالمي، غير نصير نطلب باب المدارس وعايش لنا القمح. لا عندنا لا بيوتنا، مين الله اعلم اي بلاد بيدوا وما بيفعلوا فيه. تخيلوا من حجم الاستهداف، حجم الاستهداف أنهم استجلبوا لنا أشجار تزرع وتطلع أشجار شوكية تدمر التربة، وزرعوا منها في آلاف الهكتارات داخل عدد من المحافظات الجمهورية اليمنية من أجل أن يدمروا تربتنا. تخيلوا أنه هذا الاستهداف، طبعا بعض الاستهدافات ما زالت قائمة حتى اليوم، مثلا المبيدات والأسمدة التي تقضي على التربة ما زالت تستورد حتى يومنا هذا، ليس فقط في الماضي لتدمير تربتنا ولنشر الأمراض المسرطنة، وهي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا عبر التهريب، عبر حتى بعضها تدخل بصورة رسمية لأنه يقول لك ما قبش معنا قانون. طيب ما قبش معنا قانون، نحن كشعب ما نفعل نجس نضنن، ليش كان به معنا قانون ان احنا نضرب امريكا واسرائيل؟ ليش كان به معنا قانون ان احنا ندافع عن اخواننا في فلسطين؟ ليش كان به معنا قانون ان احنا نتحرك للجبهات ونسند الجيش اليمني؟ اليوم هذا يمثل خطر، الأسمدة والمبيدات المسرطنة والمحرمة دوليا والمدمرة للتربة يجب ان تمنع. نطالبها كمجتمع، نطالب بها كشعب، والمزارعين يتقوا الله سبحانه وتعالى في ذلك لأنهم يقتلون النفس البشرية ويساهمون في قتل النفس البشرية. هذا من ضمن استهدافات الأعداء. يعني احنا كنا أمام استهداف ممنهج كان وما زال لدى كثير من أبناء الشعب اليمني للأسف الشديد أنه ينتظر ما عاد يدي لها الدولة. عفاش علمهم على الطلب، المزارعين الأعزاء، المزارعين الذين كانوا يرفضوا الدولة والمزارعين الذين بيتحلوا بروحية عالية وإيمانية عالية أصبحوا يفلتوا مزارعهم يرجعوا للمدينة، ليش؟ على سبيل يسجلوهم في المنظمة الفلانية أو في تبع الجهة الفلانية ويجي له كل شيء للبيت. التنمية الذي كانت حاصلة من قبل عند آبائنا وأجدادنا الذي كانوا يساهموا في أنهم يبنوا مدرسة وأنهم يفعلوا طريق يرصوا طريق، كم من الطرق رصت بأيادينا، كانوا يتحملوا الحجارة حمال ويسبروا الطريق ويعبدوها ويرصوها، كم يا مدارس بنيت بمبادرات ذاتية ومبادرات مجتمعية، كم من وحدات صحية بنيت بمبادرات ذاتية ومبادرات، كم يا ناس بنسمع لا حد اليوم هذا الأرض احنا ديناها على أساس نعمل فيها مدرسة، هذا الأرض احنا قد تبرعنا بها من أجل أنه يجي لنا وحدات صحية، هذا الأرض احنا ديناها للدولة من أجل أنه يهيئ الله ويسهل الله لنا بمحطة كهربائية. كان الشعب ينهض مع الدولة في الماضي، نتحدث في الماضي كان ينهض مع الدولة. جاءت سياسات الاستهداف الممنهج
للقدرات للبنية التحتية اليمنية وخلاص، وجلسنا معتمدين ولا عاد نفعل شيء، وبالعكس الدولة تجي تفعلنا مشروع وعاد احنا ندمره ونخربه ونهمل ولا نهتم بالليش، ويقول لك هذا حق الدولة ما هوش حقنا. حتى الحق العام ضاع، ضاع من وجداننا وضاع من واقعنا. يعني كارثة بكل ما تعني الكلمة، ولكن احنا بنقول الآن نستطيع أن ننهض بهممنا، بأيادينا البيضاء، بتكاتفنا، بتكافلنا، بتكاملنا، بشراكتنا، بما نستطيع أن نقدمه. الكل يقدم ما قدم. شوفوا كيف استطعنا أن احنا، يعني البعض عايز يستغرب ويقول ما الريان العزعزي وعلي مجلي جو لنا حامين اليوم بهذا المجبر، ما لهم هذول جو يشتوا يدافعوا عن الدولة. لا لا، أنا ما بندافع الآن لا على الدولة ولا على الحكومة، أنا بندي كلام واقعي، أنا بندي الآن كلام ميداني واقعي. يعني تخيلوا الآن في إطار التنمية والبناء، الدولة حقيقة عليها ضغوط كبيرة جدا ولا تستطيع أن تقدم أشياء، يعني أيا أحسن نحن نحرم منها ولا أن أنتوا تشاركوا بشيء والدولة تشارك بشيء ويقوم المشروع. ما بيتم إلا بهذه الطريقة، ما بيتم أساسا وأصلا إلا بهذه الطريقة. مثلا أنا أدي لكم على سبيل المثال في إطار الدفاع عن اليمن، وفي إطار استراتيجية وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، هل كان لها أن تنهض رغم أنه استهدفت بحجم استهداف وزارة الدفاع؟ استهدفت وزارة الزراعة، استهدفت وزارة الثروة السمكية، استهدفت وزارة الإدارة المحلية، استهدفت وزارة الأشغال والنقل، استهدفت وزارة الكهرباء والطاقة، استهدفت وزارة المياه، استهدفت وزارة الصحة، استهدفت وزارة التربية والتعليم. بنفس المنهجية، بالله عليكم، بتلك الوضعية التي الذي تركنا بها، ما بل بتلك الوضعية التي وصلنا إليها في 2014 لدى وزارة الدفاع، هل كانت تستطيع وزارة الدفاع أن تحمي حارة واحدة أو أن تدافع أو أن تواجه عدو واحد بقدراتها وبإمكانياتها وبما استهدفه؟ لا، يمكن لنا أن نحمي أنفسنا حتى من طائرة هوليكوبتر، لو كانت تجي هوليكوبتر ما كنا نقدر ننزلها. دفاعاتنا دمرت، أسلحتنا دمرت، جيشنا هيكل وأصبح جيش أسري، يعني وضعية صعبة جدا. لكن عندما تكاملت الجهود وتشاركت الجهود، بسرعة أنا الآن بنضرب لكم هذا المثال لجل نحن نقول لا والله نحن بإمكاننا نحن نفعل. وبعد أنا شضرب لكم واقع، يعني شدي لكم حقائق في الميدان. بالله عليكم، بتلك الوضعية التي وصلنا إليها في وزارة الدفاع، هل كنا نستطيع أن نواجه أو أن نتصدى لقبيلة، ما عاد نقولش للدول والتحالفات والأمريكا والإسرائيل؟ لو كانت قبيلة واحدة واجهت وزارة الدفاع في تلك المرحلة كانت عاد تدخل وزارة الدفاع. لكن عندما وجد الوعي القرآني، وعندما تحملنا جميعا المسؤولية، وتحرك الشعب اليمني لإسناد الجيش اليمني، وتحركت قيادتنا الحكيمة لإصلاح الخلل في وزارة الدفاع وهيكلة الوزارة وفقا لاستراتيجية قرآنية، ماذا إلى أين وصلنا؟ وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأصبح جيشنا أقوى الجيوش العربية والعالمية، الذي يهزم أطغى طواغيت الأرض.

0: استطعنا أن نخرج بنتائج مرضية وعظيمة وكبيرة وجبارة.
1: الله.
0: استطعنا أن نخرج بها حقيقة واقعا. يعني تخيلوا، تخيلوا معي أن هذا الرقي الذي وصلنا إليه هو بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الحكمة اليمانية، بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة والموفقة والمسددة، وبفضل التكامل. الشعب اليمني هو من رفض وزارة الدفاع،
1: الله.
0: رفضها بالمال، بالقوافل، بالغذاء،
1: بالرجال،
0: بالرجال، بالمونة، بالسلاح. بالسلاح كان كل واحد يخرج بسلاحه،
1: كل واحد كان وزارة الدفاع،
0: أي كان كل واحد يدي سلاحه من بيته.
1: الله.
0: بالرجال الأحرار والشرفاء الذين يحملون عقيدة الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والعداء لأطغى طواغيت الزمن. وكان الشعب اليمني والقبائل اليمنية الحرة وما زالوا حتى يومنا هذا السند الحقيقي لجيشنا اليمني ولوزارة الدفاع. وكانوا، وكان الشعب اليمني الحر والأبي والصامد والثابت هو من يرفض، وهو من يعين، وهو من ينهض، وهو من يقدم الكثير من أجل أن يرتقي، ترتقي وزارة دفاعنا ويرتقي الجانب العسكري بشكل عام. ما زال حتى اليوم الشعب اليمني يرفض الجانب العسكري بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب لحد الآن احنا اقتنعنا بفكرة انه عندما تتكامل الجهود نستطيع ان ننهض من ذلك الواقع. طيب على صعيد التنمية، على صعيد التنمية، ألسنا بحاجة اليوم، بل أليس من الحكمة اليوم أن يسند الشعب اليمني اقتصاده؟ البعض يستغرب، قلنا كيف احنا بنعاني من وضعية اقتصادية صعبة، إلا لا نستطيع. أقول لكم وأذكركم بحاجة واحدة فقط فعلها الشعب اليمني واستطاع أن يحقق ثبات في الريال اليمني، ما زال حتى اليوم يذهل العدو ويربكه. السفير الأمريكي في الكويت، السفير الأمريكي لدى اليمن في مفاوضات الكويت قال لحقنا الوفد الوطني المفاوض سنجعل قيمة الألف الريال اليمني قيمة طباعتها أغلى من قيمتها الفعلية. معنى ذلك أنك عتسير بالألف الريال حقك تشتري لك زعقو ولا لبا. وهذا فعلا ما وصل الحال عليه في المحافظات الجنوبية، لكن في محافظات الحرة لم يصل. تداني ليش أنه ما قدروا يحققوا هذا الهدف؟ لأن الشعب اليمني هو من رفض الاقتصاد، الشعب اليمني هو من دعم البنك المركزي اليمني، الشعب اليمني هو من وقف مع الحكومة في تلك المرحلة حتى ولو بخمسين ريال، وأطلق مبادرة خمسين ريال دعم للبنك المركزي اليمني، وخرج الشعب اليمني بكله يدعم البنك المركزي بخمسين ريال. قال السيد القائد دعمهم حتى بمئة ريال، حتى بخمسين ريال. الشعب اليمني كل الدعم، والبعض قدم الكثير من أجل أن يدعم اقتصاده. هو الاقتصاد عينهار على الكل، وإذا سبر عيسبر للكل. وفعلا استطاع البنك المركزي أن يستعيد نشاطه ويستعيد قوته ويحافظ على الريال اليمني، وأصبح هذا الإنجاز يلمس، نلمس أثره إلى يومنا هذا. في إطار التنمية، في إطار الزراعة، نستطيع أن ننهض من الفقر والبطالة الذي بنعيشها، من الاستهداف الممنهج للعدو في هذا الإطار، وهذا ما سأحدثكم عنه.

0: في إطار النجاحات التي تحققت في التنمية وأيضا الحقائق التي لمست في أرض الواقع أن بإمكاننا أن ننجز الكثير وأن نحقق الكثير، أضرب لكم مثال يا أخواني الأعزاء. تخيلوا به منطقة من المناطق بعيدا عن ذكر الأسماء، طبعا هذا المنطقة وصل فيها فقر مدقع. تخيلوا ما بش معهم طريق، بلادهم وعرة وبعيدة، ما بش فيها خدمات، يعانوا من الفقر كأنهم توارثوا الفقر. سبحان الله، بعض الناس يتوارث الفقر وراثه على قولة ذيك سعمى القمدي. ذكرت عند قصة القمدي سيئة، قد القمدي قمدي ولو قاعد طبخ مع الله. أيها الناس، فهذه المنطقة انتشر فيها الفقر والبطالة والعجز بشكل كبير جدا، وصل بهم الحال إلى أنهم يعني يبيعوا أبنائهم بيع هكذا بهذا المعنى. وصل الخبر طبعا للسيد القائد، انزعج كبير جدا، يعني سيد المستضعفين، نصير المستضعفين، والله لو يدي لهم من دمه ولحمه. وهكذا هم دائما أهل البيت، وهكذا هم قادتنا العظماء. فقبل ما يبدأ يوجه بالجانب الأمني وأنه شدوهم أمنيا، وأنه ما دام قد وصلوا إلى تجارة الأبناء هذه الجريمة كبيرة جدا، حبسوهم وعاقبوهم وحاكموهم و إلى آخره، ما قال السيد يحفظه الله؟ نزلوا لهم تنمية، يا زراعة يا بنيان يا تنمية يا وزارات، انزلوا لاتي المنطقة خرجوا لي بتقرير يبسر ما به فيها. والله وصلوا يفعلوا دراسات، ومنطقتهم منطقة ثرية، منطقة زراعية، منطقة قابلة للثروة الحيوانية، منطقة قابلة للنح، لكن لا معهم طريق ولا معهم مدرسة ولا معهم وحدة صحية، والناس هناك عاجزين يائسين، ولا معهم بير ولا معهم. أول حاجة يفعلوها يدخلوهم دورة فرسان تنمية، يخرجوا من فرسان التنمية بعد 10 أيام، ما يفعلوا سبروا الطريق. أول شيء معهم حجار، الجبال موجودة معهم حجار، ها، وشباب شباب عيقدروا، قاموا يكسروا لهم حجار ورصوا طريقهم. الله. والدولة قالوا باقي لنا شوية اسمنت، قالت الدولة هم الاسمنت أنا قادر يدي، والتجار الذي في المنطقة المجاورة دعموا وسبروا الطريق. أول مشكلة، وهي أكبر مشكلة، لأن الطريق هذه بتصعب الدخول وتصعب الخروج وتخلي الواحد يائس وعاجز وما يقدر يفكر بأي شيء. فعلوا لهم نهضة في التنمية، فرسان التنمية، توعية، لو أنهم قد بدأوا يفكروا، بدأوا يتحركوا، بدأوا يقولوا لا والله معنا أرض بالإمكان نحن نزرعها، معنا ثروة حيوانية بالإمكان نحن نربيها، معنا نحل بالإمكان نحن يعني نربي النحل ويجي لنا عسل.
1: شيء مدخول
0: بهذه النهضة وبهذه الحركة، والله دخلوا الثروة الحيوانية، واستطاع أنهم يصيروا يبيعوا الغنم ويعني الكباش في الأعياد، ويفعلوا لهم سوق كبير جدا، يجوا الناس كلهم لا عندهم يشتروا منهم، والله قدروا يخرجوا سم ويبيعوا السم، العسل طلع أجود أنواع العسل في تلك المنطقة، وأصبح اسم اليوم أصبح اسم كبير جدا. نحن لا نحتفظ عن الأسماء، لما تقول له دي لي عسل يقولوا ها هذا قدو عسل، وأصبح اليوم دوائي، ينتج دوائي بفضل الله سبحانه وتعالى، الكل بيتمنى. وأصبحت منطقة غنية وثرية بجهود أبنائها. ما فحين لما جيت بسر الدولة لما نزلت والسيد لما وجه بتنمية، ما نزلوا يدوا لهم، نزلوا يوزعوا لهم سلات غذائية، نزلوا يصرفوا لهم صابون وصاطل،
1: إرشاد،
0: نزلوا يوزعوا لهم حفاضات من حق المنظمات، نزلوا يدوا لهم فراش من حق المنظمات، نزلوا يدوا لهم خيام لجي يجلسوا فيها، لا، بعيدا عن تدخل المنظمات، تنمية حرك أبناء المجتمع، ينهض أبناء المجتمع على مد يستفيد هو ويحافظ هو على هذا المقدرات وعلى هذه الإمكانيات. وبفضل الله سبحانه وتعالى أصبحت هذه المنطقة بترفد الكثير من المناطق من أجل إيش؟ تنهض على صعيد التنمية. ظهر لك أخي علي يعني لأن وصلنا إلى هذا المستوى وإلى ما هو أبعد من هذا المستوى. هذا تجربة فقط في منطقة واحدة، منطقة بسيطة جدا في إحدى محافظات الجمهورية اليمنية، واستطاعت أن تحقق نصرا وإنجازا كبيرا. بالله عليكم إذا تضافرت الجهود وتكاملت الجهود، ألسنا نستطيع أن نحقق نجاح وإنجاز كبير جدا؟ هذا سؤال، إجابته عليكم أنتم مستمعينا الكرام.
2: يا ليت والبحر زوم وقاع قهران من وجه واحدة.
3: رب المواشي ترى في لبنها البحر زوم، وازرع أرضك تجد في كل شبر مائدة.
2: متى وكيف يا أخوي؟
3: لا هبت الشرقي مساريح الغنم، افزع على أرضك بحلك والمكم.
2: والله هبت رياح الشرقي،
3: وإيش باقي؟ هب وزرع بالتمني، لا توقع أن تلاقي خير باقي.

وما قلتوا يا مستمعينا الكرام عاد انتم حافظين المجبر الذي ديناه قبل قليل ولا قد نسيته؟ ايوه انا اشي منكم الان خلال 10 دقائق الى ربع ساعة تقولوا لي رأيكم بما طرحنا في إدارة التنمية. طبعا احنا عندما بنتحدث عن التنمية وفق المنهجية القرآنية انا قد وضحت لكم يعني كيف الامور، وانه بتكامل الجهود، وان الدولة تدي ما معها، وان المجتمع يدي ما معه، والقطاع الخصيصة بما ما معه، ونقوم بمبادرات ونهتم بالجانب الزراعي وننهض ببلدنا، نفس تلك الاستراتيجية مع ذو القرنين، ما قالوا له قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. تخيلوا يعني سألوا له عنده، ما قالوا له، قالوا له عن ادي لك زلط، عن ادي لك من خرجنا من الخرج، عن ادي لك ألا أن تجعل بيننا وبينهم سدا، تشيك تعمل لنا سد. نفس ما نقول الحين يا دولة نشتي طريق ولا نشتي مدرسة ولا نشتي تنمية ولا نشتي دعم للأسر المنتجة ولا نشتي أي مشروع من مشاريع التنمية ذي بنحتاجها سد، يعني حجار وسمنت وفعل السد. شوفوا إلى أي مستوى وصل بهم العجز، إلى درجة أنه قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ما رد عليهم، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. ما قال لهم خلاص أنا قوي وأنا شاستطيع أن يفعل لكم السد وأنا شاوفر لكم كل حاجة وأنا يعني أبني وأفعل كل حاجة، لا قال فأعينوني أنتوا جو دحين به كثير من المناطق محرومة من الطريق بيقدموا مشروع للدولة بيقولوا نشي هذا المشروع، الدولة المفترض أن تقولهم فأعينوني بقوة يلا الكل يتحرك، وبعدها رجع وزع المهام، قال أجعل بينكم وبينهم ردمة، بعدها رجع ما قال أوتوني زبور الحديد من عندهم الدولي فعلهم حركهم، أنت سير الدي الحجار وأنت سير الدي السمنت وأنت سير الدي رفع النايس وأنت تدي البوكلين وأنت تدي حركة. قال هذاك يتوني زبور الحديد، وبعدما حتى إذا سوا بين الصطفين قال انفخوا، حتى النفخ قالوا ما بلاج ينفخوا، انتو اعمروا، انتو سبروا، انتو سووا، انتو قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. سبر لهم وكيفوا وافتهنوا ولا عاد بيجي لهم أذى من يأجوج ومأجوج ولا شيء، الله أعلم ما هو هذا يأجوج ومأجوج، هل هم شخصين ولا بحر ولا يعني بحرين ولا نهرين ولا الله أعلم يعني ما طبيعته وما حقيقتها، لكن في الأول والأخير كانوا بيتأذوا منهم وفعلوا لهم حاجز. هيا ما رأيكم نستطيع أن احنا نحقق تنمية جبارة إذا تكاملت الجهود الرسمية والشعبية؟ أنا سأستقبل رسائل على 7-0-9-9-1-9-9-1 خلال 10 دقائق فقط تدوا لي رأيكم باختصار. أيوة نستطيع أن ردوا 7-0-9-9-1-9-9-1 في هذا الإطار، بعد دقيقتين سنقرأ جميع الرسائل التي وصلتنا ولدينا 10 دقائق لقراءة جميع هذه الرسائل على مدى نتشارك ونبصر مدى الوعي ونقيس مدى الوعي. كما قسنا الوعي مع الجانب العسكري واستطعنا نحن نحقق نهضة كبيرة، نحن بحاجة إلى أن نصنع وعيا ونحقق نهضة تنموية واقتصادية كبيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. 7-0-9-9-1-9-9-1 لاستقبال رسائل الاسم اس.

0: 7-0-9-9-1-9-1. هل نحن مستعدون لصناعة تنبية قائمة وفق منهجية قرآنية؟ هل الشعب حاضر لهذا الإطار؟ وهل نستطيع أصلاً نحن ننجز؟ هذا ما ستردون عليه مستمعينا الكرام على الرقم 7-0-9-1-9-1. أول رسالة وصلتنا بتقول السلام عليكم، أيوة نستطيع أن نصنع وأطلب زامل للزراعة. طبعاً كونوا اكتبوا أسماءكم، والكثير بيتصلنا على هذا الرقم. لا، هذا الرقم فقط لاستقبال رسائل الاس ام اس وليس للاتصالات. 7-0-9-1-9-1 هو فقط لاستقبال رسائل الاس ام اس وليس للاتصالات. يا منعه، هنا رسالة بتقول السلام عليكم، معكم بندر الوصابي. نعم نستطيع نبني ونحن يد تبني ويد تحمي. ما وصاب حدث ولا وأنت شامخ من مبادراتهم مكافحتهم وصبرهم وبنائهم. صدق والله اليد التي تبني فعلا في وصاب بشكل كبير جدا. هذه شهادة لكل الأعزاء والأحباء في وصاب. هنا رسالة أيضا بتقول السلام عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. أنتم شامخون فعلا. يعني طبعا كل الناس حيتفاعلوا معنا، ولكن الأحباء في تهامة والأحباء في وصاب سيكونون أكثر من يشاركون معنا. ليش؟ لأنهم عاشوا هذه التجربة وحققوا نجاح كبير جدا في هذا الإطار. بيقول السلام عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. أيوة نعم نستطيع أن نزرع ونصنع وأن نكتفي ذاتيا بكل عزيمة وإصرار. حفظكم الله، فعلا نستطيع أن نبني ونستطيع أن ننجز ونستطيع أن نزرع. وما حققتم أنتم فقط في وصاب في إطار الحباكة المعاوز محليا، وكثير من الصناعات المحلية الرائعة والمتميزة والمتفردة هي تقول نعم نستطيع بجهودنا بطاقاتنا بتفكيرنا بعقولنا بأيادينا أن نصنع الشيء الكثير جدا. جلال محمود بيقول صباح الخير، أحييكم على البرنامج الجميل والمتميز. نعم الدولة عليها التوجيه والمواطنين ما يقصروش، المواطنين يريدون التوجيه فقط وهم عيتحركوا. وسوف نبني اليمن وكل المناطق التي تحتاج لمشاريع تنمية بتحرك أهلها وجهودهم. بسري أخي علي والحلاء أنت الله، بس افتح الخط. شعب عظيم، شعب رائع، شعب يتحدى المنون. أماني يا يونس، افتح تيك. شعب مذهل، شعب رائع، شعب يتحدى المنون. قال ألو السلام عليكم، معكم إيمان من ملحان. أيوة نستطيع ونقدر نعمل. خالص تحياتي لكم جميعا. يا أخي هذا الذي يرفع المعنويات. صدق أبو شاجع ثعيلة بيقول جاهزين نبيع الباصات وندخل نزرع أراضينا وجاهزين لأي توجيه. إنها سلام ربي عليكم، أقسم بالله أنه شعب عظيم، شعب رائع، شعب مذهل، شعب يتحدى المنون. السلام عليكم، فعلا كلام مهم جدا، يجب أن نتكاتف وأن لا نلقي اللوم على أحد. يجب على كل فرد منا أن يلوم نفسه، أنه يجب أن يكون له دور تجاه هذا البلد العزيز. نحن نستطيع من سحر ما شاء الله العظيم. أنا قلت غير 10 دقائق ورسائل عدن الله بوردين. مصطفى سلمان زيد من وصاب بيقول نعم صحيح، والله صحيح. شوف طبعا صحاب وصابهم أكثر ناس عيكيفوا لأنهم فعلا عايشين للتجربة فيها ومفيها يعني.
1: الله.
0: بيقول السلام الله عليكم، أكيد ما توجه الأمة إلا ما توحدت الأمة إلا بتكاتف وتعاون. هنا أيضا بيقول نعم نحن نستطيع ذلك، وفي المقابل نحن نزارع من القمح الذرة والشعير البر ومن الخضروات البضاد والطماط والثوم والبصل وغيرها في منطقة غولة عجيب. معكم بتول الغولي. ما شاء الله، هذا هو الاكتفاء الذاتي. الكل يتحرك، الكل ينهض. عبد الرحمن من الزيدية بيقول نعم نستطيع، بالذات أصحاب الحديدة، قلت لكم أصحاب وصاب كثير من المناطق. فايز الأشول بيقول أيوة نعم نستطيع نفعل المستحيل. اي والله صدقتم. أم هاشم المؤيد بتقول السلام عليكم، أيوة نستطيع نزرع ونصنع، واليمن من قال الله عنها أنها البلدة الطيبة.
1: الله
0: وعد. كل واحد بيدير فكرة، كل واحد بيطرح رأي، كل واحد بيقدم شيء جديد. بس روح الحال عن ما تكاتب حتى الأفكار.
1: ينبغي ألا تقف الجهود عند يعني طرح كلمة، إنما تكون الجهود واقعية على أرض الواقع، أن تكون الجهود على أعلى المستويات. الكبير والصغير يحمل هم التنمية، يحمل هم البناء والعطاء لهذا الوطن للأجيال القادمة. نعم نستطيع بكل ما للكلمة من معنى.
0: أم الزهراء قيس بتقول السلام عليكم، أيوة قادرين على أن نزرع وأن نصنع ونصدر، وهذا ما ماضين فيه بتوجيه من الله ومن القائد الشجاع. فعلا فعلا أسعد الله صباحكم، أكيد سنزرع، إحنا في همدان ما نترك الزراعة، معكم أمت الملك. سلام ربي عليكم، فضل الله بنزرع ونصنع، معكم أبو عصام البلبول من جبهة تعز. جهاد التنمية، احنا نعتبره جهاد التنمية. رسالة بتقول أيوة نستطيع ونتبع لقوله سبحانه وتعالى، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. معكم أم أحمد الضرافي، ما شاء الله حفظكم الله وعافاكم، الله يديكم العافية أم أحمد. هنا رسالة بتقول نعم نستطيع وسنزهو ببلدنا اليمن ونصنع حضارة النبي سليمان عليه السلام، لأننا امتلكنا المنهج القرآني والقيادة القرآنية والأمة القرآنية، ولأننا نستطيع أي مستكثر أو عميل أن يثنينا، لأننا صنعنا الصواريخ البالستية والطيران المسير وقادمين للازدهار والنهضة العالمية في كل المجالات. معكم أبو حيدر المروني من الأمانة صنعاء، حفظكم الله وعافاكم. السلام عليكم، نعم نستطيع أن نعمل وأن نشتغل في حياكة المعاوز، معكم البتول من دمار.
1: قوة قوة قوة.
0: من وعد الله مقضي بيقول أكيد قادرين أن نفعل المستحيل بإذن الله تعالى. صارت يا علي بالوعد. رسالة بتقول السلام عليكم، الحرب تكون موجودة والحرب تبغي اكتفاء ذاتي من صناعة وزراعة بلدية درجة أولى، معكم قطر الندى من صعدة سلة اليمن. اي والله فعلا. رسالة بتقول سلام الله عليكم، نعم نستطيع ونربي الذي ما يستطيع حتى يستطيع.
1: نرشده.
0: ايوه قوه يا اصاب العالي، قوه نزرع ونصنع وننتصر. قال اصاب العالي كبود، نزرع ونصنع وننتصر على اليهود.
1: قوه.
0: تحياتي لجميع عاملي البرنامج، لك التحيه اخي العزيز. صباح الخير، نعم موضوع جميل جدا، نعم نحن مستعدون وجاهزون أن نفعل كل شيء وأن نزرع أرضنا الجميلة بأيادينا، معكم شذى الأزهار. المد العمراني اشتاح مزارع صعدة من معكم آسيا. المد العمراني، هذا التوسع العمراني مش العمراني.
1: الله.
0: لأنه ما دخل عمراني في صعدة لما قال اشتاح مزارع صعدة. هذا من أهم المواضيع التي ينبغي أن احنا نطرحها، ونحن نطرحها خلال الأيام القادمة. هذا التوسع العمراني العشوائي والذي لا يجوز ولا ينبغي، ويجب أن نتدخل احنا كمواطنين أولا إذا ما تدخلتش الدولة. بالله عليكم اجتاحوا أراضينا الزراعية ورجع بعدها ما نأكل، ما نرجع بعدها نأكل، نرجع نطلب من العالم نستسلم للعدو، أهم شيء حنقد معنا بيوت ومعنا فلل. هذا موضوع مهم جدا يا آسيا، وإن شاء الله نحن نسعى جميعا لإيقافه، يجي معنا وعي مجتمعي متكامل. احنا الان ما عاد احنا مش معتمدين الا على المجتمع، ما هوش معناته ان احنا ما احناش داكنين على الدوله، لا احنا نشي نعين الدوله، احنا نشي نقف الى جوار الدوله، احنا نشي ننهض بالدوله والحكومه. ولذلك الرهان الكبير الحقيقي هو الان على المجتمع في اطار ان يسند حتى الدوله ويسند حتى الحكومه. هنا رسالة تقول السلام عليكم، صباح الخير، أشكركم على هذا البرنامج الجميل والرائع، نعم نقدر أن نبني ونصنع ونعمل المستحيل وجاهزين. قال المثل يد لحالها ما تصفقش. صلاح جوهر من جبال يافع، حتى في يافع الكل حاضر ومستعد. أبو أحمد الخطيب من صعدة بيقول ألو السلام عليكم، أكيد نستطيع أن نبني ونزرع ونحمي ونعمل المستحيل كما قال رئيس الشهيد صالح الصماد سلام الله عليه، يد تحمي ويد تبني. سلام ربي على هذا الوعد. صباح الخير، الحمد لله، والزراعة ما شاء الله وإشي زيد شوية اهتمام، والله نحن بنلمس هذا الإنجاز العظيم، باقي حاجة يا ريت توصلوها للمعنيين حتى للسيد سلام ربي عليه. المقاطعة للأسف بتدهور برغم الناس ما شاء الله يستدعي وقاطعوا، بس رغم القرار الجمهوري بعدم دخول المقاطعة على البلاد، لكن بنلقاهن أمامنا في أكبر سوبر ماركات وأصغر دكان، وزيد بيفعلوا لهم إعلانات في لوحات قد تعلقت فيها صور شهداء الله المستعان. هذا الموضوع بيوجعنا احنا والكل، لكن احنا بنقول ليش بنقول الرهان على المجتمع؟ لان المجتمع اذا قاطع التاجر والله ما عاد يستورد حاجه، حتى الدوله لو ما قاطعتش التاجر عيقاطع. ليش بنقول الرهان على المجتمع؟ لانه المجتمع لا يشتريش، المجتمع يقاطع. الرهان الحقيقي بصير كل المجب كل المواضيع كلها اترجعنا لحقيقه واحده، ان الرهان الحقيقي هو على المجتمع في اسناد الدوله. الدوله ما بش معها رقابه على مستوى كل سوبر ماركت، اني تنزل لها كل سوبر ماركت ما بمعه وما بش معه، لكن المواطن هو الذي يردع، المواطن هو الذي يقف. أما مسألة تعليق ما تعليق هذا موضوع آخر، إن شاء الله نحن نرجع نفتحه ونناقشه في وقت آخر بإذن الله تعالى. قال هنا والله أنا أستمع لكم وأنا أشتغل معاوز من بندر الوصابي اشتيا الجهاد الزراعي، أنت هم في جهاد حقيقي، سلام ربي عليكم، والله العظيم أنهم يرفعوا الرأس. وأنا قلتها من البداية إخواننا الأعزاء في وصاب، الله أنهم بيبذلوا جهود كبيرة وجبارة، ولهم كل التحايا والشكر والتقدير والعرفان. السلام عليكم، معك عبد اللطيف الخولاني من إب المخادر. إيه نعم والله إنه من وسط الزراعة نستطيع أن نعمل بجهود ونشتغل من وسط الزراعة براسنا علي. سارت والحلق، والله نزرع ونصنع ونجاهد في سبيل الله. قوة الجهد. السلام عليكم، معكم عبد الله عطاء. نعم نزرع ونصدر للعالم بفضل الله بإذن الله سبحانه وتعالى. كم لنا 10 دقائق بلا عدن؟ باقي معنا 8 ثواني. رسالة تقول السلام عليكم، أكيد صنعنا ونزرع ونجتهد في سبيل الله وننتصر ويدينا رزق الله وننفق منه. هاجر صدام وشكرا. بسرعة حتى يستطيع واحد أنه يجاهد، أما يجيبه معه في التنمية ويتحرك في إطار التنمية. والآن قد بها الآن جمعيات، قد بها الآن جمعية تعاونية، قد بها الآن جمعية تساهمية، يقدر واحد يشارك. فالذي معه بشيء بسيط جدا، ما هو شو ضروري معه ملايين، لا حكر التجارة على من يمتلكون الملايين قد ولا. احنا في زمن المستضعف انه يجب ان يدخل حتى المستضعفين في جانب التجارة والاستثمار، وان يكون لهم دور كبير وبارز بإذن الله تعالى.
1: طبعا على ذكر الجمعيات اخيريا، خلال النزول الميداني الى تهامة، تخيل احدى الجمعيات بدأت ب200,000 ريال تشلفوها وبدأوا إنشاء الجمعية. اليوم رأس مال هذه الجمعية يتعدى 2 مليار ريال. تخيل
0: حساب الختامي لعام 2025 وصل 2 مليار.
1: الله الله.
0: وهذا من مزارات من كلها مستضعفين،
1: أسر
0: منتجة، واحد مع بقرة
1: بدل ما كانوا متواكلين، اليوم
0: مع فلصوية، واحد مع قمح، واحد منتجة. مع الشعير.
1: الله الله.
0: هذا الرسالة بيقول والله اننا استمع لكم وانا اصنع معاوز، نطلب زامل مهزني حسام سلمان، افتح المهزني خليه يكيف ويفعل معوز ويهده لعلي مجلي.
1: لا تحرجها الادمي.
0: حسام سلمان هذا اهداء، الزامل اهداء لك والمعوز اهداء لعلي مجلي. ورجع عديه صلاة يا علي، انا غير منها نظرية. نعم نحن نستطيع أن نزرع وأن نصنع ونرفع الاكتفاء الذاتي. معكم عبد المنعم الوصابي. الله حي أصله. أكيد هذا المشروع هو مهم جدا، هو الاعتصام بحبل الله. معك كمال، حي حفظك الله ورعاك. السلام عليكم، أكيد نقدر نزرع ونصنع ونعمل كل شيء، واليمن كل ما يتصدر فخر وافتخار باليمن وبأرواحنا. قوة القوة. بنت وصاب. أبو جبريل المطري مناخة بيقول والله نزرع ونصنع ونجاهد في سبيل الله.

لكم كل التحية مستمعينا الكرام. طبعا آخر رسالة بما أني قد وصلتنا تقول أكيد أخيرا نحن أبناء اليمن العزيز نصنع المستحيل، الحمد لله يجب علينا أن نعمل في كل الجهات. شوف إيران الحبيبة كيف التفوا دفاعا على أرضهم، الأرض غالي. أخيرا حفظكم الله وعافاكم بوصلت رسالتكم. هنا نختتم ونتوقف أمام هذه الفترة الأولى من فتراتنا عبر أثير إذاعة سام أف أم، على أمل اللقاء بكم بعد قليل في فاصلة ظهيرة وموضوع آخر بإذن الله تعالى يفتح معكم مستمعينا الكرام، ومواضيع التنمية ستمضي وستستمر بإذن الله تعالى. لكم التحية، علي مجلي، ريان العزعزي، يونس الأكوع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي، وإسهاما من الأجهزة الأمنية في رفع وعي المواطنين، فإننا نكشف عن عدد من أساليب تجنيد العدو الإسرائيلي للعناصر وآليات جمع المعلومات. أولا، أساليب الاستدراج والتجنيد. الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه مخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات للضحية إذا رفض ذلك العمل. التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. يقوم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على العادات والتقاليد اليمنية المختلفة والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
0: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات والمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما؟
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: قول عن القاهم
3: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
5: عاي أخرونا
3: بالعكس سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو
3: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

قوم لا كلام بيننا وبين إسرائيل، لا حوار بيننا وبين إسرائيل. إسرائيل هي التي بدأت بالقتل والذبح والمجازر والتدمير، ومنطق المستضعفين المقهورين المعذبين أنه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير.

كل أمل، وهذا ما أطلبه منكم في الحقيقة. هناك أمور قد نطلبها منكم على هذا المستوى، طبعا أن نكون حاضرين في الساحات، أن نكون حاضرين في الشارع. لا أعرف إلى أي مدى يمكن أن تصل الأمور، إلى أي حد يجب أن نكون حاضرين، ولكن أنا أعرفكم جيدا. أنتم أناس صادقون، مخلصون، مؤمنون، مجاهدون، صابرون. منذ 22 عاما حملتم إيمان.

إيماننا بأن القدس ستعود حوة عزيزة أبية طاهرة نقية من دنس الصهاينة. القدس التي قدمت أمتنا في سبيل إنقاذها مئات الآلاف من الشهداء.

هذه القدس أيها الإخوة لن تضيع طالما في الأمة قادة كهؤلاء الشهداء، طالما في الأمة رجال ونساء وأطفال وأجيال كتلك التي قاومت وتقاوم في لبنان وفلسطين وعلى امتداد عالمنا العربي. نجدد العهد للقدس ولشعب القدس ولقضية القدس ولإمام القدس أنها ستبقى في الوجدان وسوف تبقى القضية والمعركة والهدف. والسلام عليكم ورحمة الله.

الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: سام اف ام.
1: كل عام وانتم الغالبون.
2: أو إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عند الساعة 12 ليلا بتوقيت الرياض، وذلك لدعم الشرعية في البلد.
3: ما الذي يمكن فعله الآن؟
4: أحرقوه حرام، هذا هو.
5: طالبين الله الناس، الطائرة هنا ضربت أول صاروخ عليهم ورجعت ثنت عليهم ثاني صاروخ بسرعة، يعني راحت لك 80 نفر.
6: وين الناس؟ وين الشعب؟ أنا الشعب. غيروا في دم. عفو الله، احنا مسلمين مش يهود.
2: إذن عاصفة الحزم أفضت إلى تدمير واسع للآلية العسكرية الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم.
7: يا ولد حرام علي، ما تعدلي مسألته، حرام علي.
8: تسعة الصفر قد بدأت، الحوثي يهرب يتقهقر.
9: اليمن تحت التدريب زي ما انت عايز. كمية أنت في اليمن لم تبقى مدرسة واقفة لغاية النهاردة، لم تبقى مستشفى واقفة. أنت بتضربي في اليمن ضرب عشوائي وكسرتي ما استطاع الشعب اليمني أن ينجزه في 100 سنة.
10: السعودية رحبت بمشاركة المجتمع الدولي في العمل، مسؤول أمريكي.
11: من أول يوم في العدوان
12: كان كل شيء صعب، لكن كان اليمني لله أقوى من كل صعوبة.
13: نصر الله ثباتا ونصرا بإذن الله.
14: وبعدين الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الأفراح، في الأطفال، في النساء، لابد أن يتحرك الشعب كله صغيره وكبيره.
15: هو سيادة تهدم الكعبة حجرا حجرا على أن يهدر دم امرأة المسلم. يا سلمان الكلب.
16: ومن يصد؟ يتكلم المجاهد اليمني اليوم وبعد سنوات من العدوان بذات الحماسة الذي كان عليها في أول يوم منه.
17: نحن اليمانيين يا من ليس يعرفنا، لو لم نكن نحن هذا الكون ما كان.
18: لا يستكين ولا يلين مهما تمادى المجرمين، مهما تمادى
19: خير العمل.
3: نحن اليوم في مواقف قول آل سعود الذي قتلوا الأطفال والنساء، ونقول لهم رب الكعبة إنما حمل ردهم إلى دارهم إلى عند
11: أسياده. نقسم بالله العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما في الصدور، أننا لو قطعنا أي ربا لرضا ما خضعنا للأعداء، وهذه الأرض أرضنا والغازي موت بعينتنا. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على هذا
5: النهر. والضفة العصر تتقدم الشجعان والأوتب من يابا.
6: لكن ماذا عن المعتدي؟
14: العالم العربي تستطيع تحرير صنعاء خلال ساعات قليلة.
13: لماذا استمرت الحرب عاما؟
12: لماذا ندخل إلى العام الثالث ولم يتم؟
1: أخذت 4 سنين مني يا عبد الملك.
9: المعتدي كان في بدايات عدوانه منتشي متكبر.
15: نستطيع أن نشتث الحوثي وصالح في أيام قليلة، نستطيع أن نحشد القوات البرية السعودية.
8: ما يشكل 6% 7%.
4: أفادت مصادر العربية بمقتل أبو علي الحاكم القائد العسكري والمدني لميليشيات الحوثي.
2: ستسقط كل محافظات الشمال في تقديري في أيام.
10: مقتل زعيم المتمردين الحوثيين.
7: قوات المسلحة السعودية فقط التي تنتشر على الحدود تقارب 100,000 جندي وقادرين على احتلال اليمن في أيام.
18: أعلنوا عن انتهاء عملية عاصفة الحزم مع نهاية هذا اليوم وبدء عملية إعادة الأمل.
19: واليوم
0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
20: اليوم تمر على العدو أيام لم يتخيل يوم أنه بايعيش.
21: ندخل إلى العام الثالث ولم
22: يتخيل الحوثيين في إطلاق الصواريخ في الفترة الأخيرة على السعودية.
23: احنا نتحدث الآن عن صواريخ أكثر من 110 صواريخ وصلت المملكة العربية السعودية.
24: هذه الأعمال الوحشية

0: العدوانية.
1: سمعنا أيها الإخوة الكرام جميعا بما أطلقه الحوثيون من صواريخ.
2: هل أطلاق الصواريخ بهذا الكم هو مؤشر
3: أنه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات؟
4: أيام انتكاسة غطرسته بل وإعدامها نهائيا.
5: إي والله إنها أيام انتكاس غطرسته بل ونهاية نهاية.
6: حقيقة تكشفت مع الوقت وازدادت وضوحا بالتزامن مع الذكرى الخامسة لعاصفة الحج.
7: عن نتائج المرحلة الأولى بعد نجاحها وهي عملية الشهيد أبو عبد الله.
8: إلى تحرير كافة مناطق نهم وتكبيد قوة العدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وقد أدت عملية البنيان المرسل
9: الله تعالى وردا على تصعيد العدوان واستمرار جرائمه وحصاره، نفذت قواتنا المسلحة عملية توازن الردع الثامنة.
10: 6 سنين دابا من انطلاق عاصفة الحزب والحسم دون كلل ولا ملل.
11: نسخة ثالثة من عملية إصارية.
12: أول شيء معركة الحديدة، مهما كان رأيك بالحوثيين، 2000 مقاتل حوثي هزموا 20,000 مقاتل جاي من برا.
13: أبو عبد الرحمن أنت تعودي وتقول هذا الكلام صحيح؟
14: نعم يا سيدي، لأن إحنا ما زلنا على 50,000 حوثي لم نستطيع.
15: الذي نصرنا لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
16: آيات ربي تتجلى واني قاتل وكلكم
17: الأكبر. سبحان من يجعل الأحداث تتشقلب، أمس الدول تضربه واليوم يضربها، لا قد صيحة سعودية ولا تقبض ولا صواريخ ما توصل تحددها.
3: اليمن نتمنى أنه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات.
18: قادمون بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما قدما بإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: أيام ذلته ومهانته وسقوط سمعته في الحضيض، أيام حكى الله عنها حتى يصل إلى يوم يعض الظالم على يديه، وما ذلك على الله بعزيز.
19: سام اف ام قادمون في كل عام بثبات اقوى وانتصارات اكبر.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية. اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود احمد.

نحن لا نريد أن نعود إلى الماضي، لكن أحياناً لأنه عم بيحاولوا يضخوا بالحاضر صورة فيها شيء من التضليل، قد نحتاج وعذراً للعودة إلى بعض الماضي للتذكير. لأننا وصلنا إلى الزمن، الذي يحتاج فيه الوطني الذي قدم أعز ما عنده في سبيل الدفاع عن وطنه أحباء ودماء إلى شهادة بوطنيته من الإسرائيليين.

هحس بالله. فلتتفضل بدل ان توظف امريكا من اجل اسرائيل، بدل ان توظف امريكا من اجل اسرائيل الانقسامات اللبنانية والحساسيات اللبنانية وتقوم باستهداف هذا السلاح، بدل ان توظف الدولة ومؤسسات الدولة لاستهداف هذا السلاح، فلتتفضل القوات الامريكية ولتأتي الى البحر المتوسط ولتنزل على شواطئنا ولتنزع هذا السلاح.

سمعنا بالأمس تصوروا أيضا الوقاحة. لقد سمعنا بالأمس جورج بوش يقول أن الشعب الأمريكي حاضر لإعادة بناء مقام الإمامين العسكريين. هل يوجد قاتل ومجرم وسفاك ومفسد بهذه الوقاحة؟ أنا أقول للسيد بوش: لا تدمروا مقدساتنا ولا تعيدوا بناءها. أنتم الذين تدمرون المقدسات، من تخادعون وعلى من تضحكون؟ نحن المسلمون أبناء الشيعة والسنة، نحن نعيد بناء مقدساتنا بأموالنا، نحن بدمائنا نحرر أوطاننا، بسواعدنا المتشابكة نحفظ وحدة أمتنا وندافع عن نبينا ونرفض الفتنة. على المستوى الوطني ليسمعوني جيدا، لا يمكن لأحد أن يستند إلى شارع خاص ثم يقول أنني من خلال هذا الشارع أريد أن أفرض إرادتي على كل اللبنانيين. هذا غير منطقي.

بوضوح وصراحة، لا نحن ولا هم ولا أحد في لبنان يمكن أن ينجح في أي استحقاق من الاستحقاقات الحالية أو القائمة إلا على قاعدة الوفاق الوطني، وإلا على قاعدة الحوار، وإلا على قاعدة التوافق، الذي يظن أنه يستطيع أن يلجأ إلى الشارع ليفرض خياراته في أي معركة من المعارك السياسية في لبنان. هو مخطئ وفاشل في نهاية.

هناك طاولة للحوار قبل جمعتين وصوا عليها بس أمس شفناها بالتلفزيون. من يريد مصلحة لبنان، من يريد أن لا يضع لبنان أمام المأزق، من يريد إخراج لبنان من التوترات السياسية والشعبية تمهيداً لبناء الدولة ومعالجة الوضع الاقتصادي الاجتماعي ومواجهة بقية الاستحقاقات الوطنية، يجب أن يأتي إلى طاولة الحوار. من يرفض المجيء إلى طاولة الحوار، من يضع شروطاً مسبقة للمجيء إلى طاولة الحوار، ما زالت تتحكم فيه عقلية الغلبة. وأنا أقول لهم إن عقل الغلبة سيفشل في لبنان.

إذا كان في حدا زعلان وبحق له ما يجي على طاولة الحوار هو نحن، هو نحن، لأنه أسيء إلينا وظلمنا وتم التجرؤ علينا، ونحن لم نرتكب خطأ ولا خطيئة. وأنا أتعمد وأصر على هذا المعنى، ومع ذلك من أجل المصلحة الوطنية نحن نتجاوز كل الأخطاء وكل الخطايا وكل الحساسيات، ونقول نعم تعالوا لنجلس على هذه الطاولة.

أقول، ولكن يجب أن أقول، أنا أعرف مشاعركم وأعرف مشاعر كل إخواننا وأخواتنا. حتى كوادر الصف الأول في حزب الله كانوا يناقشونني خلال الأيام الماضية ويقولون: نحن لا نتصور كيف ستجلس أنت بعمامة

نحن لسنا ممن يجف مكتوف الأيدي والعدو يضرب. نحن شعب لأبى الضيم، نتوكل على الله سبحانه وتعالى.

إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إدخال ما يحتاجه قطاع غزة من غذاء ودواء.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: على العدو أن ينتظر، وودنا الآتي حتما إن شاء الله، وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

0: تمر، سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
1: هذه المقاومة مستمرة، والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن له والله معنا وشعبنا معنا.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوه.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

هنا 99.0 ظهيرة. عبر أثيركم سام اف ام 99.1 نستمر معكم مستمعين الأكارم في مواضيعنا التي تهمكم ونطرح عليكم هذه المواضيع مباشرة وعلى الهواء. طبعا بينما تتزاحم الأحداث وآخر التطورات وآخر المستجدات يبرز التساؤل الأهم في هذه المرحلة، والذي طرحنا طبعا هذا الموضوع الأسبوع السابق ونستكمل طرح هذا الموضوع أيضا في هذه الفترة، ولكن قبل ذلك سنكون معكم مع آخر الأخبار منذ صباح اليوم وحتى هذه اللحظة لنواكب معكم آخر المستجدات. طبعا الجبهة اللبنانية مستمرة في ضرباتها المنكلة بالعدو، وهنالك العديد من البيانات عن عمليات نوعية نفذها المجاهدون مجاهدو حزب الله منذ صباح اليوم. من هذه العمليات استهدف حزب الله جرافة دينايين لجيش العدو في بلدة رشاف بمسيرة انقضاضية محققين إصابة مباشرة. أيضا استهدف مجاهدو حزب الله دبابة ميركافا للعدو في بلدة القوزح بمسيرة انقضاضية محققين إصابة مباشرة. أيضا في إطار التصريحات، تصريح عن وزير مالية العدو المجرم سموتريتش للقناة السابعة الصهيونية، وقال فيه: الحرب يجب أن تنتهي بتغيير حدود إسرائيل في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا. أيضا يضيف المجرم سموتريتش للقناة السابعة الصهيونية: لا أهتم بعدد القتلى من الأعداء، وما يعنيني هو السيطرة على مساحات واسعة من أراضيهم. مشروع واضح وتحركات عدوانية تكشف المشروع الذي يريده الصهاينة في هذه المرحلة. أيضا من آخر الأخبار وآخر الانتصارات التي يصدرها مجاهدو حزب الله في الجبهة اللبنانية،

استهداف بمسيرة انقضاضية لقوة من العدو تمركزت في أحدى البلدات الحدودية. من إذاعة جيش العدو: مقتل 5 جنود وإصابة 33 آخرين وإطلاق نحو 70 مسيرة من جنوب لبنان منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار. أيضا من ضمن التصريحات تصريح لرئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف، وقال فيه: أمريكا وحلفاؤها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر بانتهاك وقف إطلاق النار والحصار. قاليباف: معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز، واستمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة لأمريكا. إذن كانت هذه آخر الأخبار وآخر المستجدات التي وافيناكم بها مستمعين الأكارم في 99 فاصل ظهيرة، ونستمر معكم في موضوعنا وأيضا في مواكبتنا لآخر المستجدات.

الذي طرحناه عليكم الأسبوع الفائت كان في إطار الحديث من هم أنصار الله. طبعا أفردت أحد القنوات التلفزيونية مساحة ساعتين للحديث عن من هم أنصار الله. خلال ساعتين لم يصل أقصد الضيوف الذين تم استضافتهم في ذلك البرنامج إلى التعريف الحقيقي، وكانت كلماتهم مجرد تنظيرات تخدم الأجندة السياسية التي يتبعونها في إطار الأهداف وأيضا من يحرك أولئك. اليوم طبعا الأسبوع الفائت كانت المشاركات كبيرة وكثيرة، ولذلك مددنا استقبال المشاركات إلى هذا الأسبوع لنتحدث أكثر من هم أنصار الله بلسان أنصار الله، الذين سيجيبون عن هذا التساؤل لكل من يتساءل، لكل من يريد أن يعرف أنصار الله من هم أنصار الله. استمعوا إلى مشاركات أبناء شعبنا اليمني الذين يعرفون عن أنفسهم وعن مشروعهم وعن ثقافتهم من خلال هذه المشاركات التي نستقبلها عبر الهاتف وعبر الرسائل القصيرة مباشرة وعلى الهواء.

عن بالأمس ذكرت إيران أنها استهدفت المدمرات الأمريكية التي حاولت الاقتراب من مضيق هرمز، وكانت أمريكا تنفي بأنه تم استهداف المدمرات. اليوم سي بي اس عن مسؤولين أمريكيين اقتربت زوارق سريعة، وأيضا تم استهداف المدمرات بصواريخ تحذيرية. هذا يكشف حالة الكذب والفجور والتناقض التي يعيشها أو تعيشها أمريكا في إطار هذه المواجهة. وصلت أمريكا إلى مأزق لا خروج لها من هذا المأزق إلا بالاعتراف بالهزيمة، هزمت بقوة الله عز وجل. طبعا بعد استهداف المدمرات الأمريكية خرج ترامب ليهدد ويتوعد، وقال بأنه سيجعل من إيران يعني لن يذر منها أي شيء. وكل هذه التصريحات تثبت حالة الهزيمة والعجز والفشل التي وصل إليها المجرم ووصلت إليها أمريكا الشيطان الأكبر. من هذه اللحظات سنبدأ معكم مستمعين الأكارم في استقبال المشاركات الخاصة بكم في هذه الظهيرة. للاتصال مباشرة وعلى الهواء على الرقم 01-322-6553. الرسائل القصيرة نستقبلها على الرقم 720-991-991.

من أولى المشاركات التي وصلتنا في هذه الظهيرة وفي إطار الموضوع المطروح. السلام عليكم. وعليكم السلام. معاكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة أنصار الله، هم من قالوا لأمريكا لا. وعندما العالم كان يرى أمريكا عصا غليظة، أنصار الله هم الذين أظهروا للعالم أن أمريكا قشة وليست عصا غليظة. أنصار الله هم الذين جعلوا كلمات القرآن فوق كلمات الفيتو. ونطلب زامل إلى الجبهات، ربي يناديني. تحية للعميد أبو زيد وللعميد يونس، الله يعافيكم الله يعافيكم الجميع.

أيضا من المشاركات التي وصلتنا في هذه الظهيرة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، كيف حالكم؟ في خير، لكم الخير، هذا بفضل الله، الحمد لله على هذه الانتصارات والتأييد من الله عز وجل. نقول لأمريكا وإسرائيل والله لن تخيفونا مهما هددتم ومهما ضربتم بنت وادي الجبار.

طبعا ونحن نتحدث عن موضوع من هم أنصار الله، يجب أن نتذكر بأننا أمام الذكرى 106 على تلك المجزرة التي ارتكبها النظام السعودي بحق الحجاج اليمنيين قبل أكثر من 106 أعوام تحديدا، على ارتكاب تلك الجريمة النكراء بحق الحجاج الذين كانوا

إنها جريمة لن تسقط بالتقادم، جريمة ينبغي على كل إنسان من أبناء شعبنا اليمني أن يثأر لأولئك ولتلك الدماء الطاهرة التي أريقت بكل دم بارد. تنومة لم ولن تنسى، وأيضا جرائم التحالف السعودي التي تستمر واستمرت على مدى 10 سنوات ولا زالت حتى هذه اللحظة لن تنسى، وسيثأر أبناء شعبنا اليمني لكل تلك الدماء السابقة واللاحقة في إطار هذه المعركة التي نخوضها بعزة وكرامة وإصرار على أن نحقق بقوة الله عز وجل الأمن والأمان لأبناء شعبنا الأحرار.

الرسائل التي وصلتنا في هذه الظهيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. معاكم بندر الوصابي. لقد اتخذ الشعب اليمني من هدى القرآن الكريم وتعاليمه درعا منيعا لكل محاولات المعتدين الذين ارتدوا على أعقابهم منهزمين يحملون الخزي على الرغم مما يمتلكون من عتاد وعدة. وسيبقى أبناء شعبنا اليمني يحملون الهم في نصرة المظلومين والمستضعفين في كل مكان. لكم التحية وأطلب زامل والله إني كالجبل صعب اهتزازي. بشير بعزك.

0: نستقبل أولى المشاركات الهاتفية. ألو مرحبا. ألو ألو
1: ألو، السلام عليكم. أسعد الله صباحكم أستاذ علي بالخير والانتصارات.
0: حياكم الله.
1: تحياتي لك أستاذ علي وتحياتي للمخرج.
0: لك التحية والسلام، أهلا وسهلا بكم.
1: معكم مس من محافظة ريماء الجعفرية.
0: حياك الله يا مسك.
1: والله ما مستاري اليوم على إيش تتكلموا، إيش من موضوع عندكم الآن؟
0: موضوعنا لهذه الفترة من هم أنصار الله، ونريد أن نستمع من المستمعين الأكارم من هم أنصار الله، نستمع إلى التعريف لكي يعرف الجميع من هم أنصار الله.
1: أنصار الله رجال، وأنصار الله حموا بلادنا، وأنصار الله الذي يقول أنصار الله شهيد، أنصار الله دمروا البلاد، أنصار الله رجال، وأنصار الله دافعوا على اليمن وعلى الوطن. ولما هو إن شاء أستاذ علي أنصار الله إن الآن السعودية تمشي إحنا على هواها، والآن محتلين إحنا زي ما محتلين باقيات الدول.
0: سلام عليكم. بالفعل أختي مسك، أنتم تستمعون لبث إذاعة سام أف أم عندكم واضح ولا ماشي؟
1: لا، إذاعة سام واضح عندنا، زي ما تقول أقوى إذاعة، إذاعة سام وإذاعة طنعا عندنا متواجدة حاليا.
0: أنا طرحت التساؤل طبعا لأنك قلتي بأنك لم تتعرفي على الموضوع، أنت بتستمعي إلى إذاعة سام أف أم بشكل واصل؟
1: أيوة، أنا استمع لإذاعة سام زي ما تقول، روحنا من الجامعة حاليا الآن وفتحنا إذاعة سام، أجيك وأنتم زي ما تقولوا تتكلموا على الموضوع وحبك أشارك معاكم بالموضوع، أدخل بإذاعة سام.
0: الله يحفظكم، نحن نتشرف بمشاركاتكم في أي لحظة وفي أي وقت.
1: وإحنا كذلك أستاذ علي والله نتشرف معك بالمشاركة، وإذا عدتم دائما إن شاء الله معنا، وإذا عدتم متألقة وإن شاء الله من تألق، من تقدم إلى تقدم، ومن نجاح إلى نجاح
0: بإذن الله عز وجل. أختي مسك،
1: أختي أيوة مسك معك.
0: طبعا قبل 106 أعوام من اليوم تم ارتكاب جريمة بشعة بحق الحجاج اليمنيين كأبناء شعب يمني، هل يمكن أن ننسى تلك الجريمة البشعة التي قام بها النظام السعودي بحق الحجاج؟
1: أكيد أكيد يا أستاذ علي، لم أنسى الذي ارتكب المملكة العربية السعودية الحجاج، وأكيد
0: نعم بالفعل بالفعل. شكرا.
1: أتمنى يا أستاذ علي لو سمحتوا طلعوا لي، أنا دائما أطلب منك أن الزامل حقية للزامل السالم المسعودي، ما تطلعوا لي سالم المسعودي.
0: ما باسم الزامل؟
1: أي زامل، خلاص طلعوا لي حقنا الرحمن حق سالم المسعودي.
0: لا بإذن الله بإذن الله. شكرا جزيلا لك.
1: إدي لك ربنا العافية. شكرا.
0: الجميع يحفظكم الله، في أمان الله. من الرسائل التي وصلتنا، سعد الله صباحكما أستاذي العزيز علي والعزيز الجميل، صباحكما أستاذي العزيزين علي والعزيز الجميل. يونس أنصار الله، هم نبض العروبة حين ماتت النخوة، هم السيف اليماني الذي استل ليذود عن كرامة العرب يوما بطح الجميع، هم حماة العرب الحقيقيون، أنصار الله هم أهل النخوة إذا عز الرجال، هم أهل العروبة إذا بيعت الهوية في مزاد التطبيع، هم أهل المواقف إذا ساد الخذلان. يسألونك من هم أنصار الله، قل هم اليمن الذي لم ينحني، هم العرب الذين لم يبيعوا، هم الرجال الذين إذا قالوا فعلوا، وإذا وعدوا أوفوا، هم التاريخ الذي يكتب الآن بالصمود، والمستقبل الذي سيشهد أن في هذه الأمة أحرارا لا يكسرون. المجد لأنصار الله، لأنهم من أعادوا للعروبة معناها وللنخوة هيبتها، كل الصفات المجيدة نجدها في أنصار الله. تحية لكما علي ويونس، وإذا أمكن زامل اليماني بميدانه من بيان عز الدين من الضالع المحتلة، وسلامي لكم جميعا. شكرا لك على هذه الرسالة وعلى هذه الكلمات الأكثر من رائعة.

0: متى قوة. ألو مرحبا. ألو ألو ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
1: حيا الله، الله يسعد عليكم حالكم بخير. سلام
0: في خير لك الخير. من معانا؟
1: معكم محمد عيسى في القبل من سرية مقبلة الساحل الغربي.
0: حياك أخي محمد عيسى،
1: حياكم الله. أبصار الله معروفين، من الذي لا يعرفهم؟
0: الله الله.
1: فأمان الطاعة فأيدنا الذين عملوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
0: ظاهرين بالفعل، أنشد.
1: هذه هي الآلات التي تدل على أنصار الله كان في القديم أو في العصر مع أصحابه.
0: بكل تأكيد.
1: فأيدنا الذين عملوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. نسأل الله ربكم بالقوة الثابتة والعمل الصالح في الحياة الدنيا والآخرة.
0: يا رب يا الله يا الله.
1: حياتي لكم.
0: لك التحية والسلام أخي محمد عيسى، عاد في نفسك شيء؟
1: الله يعطيك العافية، بس بإذن الله نشارك معكم.
0: يحفظك ربي ويسلمك ويعافيك، نحن نتشرف بمثل هكذا مشاركات وبمثل هكذا وعي. أخي محمد طبعا قبل 106 أعوام. أخي محمد.
1: أيوة. ألو.
0: راعي راعي. أيوة. عاد إحنا بنتحدث عن مجزرة تنومة التي ارتكبت على يد النظام السعودي قبل 106 أعوام من اليوم. ما هي رسالة أبناء شعبنا اليمني للنظام السعودي الذي قتل الحجاج وأيضا قتل واستهدف أبناء شعبنا اليمني في عدوان مستمر حتى هذه اللحظة؟
1: رسالتي للشعب اليمني أن يكون فطن وحاذر من هذه الدولة الحاقدة التي تدمر اليمن، تدمر الشعب اليمني. فعلينا أن لا نعمل مكرهم، ويمكرون يمكر الله، والله خير الماكرين.
0: بالفعل، سلمك ربي وعافاك، أنشد. هذا هو الوعي، وهذا أيضا هو الموقف اليمني المواجه لكل ذلك الإجرام. سلمك ربي وعافاك.
1: لو سمحت أمر جامل مع الله.
0: أنت تأمر. حاضر مع الله.
1: حياكم الله.
0: في أمان الله. إذن نستمر معكم في استقبال المشاركات الخاصة بكم مستمعين الأكارم في هذه الظهيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف أنت؟ كيف المخرج؟ كيف أنت يا أمس؟ الحمد لله، نحمد الله ونشكره. نقول أن أنصار الله هم من حموا اليمن من الأعداء، هم الذين رسخوا الثقافة القرآنية في عقولنا، هم من رفعوا رؤوسنا عاليا. التحية لكم، معكم تسبيح حسن وزامل مع غزة. شكرا لك يا تسبيح حسن. اتصال جديد، مشاركة جديدة. ألو مرحبا.
2: ألو، سلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله يا أم محمد.
2: الله يحييك ويحفظكم إن شاء الله. أنصار الله هم دي وقفوا مع الشعب اليمني، أنصار الله هم ضد النعام، أنصار الله هم راعوا الوطن، ما خانوش الوطن هلا اللي خانوش، اللي ثروات اليمن ثروات حالفهم على العدوان. أنصار الله معروفين، الله ينصرهم، إحنا ندعي لهم بكل صلاة. والله أنا ندعي لهم بكل صلاة، الله ينصرهم ويثبتهم ويحميهم من كل شر ومن كل مكروه، ويشغل أعدائهم ويكثر صدقائهم بإذن الواحد الأحد.
0: يا رب
2: ربنا ينصركم، ربنا يكون معكم، ويحفظ السيد، ربنا يحفظه، ربنا يحموه، ويحفظ المجاهدين جميع الجبهات يا أرحم الراحمين. الله ينصركم ويكون معكم.
0: يا رب يا الله، كم نسعد بمثل هذه المشاركات الخاصة بكل المستمعين الأكارم. شكرا جزيلا لكم يا أم محمد.
2: الله معاكم.
0: في أمان الله. سلام الله عليكم. أنصار الله هم الذين آمنوا بالله ووثقوا به وتوكلوا عليه وكانوا مواجهين لهذا العالم بكله، دام الله معاهم وهم معه. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وشكرا على هذا الموضوع المهم، وأرسل التحية لصديقاتي المجاهدات إسراء وفداء وشذ الأزهار ووجدان الهاجسي وحوثية حيس ولكل المشاركات معكم. وشكرا لكم يا أستاذ علي. ممكن فضلا وليس أمرا، زامل محاريب الهدى ملاك الوايلي، شكرا لك يا ملاك.

0: اتصال جديد، مشاركة جديدة. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك أستاذ علي؟
0: في خير، لكم الخير.
1: أولا أقول أنصار الله بيّنوا لليمن جينه وبيّنوا لها هيبة وبيّنوا موضع اليمن الجغرافي للعالم.
0: الله،
1: ما كانش حد كان يسألوا أين اليمن عندما يسافروا للدول الثانية ويقولوا أين هذا اليمن، ما نعرفهاش. بس ذا الحين تصير تسأل أي منطقة في العالم تسأل عن اليمن يقولوا لك ها المنطقة الذي فيها الحوثيين، المنطقة بيجغروا الأعداء، بيجغروا المنافقين، بتحز في قلوبهم، لأن إحنا عرفناهم بقيمة اليمني وبكرامة الشعب اليمني ومن هو اليمني.
0: بالفعل كل ما يعني ذكرتيه بالفعل، يعني عندما تذكر الشجاعة، عندما يذكر الإسناد، عندما تذكر الإنسانية يذكر معها الموقف اليمني المشرف، وباتت الإنسانية تعرف من خلال أبناء شعبنا اليمني.
1: نحمد الله ونحمد الله أن احنا انتمينا إلى هذا المسيرة القرآنية، وندعي الله أنه يهدي الباقين ولا يشلهم الباري.
0: بكل تأكيد، سلام الله عليك وعلى هذه المشاركة.
1: سلام الله عليكم وتحية لكم ولجميع المشاركات، وأطلب زامل عن ناجي الوحيد.
0: الناجي الوحيد، هذا زامل لمن؟
1: عيسى الله يسخايا.
0: وكلمات من؟
1: والله ما أنا داري.
0: الشاعر المجاهد بسام شانع، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
1: في أمان.
0: اتصال جديد، مشاركة جديدة. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف أنت أستاذ علي؟
0: في خير، لك الخير. من معنا؟
2: معكم وسيم الصباحي.
0: حياك أخي وسيم، من أين تصالح؟
2: حيا بك من صنعاء.
0: حياك، ارحب.
2: بجيب. طبعا أنصار الله هم الذي تحركوا وفق ما قال السيد حسين وهي المسيرة القرآنية، وأيضا لولا هذه الانتصارات ولولا هذه المباغتات التي نباغت بها الأعداء ما كنا لنا قيمة. وهذا الذكر جاء من يعني جاء من وفق القرآن الكريم،
0: الله
2: وفق ما تحرك به أنصار الله من القرآن الكريم والمسيرة القرآنية.
0: الله، بالفعل عندما يتحرك الواحد بتوجيهات الله عز وجل الباري يمن بالنصر، بالثبات، بالتأييد، ورأينا يعني حجم التأييد الإلهي لأبناء شعبنا اليمني خلال معركة طوفان الأقصى. بالرغم من انعدام الإمكانات والفارق الكبير في الإمكانات، إلا أن الجبهة اليمنية كانت حاضرة وبقوة في إسناد المظلومين والمستضعفين، ورأينا كيف فرت أمريكا والغرب الكافر من أمام السواعد المتوضئة وإخوان الصدق من البحر والبر والجو.
2: أكيد فعلا كلامك صح يا أستاذ علي،
0: سلمك ربي ويعافيك.
2: شكرا لكم، تحية لطاقم إذاعة سام ممثلة بالأستاذ حمود والأستاذ إسماعيل متوكل والأستاذ محمد قاطة وكل المستمعين والمستمعات وللمخرج، وتحياتي لكم.
0: لك التحية والسلام، وشكرا جزيلا على هذه المشاركة الأكثر من رائعة. في أمان الله.
2: شكرا.
0: في أمان الله. سنستمر معكم مستمعين الأكارم مع هذه المشاركات، مع هذه المواقف، عبر صوتكم صوت المحور. نخرج إلى فاصل، من بعد نعود لنواصل.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي. ثانيا، أساليب ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصية تعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولا إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولا إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة، وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. إجراءات المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن الجوانب المختلفة بما في ذلك المنشآت الطبية أو الاقتصادية والعسكرية إلى آخر ذلك، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. ختاما، نؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية ستبقى وفية له وستكون في الخندق الأول لحماية الجبهة الداخلية، وستعمل جاهدة على التصدي بحزم لمخططات العدو وعملائه التي تستهدف شعبنا اليمني في ظل دوره المؤازر للقضية الفلسطينية ولقضايا الأمة الإسلامية وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى إسرائيل الكبرى.
3: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، والعود احمد.

مجددا ودائما نرحب بكم عبر صوتكم سام اف ام 99.1. نستمر معكم مستمعين الأكارم في الموضوع الذي طرحناه عليكم، ومباشرة وعلى الهواء نقرأ الرسائل التي وصلتنا منكم أيها الأحرار. السلام عليكم. أنصار الله هم من جاهدوا في سبيل الله ولم يخافوا لومة لائم، هم أنصار المستضعفين في العالم، لا تهزهم القشة أمريكا ولا السرطان الخبيث إسرائيل، وهيهات من الذلة. أم كوثر الشامي جوه. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ في خير، لكم الخير. أنصار الله هم من ناصروا الله ورسوله والمستضعفين، ونحن أنصار الله، وحفظ الله أبو جبريل، والله ينصرنا على أعدائنا وأعداء الله أمريكا وإسرائيل ومن تحالف معهم. تحية لكم جميعا هاجر صدام، وشكرا، شكرا لك يا هاجر صدام. يا سائلا والكون يملأه النبأ، أنت الغبي أم الفؤاد قد انطفأ؟ هم من أذلوا بالبصيرة أمريكا، هم فتية القرآن في يوم الظمأ، ثبتوا برغم الجوع في وجه الحصار، وبهم شموخ العز في الدنيا بدأ، الحق منهجهم ونور سبيلهم، من ضل عنهم في العمالة قد ركأ. ندى العسل، قوة القوية.

أسعد الله ظهيرتكم بالانتصارات أخي علي والمخرج المايسترو، مشكورين على هذه الفترة الصباحية وعلى الموضوع الجميل أنت والزميل ريان، وأكيد مستعدين لنبني ونكتفي ذاتيا لكي نواجه الأعداء ونحن أقوياء بقوة الله والاعتماد على الله. تحياتي المجاهد مع الله أخت الشهيد من الدريهمي، شكرا لك يا أخت الشهيد.

السلام عليكم. وعليكم السلام، تحياتي لك أخي علي، لك التحية والسلام. أنصار الله هم من صدقوا مع الله، هم من أخرجوا الأمة من الظلمات إلى النور. رسالة بدون اسم لكنها مليئة بالوعي، وتعبر عن الموقف اليمني الثابت والرائد في هذه المرحلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنصار الله هم نصر الله ونصر الحق ونصر المستضعفين. أنصار الله هم من وثقوا بالله في زمان ضاعت فيه الثقة بالله. أنصار الله هم جند الله وجند رسوله وجند أولياء الله وجند أعلام الهدى وجند بدر هذا الزمان، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. التحية والتقدير لك أستاذ علي ولكل المشاركات في داء أهل البيت. سلام الله عليكم. وعليكم السلام. أنصار الله هم الذين آمنوا واستجابوا لدعوة الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله فاستجابوا لله وأيدهم الله بنصره وهم قلة قليلة. أم إسماعيل سلام الله عليكم. أسماء ترفعها وعوامل وضمات وأسماء ميدان. أيضا من رسائل الظهيرة، أنصار الله هم من جعلوا الأمة في عزة وكرامة، هم من نصروا المستضعفين في غزة، وهم من علموا العرب من هي أمريكا اللعينة، ليست عصا غليظة بل قشة حقيرة. ومن تكون أمريكا أمام قوة الله؟ عاشت اليمن حرة أبية بقائدها المجاهد ولا علي. شكرا لك يا ولا علي. قوة. أيضا من الرسالة، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك أخي علي؟ في خير، لك الخير. نقول للكلب ترامب أنت مهزوم بإذن الله في البحار وفي كل مكان، ونشكر القوات المسلحة اليمنية وجميع المحور، وأشكر بندر الوصابي. معكم مصطفى سلمان زيد. قوة. سلام الله عليكم. وعليكم السلام. سلام الله على كل الأحرار في الوطن الغالي. أنصار الله هم الذين رفعوا كلمة الحق في زمن الخنوع والتضليل، ولقنوا كل الطغاة درسا لن ينسوه في الأخلاق العالية والعزة والكرامة. ومن حولهم ومن حولهم جميع ومن حولهم جميع أبناء شعبنا اليمني المجاهد والصابر المرسل. أخوكم عبدو علي حاوي. شكرا لك يا عبدو.

السلام عليكم. وعليكم السلام. ظهيرتكم مباركة. أقول لمن يسأل من هم أنصار الله، يسأل شهيد الإنسانية السيد حسن نصر الله، وهو سيخبركم من هم أنصار الله. فعلا فعلا سلام الله على شهيد الإنسانية. انظروا إلى عروبتهم، إلى سحنتهم، إلى بلاغتهم، إلى فصاحتهم. إذا لم يكن اليمنيون من العرب فمن العرب؟ سلام الله على صاحبة هذه الرسالة بنت القديمي، وقالت أيضا أضافت نعم مجزرة تنومة لن ننساها ولن ننسى كل الجرائم على اليمن، وسننتقم لكل قطرة دم سالت في هذا الوطن. وسلام الله عليكم بنت القديمي، وأطلب أنشودة عن تنومة. شكرا لك يا بنت القديمي.

يوما بعد يوم تثبت لنا الأحداث أن الموقف الصحيح هو المواجهة. بالفعل علي الشامي يطلب زامل يا قبيلة يا قبيلة عزيزة بشير بعزك. شكرا لك أخي علي. أيضا من الرسائل التي وصلتنا رسالة من وصاب الأحرار والشموخ لكاتبها وليد الوصابي. أولا كيف أنتوا؟ كيف المعنويات؟ ربي يحفظكم ويسعدكم إن شاء الله يا رب يا الله. رسالتنا هذا رسالة وعي وثقافة، أقول فيها نعوذ بالله من غدر الصديق حين تؤتمن القلوب فتكسر وتصان العشرة فتداس. نعوذ بالله ممن عاشرناهم دهرا فلما آن الاختبار كانوا أول من خذل وغدر. شكرا لك يا وليد.

0: السلام عليكم. وعليكم السلام أنصار الله، هم من يحمون دين الله ويرفعون الحق بكل قوتهم. ولو تسمحوا يا علي ويونس زامل إيران، ابشروا بعزكم. شكرا لصاحب هذه الرسالة عبد المنعم الوصابي، لك التحية والسلام أيضا من الرسائل، وما أكثر الرسائل التي وصلتنا. رسالة قال يرجى الاتصال بي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.
1: جهنم تشبع وتروى، العز نعمة والذل نقمة، وجهاد الأعداء.
0: السلام عليكم. وعليكم السلام أنصار الله، هم من وقف ضد طغاة العصر، أنصار الله هم من دافع عن اليمن ولقن الأعداء درسا لن ينسوه أبدا، من فؤاد أحمد محمد الحرف. وانعم بك يا أخي فؤاد، سلام الله عليك. أيضا من الرسائل التي وصلتنا، إذا لكل من لا يعرف من هم أنصار الله، يا أيها الأغبياء إنهم أولئك الرجال الصادقون الأوفياء الذين ضحوا بأنفسهم وتركوا وراءهم أثرا جميلا لا ينسى. ومنهم من ينتظر، ومنهم وهم من لا يزالوا ثابتين على العهد في متارسهم في خنادقهم واقفين. بتول الغولي، شكرا لك يا بتول.
2: كلما ضاعت هباء عالويا هث ليل الملجمي لا سواد.
0: أيضا من الرسالة، أنصار الله هم من كسروا هيبة أمريكا وإسرائيل وأثبتوا أنهم أهون من بيت العنكبوت، وهذا بفضل الله وبفضل القيادة الحكيمة المجاهدة مع الله، أو المجاهد مع الله أبو يمن جناح. سلمك ربي وعافاك أخي أبو يمن، قوة.

0: أيضا من الرسائل التي وصلتنا عبر جهاز الرسائل من أم منصور، سلام الله عليكم أنصار الله، هم من أخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، أنصار الله هم من هزوا كيان العدو، هم من طهروا اليمن من المرتزقة، اللهم احفظ أنصار الله، احفظ المجاهدين في كل الجبهات، واحفظ سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. أم منصور أطلب زامل يا سيدي، راسي في دراسك، ابشروا بعزكم يا أم منصور. أيضا من الرسائل، السلام عليكم وعليكم السلام،
1: انبقى بالنار يلعب نصرنا بايصبح وجاف ونسوال سعود قرب.
0: أنصار الله هم من وقفوا في وجه الظالم وهم من نصروا المظلوم، أنصار الله هم من جاهدوا الكفر وهم من ساندوا المسلم، أنصار الله هم من وضعوا الخوف والرعب في قلب كل كافر وهم من واجهوا التخاذل والعمالة التي أضحت عليها الأمة. تحية لكم من ليان ولين صلاح الدين من الضالع، سلام ربي عليكن ليان.

أيضا من الرسائل: من ذا الذي يجهل من هم أنصار الله في اليمن؟ هم أولو البأس الشديد، هم رجال المواقف الذين زلزلت أقدامهم عروش المستكبرين. سلام الله على هامات لا تنحني، وتحية إجلال وتعظيم نرفعها للسيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي، قائد مسيرة العز والكرامة. أنتم فخر الأمة وعنوان ثباتها، مشتاق فؤاد زامل شعبنا شعب الثبات. ابشر.

السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفكم؟ إذاعة سام في خير لكم الخير. النظام السعودي هو نظام صهيوني ويخدم اليهود، هو نظام صهيوني باللغة العربية وأولئك باللغة العبرية. ولو سمحتوا صلحوا البث في حجها الشغادرة. تحية للسيد القائد، معاكم أبو ذو الفقار من علي المهدلي ومحمد المهدلي، سلمكم ربي وعافاكم. أيضا من الرسائل، السلام عليكم. وعليكم السلام، أسعد الله ظهيرتكم بكل خير يا أستاذ علي. الأجوبة كثيرة على من هم أنصار الله. أنصار الله هم من صمدوا على مدى 10 سنوات بعد حرب طويلة ومعركة وملحمة بطولية خاضها أنصار الله. أنصار الله هم من نصروا المظلومين في غزة. أنصار الله هم حصن ومترس لكافة المستضعفين. التحية والتقدير من محبة القرآن لكل مستمعي إذاعة سام أفم، وزامل نصر من الله. بشروا السلام عليكم. وعليكم السلام، نقول لمن لا يعرف من هم أنصار الله. من الذي أغرق الأمريكان في البحر؟ من الذي كان يوجه الصواريخ البالستية والمسيرات إلى تل أبيب؟ هل كنتم تشاهدون أنصار الله في ميدان 70 وبقية المحافظات؟ هؤلاء هم أنصار الله. البتول أحمد، قوة القوة. أيضا من الرسائل،

عليكم أنصار الله، هم أحفاد الأوس والخزرج، هم من يسعون إلى أن تكون كلمة الله هي العليا، هم من يحطم كيد الأعداء ضد أبناء هذه الأمة. رسالة بدون اسم لكنها تعرف عن نفسها وعن مشروع أنصار الله، وتجيب بكل وضوح عن من هم أنصار الله.

السلام عليكم. وعليكم السلام. أنصار الله هم من ضحوا بدمائهم من أجل اليمن وجاهدوا في سبيل الله وهزموا أمريكا وإسرائيل وكل من تحالف معهم. معكم بنت وصاب. أطلب زامل من بالي بإذن الله يونس يلبي طلبكم. شكرا لكم على هذه الرسالة. أيضا من الرسالة: سعد الله صباحكم بالنصر، كيف أنتم؟ هذا شعر مضي كرمز له مفاتيح وكفال يخسى نظام العالم الرأسمالي والمندب المندب كما كان لا زال باب المسار العسكري والقتالي قامت ملمات القيامة والأهوال على الكيان العنصري والضلالي وتزلزلت يافا 30 زلزال في وقت لا يتجاوز 4 ليالي ضرى الذي ما كان يطرى على بال والواقعي صابح يفوق الخيالي جوله قفى جوله ومن حال لا حال والحيل نفس الحيل فول وتالي. معاكم البتول حسن من صعده قوة القوة وصح لسانش يا البتول أحمد وقالت زامل عجوبة الزمان بشري بعزش يا البتول حسن. سلام الله عليكم. وعليكم السلام. أنصار الله هم أهل القول والفعل مع الله ومع رسوله ومع آل بيت أهل النبوة وأعلام الهدى زامل آل بيت النبي. معك أبو عبد الملك المطاع من وصاب الساحل عزة بني سواده. سلمك ربي وعافاك قوة. أنصار الله هم الدرع الحصين والسند والمدد لكل مظلوم في هذه الأرض، ومن لم يعرف من هم أنصار الله ومن يكون أنصار الله فهذا لم يعرف معنى الرجولة الحقيقية. أنصار الله هم اليمن وهم أيقونة المراجل ومثال لليمني الحر الشريف، فسلام ربي عليهم وعلى كل يمني حر. تحية لكم وليونس الأكوع وكل الطاقم مني أنا أختكم حلا، وأتمنى من المايسترو زامل سرينا يا رجال الله دمتم ودام الوطن بألف خير. أمانه قروا رسالتي ولا تنسوا الزامل ذي طلبته. شكرا لك. وختامه مسك كانت هذه هي آخر رسالة نقرأها على على الهواء. وأما الرسائل فنعتذر من أصحاب بقية الرسائل التي لم نستطع أن نقرأها بالرغم من السرعة والجهد الذي نبذله، لكن احملونا على السلام. يونس الأكو علي مجلي، يتجدد اللقاء. دمتم في تحرك، دمتم أنصار لله.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

العمل بالحق ولو كان ثقيلا علينا. في بعض الأحيان قد يكون الحق على خلاف أهوائنا، طبائعنا، مزاجاتنا، عصبياتنا، مشاعرنا. يجب أن نعمل بهذا الحق. وأشد امتحان أنا بحب لكم يا أخوان ويا أخوات، أيمتى؟ لما بصير الحق المطلوب تمارسوا وتعملوا وتأيدوا بيتعلق فيك أنت، أو بيتعلق بأموالك أو بولادك أو بعيالك أو بإخواتك أو بجماعتك أو بأصحابك القريبين منك. هون الحق، هون الامتحان الحقيقي. لما إذا بيطلع اللي خارج هذه الدائرة سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ إذا طلع ابنك أو خيك أو قريبك أو صاحبك سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ هون امتحان حقيقي. طيب، في تحمل من الحد الأدنى وطلوع. مرحلة من مراحل تحمل تهم. أهل الحق يتهمون. بدك تتحمل الشتائم، لأنه في ناس شتامين شغلتهم يشتموا. بدك تتحمل الافتراءات، بدك تتحمل محاولات الحصار، بدك تتحمل الأذى وصولا إلى العدوان المعنوي والنفسي والجسدي. وأن تعلم يا أخي ويا أختي أنه ما دمت مع الحق فأنا مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان حسبه ووكيله وكفيله وناصره ومعينه، فيكفيه وهو حسبه ولا يبالي. وهذا يترتب عليه أثر معنوي ونفسي. هؤلاء الذين يشعرون أنهم مع الله وأن الله معهم لأنهم مع الحق، لا يخافون، لا يجبنون، لا يشعرون بالوهن ولا بالضعف ولا بحقارة النفس ولا بالذل في ذاتهم، بل يشعرون بالقوة، بالصلابة، بالشجاعة، بالأمل. عندما يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى يملأه الأمل وتملأه القوة وتملأه المعنويات والاستبشار بالآتي. يا ما في ناس ببلشوا وبيمشوا، هم يؤمنون بالحق ويعملون به وينصرونه وينصرون أهله، لكن بعد مرحلة من الزمن في ناس بيتعبوا، في ناس بيملوا، في ناس بيضعفوا، في ناس بتكتر هموم دنيوية. ما كان عنده عائلة صار عنده عائلة، ما كان عنده هموم صار عنده هموم، صار عنده مشاكل، صار عنده استحقاقات شخصية وعائلية واجتماعية، صار بده يفتش كيف يأمن هاي الاستحقاقات ولو من طريق الباطل، فيسقطون وينحرفون ويضيعون. في ناس في بعض مراحل التحدي يغلب عليهم الخوف، ولذلك هم يقولون للثابتين والصامدين هنيئا لكم، بس نحن معنا أعصاب نكمل، معنا قدرة نكمل. طيب، في مرحلة المراحل تقبل الدنيا على أهل مسيرة الحق، زعامي ومنصب ووظائف وفلوس وغنائم وتجارة وأموال وتسهيلات واستفادة من موقع سياسي و إلى آخره، فيطمعون ويضعفون أمام مباهج الدنيا، أمام خدع الدنيا، أمام حبائل الشيطان، ويسقطون.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
3: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك.

به بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، إنه لا يعز من عاداك ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. نقرأ كتاب الله وآيات الله، نتدبر معانيها، نصغي بأسماعنا وقلوبنا بنية صادقة لنتفهم ما يقول الله لنا من أوامر ومن نواهي، ولتكون نورا لصدورنا وطريقا تقربنا إلى الله وتبصرنا كيف نعيش في هذه الدنيا كما يرضي الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة من سورة هود إلى الآية رقم 115. في حلقتنا هذه كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات وأن يرزقنا العمل بما فيها وأن يجعلها نورا في صدورنا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. المعنى في هذه الآية الكريمة أحبتي الكرام: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أي هل كان فيهم أهل إيمان وتقى وطاعة لله ولذلك ينهون عن الفساد في الأرض، لأنهم بذلك يبقون على أنفسهم أي ينقذونها من الهلاك، إلا قليلا ممن أنجينا منهم، لأنهم بنهيهم نجوا أنفسهم وإن لم ينقذوا قومهم، كما لو كانوا كثيرا يستطيعون التغيير. وقوله تعالى ممن أنجينا يدل على أنهم بعض من أنجاه الله، فمن هو البعض الآخر؟ الجواب يقول سيد المولى بدر الدين الحوثي، ونحن نقرأ من كتاب مختصر التيسير في التفسير الذي هو بين أيدينا جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء، يقول قول الله سبحانه وتعالى ممن أنجينا يدل على أنهم بعض من أنجاه الله، فمن هو البعض الآخر؟ الجواب أنه من ترك النهي لعذر صحيح. ويقول الله واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، أي واتبعوا أموالهم التي أترفوا فيها وشهواتهم فجعلوها هي السعادة. ويقول الله سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، تأكيد للدلالة على أن سبب هلاك القرون الأولى هو الفساد في الأرض، فما أخذهم الله إلا بذنوبهم، وهذا ليعتبر بهم الباقون بعدهم. ويقول الله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. المعنى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي غير مختلفين في الدين، لكنه غني عن عبادتهم وقضت حكمته التمكين لعباده من الطاعة والمعصية. ولا يزالون مختلفين، أي لا يزالون في المستقبل، لأنه مكنهم أن يختاروا لأنفسهم ما شاءوا، ومكن لهم مكن لعباده من الطاعة والمعصية، جعلهم مخيرين فإن يختاروا لأنفسهم ما شاءوا. ويقول الله إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. المعنى إلا من رحم ربك، فهم لا يختلفون في الحق بل يتوحدون على دين واحد بهداية الله لهم، كما قال تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. والسياق يرشد إلى أن المراد بالاختلاف ما به يكون بعضهم مطيعا مصلحا وبعضهم عاصيا مفسدا، لا مجرد الاختلاف في فروع المسائل مع تحري كل طرفي الاختلاف للحق ومع اتفاقهم على تقوى الله والإيمان الذي لا يعذر بتركه أحد. والدليل على هذا قول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقوله تعالى حاكيا مقررا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كان هذا معنى إلا من رحم ربك. ويقول الله ولذلك خلقهم، إشارة إلى الاختلاف بين المحقين والمبطلين. وتمت كلمة ربك، معناه أنها حقت، أي أنها حق وصواب. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، تفسير لكلمته التي حكم لها بالتمام. وكل كلماته تعالى حق وصواب، فكلها تامة. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته ورحمته أن يجيرنا من عذابه، وأن يجعلنا من أهل جنته ومن خاصته ومن أوليائه ومن حزبه ومن جنده بحوله وقوته. أحبة الكرام، بهذه الآية الكريمة أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما نقرأه كل يوم من آيات وبينات نسأله سبحانه أن يجعلها نورا في صدورنا بحوله وقوته. إذن أحبة الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

تعرفوا بعض الناس لما هيك بتكون في محنة وتشتد المصيبة بشكل عفوي بيقول يا الله ليش عم بيصير هيك، لكن الجواب يرجع انه خلينا نشوف مشيئة الله بالدنيا شو، نظرته لإلها شو. هون بيجي الجواب على سؤال الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا بالنسبة له هي هينة، ولذلك لأنه هالدنيا ما بتعني له شيء، وأنما سميت بالدنيا لدنوها، فعليكم بالصبر والرضا والتسليم والتفويض إلى الله جل وعز، والصبر على قضائه والتمسك بطاعته والنزول عند أمره. وحين يقول فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحين يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وحين يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وأمثال ذلك من القرآن كثير. ولولا ذلك لما جاء في الحديث ما من جرعتين أحب إلى الله عز وجل أن يجرعهما عبده المؤمن في الدنيا من جرعة غيظ كظم عليها وجرعة حزن عند مصيبة صبر عليها بحسن عزاء واحتساب. أنا اللي بدي ألفت لإله أن البكاء لا ينافي الصبر، بالعكس هذا البكاء يعبر عن حالة طبيعية في الإنسان، بل عن حالة راقية في الإنسان في مشاعره في عواطفه، لأنه الإنسان اللي قلبه طاهر قلبه نقي قلبه عطوف هذا الإنسان نعم بصير عنده مشاعر، فالبدن يعبر عن هذه العواطف والمشاعر هي في البكاء والدموع. طيب هون نحن بنضوي على عدد من المسائل. المسألة الأولى اللي هي بالفهم، أنه هاي الدنيا اللي الله سبحانه وتعالى خلقها، لا هاي الدنيا هين على الله، من هوان الدنيا على الله أن يلحق كل هذا الأذى برسول الله إلى حد يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وفي هذا عبرة. هلا بالتالي كل واحد منا بيقيس ما يلحق به من أذى، ما نتعرض له كأفراد كجماعات من أعداء الله سبحانه وتعالى، وأحيانا حتى من أنفسنا، أحيانا من أخصامنا من أصدقائنا. إذا كان هذا الفهم هيك، يعني هذا بده يترتب عليه أثر في ثقافتنا في فهمنا في مشاعرنا وفي سلوكنا. أول شيء أنه يجب أن تصبح هذه الدنيا كما هي هينة على الله سبحانه وتعالى، أن تصبح هينة علينا، يعني أن تصبح هذه الدنيا في نظرنا أيضا ذليلة، لا قيمة لها لا عبرة لها لا تساوي شيئا. أمير المؤمنين عليه السلام بيقول عن الدنيا ما لها عند الله عز وجل قدر ولا وزن، ولا خلق فيما بلغنا خلقا أبغض إليه منها. مين أبغض خلق الله إلى الله؟ إبليس. الدنيا أبغض من إبليس، أي الدنيا. ولا نظر إليها مذ خلقها لشدة بغضه لها. فإذا هانت الدنيا في أعيننا وأبغضناها وكرهناها أيها الإخوة والأخوات، حينئذ لا نخاف عليها ولا نطمع بشيء من حطامها، ولا نأسى على ما فات منها، ولا نفرح بما هو آت منها أو أتى منها، ولا نعصي الله عز وجل لا في صغيرة ولا في كبيرة من أجل شيء من زخارفها أو حطامها أو مداعبها. وإذا هانت الدنيا عندنا أيضا نصبر على مصائبها، وما يصيبنا فيها من نقص في الأموال والأولاد والأنفس والثمرات والصحة والأمن والعافية. الله سبحانه وتعالى قال له الإنسان هاي الدنيا ممار، المقار في الآخرة. هاي الدنيا فرصة للإنسان، فرصة من أجل أي شيء؟ من أجل أن يعمل لآخرته.
أن يحصل على ما أعده الله عز وجل للمتقين، أن تصل يديه إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك مطلوب منا العمل. كل اللي حكيناه بالأول، حتى لما عم نحكي عن الصبر عم نحكي عن هوان الدنيا على الله، هذا مش لازم يكون نتيجته السلبية والعزلة والإحباط والقعدة بالبيت والانزواء، لا على الإطلاق. الله سبحانه وتعالى عم بيقول هاي الدنيا هاي مقامة عندي، ما إلى قيمة، ما تهتموا فيها، لكن هذه الدنيا أنا جعلتها لكم دار العمل، دار العبادة، دار العمل الصالح، دار التسابق والتنافس على الخيرات وخدمة عباد الله وعيال الله، دارا للجهاد تصلون بها إلى شرف الشهادة، دارا لكسب الأجر والثواب والقرب وجوار الله سبحانه وتعالى. لذلك مطلوب العمل، مطلوب العمل. الله أمرنا أن نصوم، الله أمرنا أن نحج، الله أمرنا أن ندفع زكاة أموالنا، الله أمرنا أن نصل أرحامنا، أن نبر والدينا، الله أمرنا أن لا نؤذي جارنا، الله أمرنا أن لا نكذب وأن لا نغش وأن لا نعتدي وأن لا نؤذي، الله أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، الله أمرنا وأمرنا وأمرنا، وعلينا في هذه الدنيا أن نعمل. الله سبحانه وتعالى بيقول لي أنت رحت اشتغلت ولا كنت من البطالين العطالين؟ الله بده مني اشتغل، بده مني افلح وازرع وتاجر واصنع وبيع واشتري، بعدين اما رزق وقد ايه بحصل، هذا هاي النتيجه. الله ما بيسالني عن النتيجه، الله بيسالني انتبه لصحتي، الله بيطلب مني روح عند الطبيب والتزم بتوجيهات الطبيب، بس ما بيسالني عن النتيجه، شفاء او عدم شفاء، الشفاء في يدي. اذا الله سبحانه وتعالى طلب منا اعمالا، ومسؤوليتنا في الحياه الدنيا هذه أن نقوم بالأعمال ولا نتأثر كثيرا بالنتائج. هلا بطبيعة الحال الإنسان بيفرح بالنعمة طبيعي، إذا حصل على النعمة يشكر الله على النعمة، صحة، مال، غنى، أمن، أمان، عز، كرامة، نصر، حرية، نشكر الله على نعمه. لكن لو لم نحصل على هذه النتائج نصبر على بلائه، نصبر على بلائه. الله يطلب منا أن نكون من الصابرين، نصبر، نتحمل، لا تضيق صدورنا، لا نجزع، لا نخضع، لا ننهار، لا نسقط، لا نيأس من روح الله، لأن هذا كله من الكبائر. الدنيا ساعة، النبي بيقول صلى الله عليه وآله وسلم فاجعلوها طاعة،

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1999.

0: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام.
2: FM.
1: إذاعتك أنت.

0: إذاعة سام أفهم من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: خلي ردها الصلاة صنعاء. جينا نحج ولا جينا نلوي؟
2: الحمد لله يا جد. عمي محمد ما شاء الله يعني أموره جاهز. ما بل أنا ما نه عاد أموري ملخبطة، لا قد به راح له ولا قد معيش.
3: أبشر
4: علي أدي لك ناقة أو بغلم من صعده.
3: سبر يا ربي
4: ولا تقلق أحمد.
5: يا قوة الله ما شاء الله ما شاء الله على ابني محمد ما شاء الله نص يا ابني نص
6: الحجاج مران صعده
7: كلهم طالبين الظلة ومغفرته ورحمته فلا عد كنت زيد الطنن وتشاعب حقك يا حسان
6: عن حج هذا السنة أو ماشي
7: ورجعنا أخطى ذا الحين نصير نصلي في جامع الإمام الهادي وندعي إن الله يفرج علينا
6: يا الله فرج بعدك يا سيدي علي ما
8: جمال مش رجعنا بين ثقب لا الأحمر
1: خلي
0: روحك يا شوعي تنومة الحقد الدفين إخراج محمد شرف الحلقة 12
9: جاهزين يا أم حمادي لحظة أربط الصناديق فوق الجمال
1: قربطان قوي يا شوعي انتبه
9: بشر بعزاك لكن قل لي ما عاد رح فيهن
1: ما عاد رح فيهن عاد رح فيهن رمان من حق صعب يا شوعي
9: ما شاء الله خلقة عظيمة أمانة وأنا عاد بيع الرمان قل لي
1: كيف أنا عاد بيحن في مكة أسرع إن مالك اليوم تشابر سع جدا
9: خلاص كمل وإذا ما زرنا مكة
1: إذا ما زرنا مكة عاد بيحن في صنعاء وإذا ما بعتنش في صنعاء عاد أكل هنا إرتاح
9: يعني أن مريان بعدك يا عم حمادي أن تخبر بعملك
1: اسمع عن جهزي تينو
9: يا زوي يا زوي وداخل الخيمة بيحرز البضاعة يا زوي
10: صباح الخير يا عم حمادي صباح الخير يا شوعي
1: صباح النور أهلا وسهلا اسمع يا زيد انتبه للبضاعة ولا تدي خطوب منها أنا مفهوم
10: حاضر يا عم حمادي
1: لا تمكنيش حاضر يا عم حمادي، ولا تقول ليش أصحاب الروضة ولا أهل بير العذاب.
10: حاضر ولا أتي حركة هانة لو ما ترجع يا عم حمادي.
9: خلاص يا زاي، وعرف رمانك كبير. واحد لك واحد اللي من عمي حمادي. أولا ماوي يا عم حمادي.
1: أيوة تلاشل المعدة يا عمي يا عم حمادي. صابر تمام من عيني. حاضر واحد لك واحد اللي
9: أقضب
1: وعرف رمانه ترد تروح.
9: يا بسم الله بسم الله بسم الله.
10: حاضرك يا زاي.
6: مع السلامة. الله.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هيا ما بتفعل يا محمد؟
1: مراعي لكم يا با، كنت اشتي اجي معاكم السوق.
0: ماشي يا محمد، انت الرجال، لكن عليك توبه لأمك. جهزت الحطاب لأمك؟
1: ايوه يا با، كل شي جاهز. من عايجي عندنا اليوم يا با؟
0: معنا ضيف مهم قوي يا محمد.
2: حي الله من جاء.
0: الله يحييش.
2: اديت اللحم يا يحيى؟
0: اديت اللحم واديت كل شيء. يا من عايا فاطمه، غدا ساعة الناس. ها،
1: ما قلتوليش يا با، من هو الضيف؟
2: الضيف جدك حسين يا محمد.
1: هاي هاي
0: هاي، درج يا فاطمه.
2: ما عليك الحين، دريته بس
0: ما حد يقدر يخبي على الشيء.
2: نسيت ما أقول لك، تشتري عنب أسود ورمان وبيض.
0: وللم البيض عنكسرهن باب الخيم الخالجة وما.
2: ماشي ماشي يا يحيى، خير قلت أفعل لكم سوسي إذا أنت قلت الشي غدا ساعة الناس.
0: آها،
2: وزيد اشتري عسل، عميد أفعل لكم معصوبة.
0: وبنت صح؟
2: بنت الصحن في صنعة يا يحيى، قد فعلت لكم شفوت.
0: آها، تسلم يدش يا فاطمة. ما رأيش أزيد أدعي أحد من خبرتي؟
2: أدعي من اشتهت يا يحيى، الحق حقك والرزق هو من الله.
0: بدي بسر يا بني، بدي بسر على أم معاك. أنا سأله يرزقك لو ما تكبر بمره مثله ترفع الرأس.
3: حاضركم
1: وداع، مع السلامة يا بني.

0: راح يهرحب.
1: الناقة راحت من البارحة تقاحة ما أدري وين راحت. ها بدوي ها ضيعة عامل حزك والله ما أدري أجوار ما أدري أجوار قال عندي وين راحت ناقة
2: الموضوع سر وما ودي حد يعرف عنه شيء يا تيبان مفهوم ولا لا؟
3: مفهوم مفهوم يا شيخ عبد العزيز راسي فداك وفدا السلطان عبد العزيز.
2: تذكر كلامك عن الزيود وعن جهاد المشركين تذكر ولا لا؟
3: نعم يا شيخ اذكر.
2: توكل على الله وراقب الجماعة بس أحذرك يحسون فيه.
3: ايه انا عتيبان قبض الارواح ما حد يشوفني يا شيخ عبد العزيز.
2: ترى ممنوع اي تصرف الا بعد توجيهات السلطان عبد العزيز بن سعود.
3: ايه معروف يا شيخ معروف. حنا والله جنود السلطان وخدام.
2: هذه الخدمه ما بننساها لك ابد. تخدم مليكك ودينك يا شيخ عتيبان.
3: ان شاء الله ما يجيك مني الا ما يطيب خاطرك. خاطر السلطان.
2: الغنيمة هو النصر يا تيبان الغنيمة هو النصر.
3: خير الدنيا وثواب الآخرة.
2: فمعنا الله يا شيخ تيبان.
1: قال عبد الدين وين راحت ناقة

0: هيفت انت يا حج حسان، فرج الله علينا، وصلت رسالة حاكم عسي.
1: بشرك الله بوجه النبي يا حج علي. خلاص الحين قد الطريق آمنة؟
0: آمنة إن شاء الله.
1: وي حين السفر إن شاء الله؟
0: بعد غضوة يجهزوا الناس أمورهم ونتحرك
1: بإذن الله. نفسي أبصر مكة أزور سيدي رسول الله، وبعده يشلون الجن
0: صلوات الله عليه وعلى آله. بس إذا معك زلط خيرا خبيها سوا.
1: ها؟ أين خبيها يا علي؟ ما هو؟
0: أنت أخبر أنت خبيها، لكن قل لي اتصق كم معك زلط؟
1: ها؟ شوية بيش ما يكلف، كودات فينا مصاريف.
0: والهدايا؟ عاد اشتري هدايا أو مع؟
1: علي طيت لي القلق، أين خبي الزلط؟ ومن من؟ ما لك توحشني؟
0: أنا قصدي من قطاع الطريق ومن السرك، خبيها سواء.
1: الذي أنا داري أن الأولين كانوا يخبوها في أكمامهم وفي الكمر.
0: آه، وأنت ما عاد تسويها حج أحسن، وأنا عاد خبيها.
1: أنا شكس ما نص نص، أربطهن في الأكمام ونص أغبيهن في الكمر.
0: أيوة هكذا، إذا ضاعت واحدة تبقى الثانية. ونعم بك
1: إن شاء الله ما يضيع علي ولا شيء، لكن قل لي وانت كيف تفعل؟
0: ما عاد أفعل، الذي عيقرب مني عضك ضع يده.
1: والله النوصر الذي عيقرب صلايك حرام لا تشلطه نصا بالجنبية. هذا ابزر ابزر صح من انت فجح قرية.
0: الحج عندي بين انصحك.
1: بارك الله فيك يا حج. هي شرك علينا، قم نسير نجهز أمورنا ونبس ما نفعل.
0: أيوة ونربط الزلط سواء.
2: يا

0: على البيت يا فاطمة.
1: حي الحمد لله على السلامة يا أخا. مفعل أحجار
0: ماشي يا فاطمة، لا تسمعي بنا خلق الله.
1: كان حي الله من جئ، أمانة إن بسرتكم تسوى الدنيا وما فيها. الحمد لله على سلامتكم.
2: الله يمو وربي غدي.
1: حي حي حي بمحمدي حي. ما بيفعل البندق في يدك؟ أو قد تقطعت جدك وشلت عليهم البندق؟
0: ما علم ما علي، كان قد أنا تعب وكان ده البندق عاوني يزو أمعي.
1: كان اجلسوا يا أخا، ارتاحوا لكم شوية وأنا أدي لكم مرق دافية.
0: أين أبوك يا محمد؟
2: أبي أبي ساروا يشتروا عنب ورمان وبيض.
0: بيض؟ ما يفعل بالبيض؟
2: مدري أبي قالوا عايكسروهن حين توصلوا، لكن أمي قالوا لهم عايفعلوا سوسي.
0: ما شاء الله عليك يا محمد، حافظ كل شيء.
1: هيا أخا اتفضلوا. هي ما قد قال لكم محمد لو ما قد بتضحكوا؟
0: ولا شيء ولا شيء يا فاطمة، قال معانا زوسي.
1: أيوة يا أخا كل شيء موجود الحمد لله، شوي والغدا جاهز.
0: ماشي أقول ليش عجبتكم صعدي يا فاطمة؟
1: إلا صعدة حالي وهلها حالي، غير كنا قلقين عليكم يا أخا، نها كذا تصيروا من غير ما تحاكوني.
0: سرت أبصر الطريق يا بنتي، سرت أبصرها بنفسي يا فاطمة، والحمد لله الطريق آمنة إن شاء الله.
1: اللهم لك الحمد، طمنتوني يا خال، الله يطمنكم.
2: أنتو قلتوا يا جد أتعلموني الرماية، أبيك تعلمني شوية، باقي أنتو تعلموني شوية.
0: ها أمر عظيم.
1: أيوة يا خال، صرنا دور الله خارج صعدة عند قلعة السنارة، ويحيى علم محمد هناك الرماية، يعني ما له شيء. ما له شيء
0: كلا خلاص، وأنا علي الباقي يا محمد إن شاء الله.
1: هيا حج أنا دحسك يا محمد، ما عاد تشتي، سير بسر أبوك وخلي جدك يرتاحوا شوية، وأنا أقوم أجهز الغداء. اطرح البندق يا محمد.
2: ما علي
0: ما علم ما علي،
1: اطرح البندق حق جدك يا محمد.
2: ما اطرح البندق،
0: ما علم ما علي، خلن معي.
2: أو مي يا جد؟
0: خلن معي يا فاطمة، محمد رجع أنا راكن عليه، وانت وبي يا محمد وبتعال على.
2: حاضر حاضر يا جد حاضر. خاطركم انا اسير بسربي.
1: اطلب يا محمد لا تتاخر، جدك حسين مراعي، قول لابوك لا تتاخر. يلا انا شاقر بالوقت.

0: قرب قرب ابو قرب على الله يا خالص قرب ما ادري هذاك بتعاجل وش وزي طعيم خلقه
1: ما شاء الله
0: يا خف خف يا احمد خف هتكمل السوسي على خالي حسين
1: عدو عدو تسقطة من الحلق
0: خليه ياكل يا إيحيا إيه هنا قلوبكم اتغدوا إيه هنا يا خال غطاوا إيه هنا يا حمادي
1: عيناه يجلس تسقطة من الحلقة تسنت فوق ناس عمنا إحنا 100 نفر
0: خلنا نخدمكم
2: وانت مالك يا إيحيا على حمادي خليه يتغطى براحته ما تخلط الزبج فوق زبج وانت رد علي يا حمادي ما جالس لاكل بس
1: لا صاحب غدا ولا رد على غدا الحين
0: غدا يا هنا مش وقتك يا حمادي مش وقتك يا صح ايوه يا خا ما قلت لك كفان هالطريق ما قال لكم ما حاكم عزيز ما في الجوانب
2: الحمد لله الطريق آمن وكل شيء تمام
1: والوهابين يا شيخ حسين أبصرتوهم
2: أيوه لقيت حاكم عزيز النجدي عبد العزيز بن إبراهيم ضيفنا ورد علينا بكلام مطمن
0: الحمد لله رب العالمين إنما بلا قلقنا عليكم يا خال قرب قرب أخو بزيك يا أحمد يا خالي قرب
1: ها أخذت لا أشهر حسن
0: أيها يا خال أخرته قوي
2: حلو تدرى يا إيحيى
0: خير يا خال موقع ما به
2: مت علينا واحد من عسكر
1: ها مات واحد من عسكر ما وقع به يا أشهر حسن
2: الله السعيد وما خرجناه إلا بعد كره وبعد ما خرجناه مسكين كان قد بطنه وسطره من الماء وجسمه مكسر
0: إن الله وإنا إليه راجعون
2: ما عاد صح شيء منه جلس شوي وقطع
0: الله
1: يرحمه
0: إن الله وإنا إليه راجعون
2: مسكين الله يرحمه
0: حسبي الله ونعم الوكيل
2: الله يرحمه
0: أين هذا يا خال؟
2: في ضحيان
0: لا حول ولا قوة إلا بالله ما عاد النور ما عاد النور لا إنا لله وإنا إليه راجعون في ضحيان هي ملتقى سوء ومعروفة سلام الله عليكم ورحمة الله تغشاه
1: الله يرحمه الله يرحمه ما عاد قالوا أي حنا عن سافر قد الحجاج ضابحي
2: بعد غضوة إن شاء الله
0: بشرك الله بوجه النبي هي ادي بشارتي يا حمادي
1: بشارتنا
0: حمادي يا خال قلت سري اشتري رمان من حق ساعته ناوي قد قلت زلاط
1: الحجي عندي انا الحجي عندي يا حي انتيت لك صندوق رمان
0: هو ذا رجعنا لك كل كل كل املي بطنك
2: لكن عاد بحاجة جالس في قلبي ولو الموضوع عقلكم شوية
1: ايوه
2: في عسير
0: ما به
2: ابصرت نظرات الوهابيين والعسكر حقهم كلهم مليئة بالحقد وخبط كأنهم وحوش مقززة او كأنهم وحوش مفترسة
0: الله يكفينا شرهم
1: الله يكفينا شرهم
0: الله يكفينا شرهم
2: الله يكفينا شرهم ايوه يا احمدي ذكرت اشتي راحل الواحد من الضحية جزاه الله خير ضيفنا وقاموا بالواجب معنا
1: ابشر من عيني انا عدا حافي شوعي ولا تقلق يا شيخ حسين
0: انا او اي صاحب ضحية يهج معنا يا اخي
2: ايوه يا اخي شخص محترم وفاضل اتعرفكم عليه حنو صار ضحية
1: هو شخص باهر يا شيخ حسين
0: وهذا اسئلة عوجة يا حمادي دوامة
1: دوامة صح
0: هذا اسأل مكبتها
1: خلي يطفح يا شيخ.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: أحب السجدات والقول الأسار.
2: يوه ما شاء الله كم من الحجاج يا جد، رجعوا كلهم يا جد.
3: أولاد جمعوا في صعبة من كل مناطق اليمن يا محمد.
1: النبي ذاك الهلالي صلوات الله عليه وعلى آله. وصلنا ضحيا يا رجال، وصلنا ضحيا يا رجال.
4: يدي يدي يدي
5: يدي يدي يدي يدي يدي
6: يدي أنا تأخر.
7: يلا يلا يلا الآن يلا يلا. مع السلامة. مع السلامة.
8: أهل مدينة ضحيا خرجوا يودعوا حبهم.
7: ادعوا لنا سامحوا.
6: هذا أحمد فايع رفيقنا على مكة إن شاء الله.
9: أكيد أكيد يا خال، قد حاكيت أنا من الله وما أرجع من ضحيا.
7: والله ونعم ما شاء الله.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي، للمخرج محمد شرف.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
4: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود أحمد.
7: هنا سام،
8: تاريخ حي،
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
9: جارح بشليل، بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله على رسول الله وعلى آله. الجيران حقنا الدول العربية جروها بجودة. نصيحة من أخ لأخو، خيرة الله عليكم، خير من القاع وخير من السماء. عض حمض على جلودكم، بنتحاك كلا يمسي ويصبح. ما فعل الأمريكي لكم؟ ما صوت لكم القواعد الأمريكية بعد هذا العمل الذي قد وقع؟ بعد هذا الموقف، وجود القواعد الأمريكية داخل أراضيكم في كل بقعة، السعودية، الأردن، مصر، يا مصلي على رسول الله وآله، البحرين، قطر، الكويت، هذول القواعد جن يحملنكم. من اللي بيأذيكم؟ من اللي بيشاغلكم وانتو في حالكم؟ ما بحد. اليوم تعبرتوا، اعتبرتوا، الأمريكي ما قدر يحمي نفسه، جروها بجودة من اليوم. وشل لا عاد يبقى يهودي ولا عاد يبقى نصراني، وإحنا غرخوا وجيرة وقربوا للطريق خيرا لقينا ماشي. يبري الله ذمه، والوش من الوش أبيض، حرام عليكم دك تحلو بنو أو تبصروا يوم أبيض. يا عينو أمريكا، ويني قواعده وينو سلاحه؟ وما قدرش يوبل نفسه ولا يحمي نفسه، لا في البر ولا في البحر ولا في الجو. أين المنظومات؟ أين الدفاعات الجوية؟ أين الباتريوات؟ أين البوارج؟ المخيوناين والثانية عدة عرض استعرض في البحر، ما سوى. حددوا موقفكم وبينوا نفوسكم من ذا الحين، ما لم والله إن السرب عندكم، والله وإن العي صليكم. أنتوا شريك في القتل، أنتوا شريك في الخراب، في الدمار، في الجوع، في الإحصار، فيهم كلهن. وما بيفعل الأمريكي هكذا إلا برضاتكم، من غير ما فعلتوه أنتوا. يلا قولوا خرجوا اليهودي والنصراني وفرضوا لكم كلمة، وإحنا لا ظهوركم، ولا ما إحناش مفلتين لكم. والله ما أنتوا متين خطوة، عندكم حق عد التو، وعد عوضوا وعد عمروا وعد التوهن كلهن. ساعة ما بيجي ترامب يحلبكم تقاتلونا، ما احنا بنطلب حق ونقول نتجاور. والله حرام، ما عد لكم أمنة ولا عد لكم مسيارة لو ما يرث الله الأرض ومن عليها. يتمتوا والأطفاء، رم علينا النسوان من تحت رؤوسكم، جوعوا والناس اهتانوا وتشردوا وغلبوا، فعلتوا فعلف في الأرض ما تتلفلف ولا تستها عين الشمس. وفي من؟ في رجال اليمن، في أخوتكم. وبنقول هيا نستها، قد جت لكم فرصة لا تفوتوها، لا تفلتوها للضرطة اليهودي والنصراني، وتروحوا لكم من العمالة ولو قد طبعتوا. ما بش فيها شيء، كل واحد يبصر مصلحة نفسه. سعمل الأمريكي بيبصر مصلحة نفسه، وانتو بصروا مصلحة نفوسكم. ما معاكم منه؟ ما هي الثمرة اللي بتجنوها منه؟ يا خلق الله، انتو موجهين للهلاك. هذا القيادة، الكلام هذا بنتل القيادة، سعودية، إماراتية، قطرية، أردنية، مصرية، لكم كلكم ماشي. والله إني نهايتكم الظلم الذي ظلمتوا أي زحزحكم ويزيلكم، واعتبروا ما قد مضى. أين أمريكا وحقيقة أمريكا؟ ما بعد المواقف هذا اللي وقعت، ما عادي شيء أمريكا. قذا ترامب قال قذا يشتوي يختالوا، حرم حتى عز الله قدر سامعنا، وفي علاوة القدرة وفي اسفالها، وذا قال اشتوا يختالوا، وفي نفس الوقت ذيك والتوقت ذيك بفعل الأهمية. وانتو صدق الذي لكم الأهمية مسلمي، لفلفوا موقفكم. أما احنا بالنسبة لنا، والله ما احنا مفلتين لكم، والله ان انتو طعنتوا الشعب اليمني طعنة قاتلة، ورعد الباري ساتر مش راضي. بنقول لكم كلام حالي وحامض وقب، جروها بجودة، بمخوة، بجورة، بدين، بقبيلة، بصامل يا با عليكم ابشروا. وكلهن سابرت وإحنا حيرين، وبندي الكلام هذا من مصدر قوة ومستعدي، ندي الغالي رخيص، ونفعل جسر بشري من هنا لكن لا قصر اليمامة. قال واحد ونقلع اللواء وبعدها نلا ننس، يا أخي أكبادهم مصنفرة وجع، ماشي فعلا السعودي كلي. فبنقول يا سعودي يا دول الجوار، جت لكم فرصة، قد لا غيركم من جاي يقلع أهالية هو المقاليد. قواعد ما هذا القواعد؟ جيت تحمي من تحمي؟ ما حد يقول لساكتكم. لكن دخلتوا مع الشريك بتدفعوا الثمن أنتوا ولا ما هو؟ الأرض أرضكم والسلاح يهودي ونصراني، وأنتوا بتدفعوا التكاليف وبتعدوا الجزية يا مؤمني يا محترمي يا هوايل. بتجمعوا زلط الحج والتوهاء لليهودي ما يقاتل المسلمين. أوف، أعوذ بالله من الشيطان. قال ولي ما يجرح ما يداوي، ولي ما يداوي هلا جبرت له. وطعناكم الله إدليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل. أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
10: جارح بشليل.
0: إذاعة سام إف إم، صوت المحور.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
2: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بسط لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة، فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود احمد.
7: في تطورات العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، والذي كان في مقدمة وأهم أهدافه بالنسبة لأعداء هذه الأمة، هو العمل على تنفيذ مرحلة جديدة خطيرة من المخطط الصهيوني الذي يستهدفون به كل هذه الأمة. أبرز التطورات في هذا الأسبوع كان الإعلان عن وقف إطلاق النار والاتفاق على عقد جولة من المفاوضات على أساس المبادئ التي تضمنتها البنود العشرة التي قدمتها الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا الإعلان بحد ذاته هو انتصار كبير للجمهورية الإسلامية في إيران ولدول محور المقاومة، وأيضا للأمة الإسلامية بشكل عام ولكل أحرار العالم.

كان من أهم ما تحقق في هذه الجولة المهمة من المواجهة لأعداء هذه الأمة هو الإرساء لمعادلة وحدة الساحات وجبهات محور الجهاد والمقاومة في لبنان وللبنان ولحزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان الصدارة الكبيرة فيما يتعلق بجبهات محور الجهاد والمقاومة في المواجهة الكبيرة للعدو الإسرائيلي وما ألحقته به من الخسائر وبالزخم الكبير للعمليات وبالمواجهة المباشرة في معركة ساخنة جدا من أكبر المعارك التي خاضتها المقاومة الإسلامية في لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي. كان دور الإخوة المجاهدين في المقاومة الإسلامية في لبنان دورا عظيما ومهما وكبيرا، ويلي دور الجمهورية الإسلامية في إيران في هذه الجولة المهمة من المواجهة للعدو الإسرائيلي ولشريكه الأمريكي

دمرت القواعد الأمريكية في المنطقة، اضطر الضباط والجنود الأمريكيون إلى الهروب من قواعدهم العسكرية والاختباء في الفنادق وفي أماكن سرية ومموهة. في فلسطين المحتلة بقي الصهاينة في الملاجئ معظم الوقت على مدى 40 يوما. كذلك كان من أهم التطورات في الموقف الضغط الإيراني الكبير بإغلاق مضيق هرمز في وجه أمريكا ومن يتعاون معها، كان لهذا التأثير الكبير جدا على مستوى الوضع الاقتصادي الأمريكي لكل المتعاونين معه، وامتد هذا التأثير على المستوى العالمي. كان لهذا أيضا تأثير كبير جدا في المعركة، وبالتالي إلحاق الخسائر الكبيرة بالأعداء وأيضا الضغط الكبير عليهم. كان هناك عوامل ضغط على المستوى العسكري وعلى المستوى الاقتصادي، وبالتالي الفشل الكبير لعدوانهم.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: فيما إذا كان لدى الأمريكي توجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر، أو أن يرتكب حماقة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوف الأيدي، سنستهدفه هو، سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفاً لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية.

شعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخي والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1999.

0: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام، والعود احمد.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله، أنا والله العظيم الشوامع
3: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربع وطننا الحبيب والغالي. أوسخ وأقذر وأنتن اتحاد إسرائيل وأمريكا أو بني الصهيوني في فلسطين وأمريكا، اتحاد قذر لا يعطون للقيمة الإنسانية أي أهمية، يعني بشكل رهيب. والدليل على ذلك انهم كانوا متفقين في قطر وخلاص، ما ادري في عمان او في قطر، لا في عمان، وكانوا خلاص الامور ماشيه. قال لك لا، ترامب لازم يركع ايران وعنضربهم الضربه لانه خدعه نتنياهو، لان عنده معلومات من الموساد الموجودين في ايران. فقال انهم اجتمعوا كذا في يوم من الايام حنضربهم ضربه واحده، نشل الحركه السياسيه في ايران وحتكون مناهضه من الداخل وخلاص وحتسقط ايران. ودليل على ذلك انه بعد ما اقنعوا بهذا الكلام، بعد ما انتشر الخبر بانه قتل ايه الله علي خامنئي وقتل بعض القاده جنبه، قال خلاص ايران سقطت، ايران انتهت. وعشان كذا قال ترامب من قله عقله وسخافته وحيوانيته قال على إيران أن تستسلم، هكذا بكل بساطة. فبعدين ذوقتها المر إيران، ذوقته وذوقت بني الصهيوني في فلسطين، فبدوا يصحوا. الحين هو بيحاول يتخارج لأنه العالم الآن كله ضده، العالم الحر ضد ترامب وضد إسرائيل، لأنه هذا اللي بيحدث ما هوش صح، ما هوش عقلاني. عموما نخرج من اتحاد ترامب القذر وبني الصهيوني في فلسطين المحتلة لفلسطين، نخرج لنقول أعزائي المستمعين اتحاد عدو برضو في مستوى القذارة. وعزيزي المستمع لا يؤخذني، اتحاد من اتحاد رباعي يتكون من الضبيب والصيدلاني والمختبري وصاحب الأشعة، ينهبوا المواطن في اليمن ويشلحوه حتى لا يمتلك قيمة التذكرة اللي يدخل بها عند الطبيب. وعلى فكرة الطبيب هذا لازم تروح تعمل الفحص هذا عند المختبر كذا، لازم تروح عند الأشعة هذه تعمل الأشعة هذه، لازم تروح تشتري الدواء من هذه الصيدلية. اتحاد وسخ ينهبوه فيها المواطن المسكين. وإلى جانب دخول الأطباء، أنا أستغرب على وزارة الصحة، يا وزارة الصحة حددي سعر الدخول للأطباء. في طبيب يأخذ 10,000 ريال عشان 5 ثواني أو دقيقتين أو 3 دقائق، وطبيب آخر بيأخذ 5,000، وطبيب ثاني بيأخذ 2,000. هذا اللي بيأخذ 2,000 إنسان ووطني وبيخاف الله، واحد بيأخذ 7,000، واحد بيأخذ 8. ليه حق إيه؟ يعني في هذه الحالة لو دخل عليه 20 مريض مبلغ يعني 200-300 ألف دخلوا في اليوم، ليه؟ هل بدي العافية للمرضى؟ الدكتور هذا اللي بياخذ 10,000 ولا 15 ولا 8 ولا 7,000 ريال؟ حددي يا وزارة الصحة، حددي سعر التذكرة للدخول إلى الأطباء. هكذا نهب نهب نهب واضح على المواطن المسكين اللي مش عارف من فين يلاقيها. إن راح الأشعة مبالغ، وإن راح الفحص المخبري مبالغ، يعني مش محتاج. أحيانا أنا مرة رحت وعد مريض هكذا، وروح عند واحد قال لي نعمل لك فحوصات، قل لا تعمل إيش فحوصات يا أخي، حدد لي العلاج اللي شيء أنا لأنه في عندي كذا وكذا. هو فعلا ما يحتاج فحوصات، واخذ العلاج وني الحمد لله بخير. كنت شخسر كذا فحوصات، يعني كذا مبلغ على الفحوصات لمن أصحابه اللي معه يعني نسبة منها، كذلك الصيدليات معه نسبة الدكتور، يعني لعب شغل نظيف على المواطن اليمني هذا. أنا أتكلم على وزارة الصحة، يجب أن تمارسي مهنتك مع الأطباء ومع الصيادلة والمختبرات والكشافات، لأنه هكذا حرام حرام والله حرام. يعني أنا أسمع بعض الناس اللي بيروحوا عند الدكتور يا أخي من فين أتي ذحين للدكتور 8,000-7,000-5,000، فين أتي أنا؟ يلا مش ملاقي قوت يومي، معي المرأة تعبانة أو الولد هذا الصغير تعبان، أو من فين أتيها؟ وبعدين الدكتور يحولني شيء مليون في المية، قدوا عارف إن المرضى اللي من قدوا عارف مليون في المية، يحوله إلى المختبرات ويحوله إلى أشعة ويحوله بعدين يقول له يروح يشتري العلاج من الصيدلة الفلاني. يعني شيء مجزد. في وزارة الصحة رجاء رجاء رجاء مارسي مهامك مع المستشفيات، وخاصة المستشفيات الخاصة اللي اكتلبت مسالخ لم تعد مستشفيات. دمت عزيز المواطن الحر نبيين، ودائما المواطن الحر مستمرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

0: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
1: وتوفنا مع الأبرار.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
3: الله

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، القوي العزيز.

0: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله تعالى عليه أولا أن الله أراد للمؤمنين أن يكون لديهم وعي ونور وبصيرة، فيفهمون الأشياء قبل أن تحيط بهم آثارها السيئة، قبل أن يسقطوا في الحفر والمزالق. والنور هذا من خلال القرآن والتأمل في صفحات هذا الكون، حتى يعرفوا السنن الإلهية في هذا الكون، ويعرفوا أن العمل الفلاني يؤدي إلى النتيجة الفلانية، فلا يسقطوا في المزالق حتى يحصل لديهم وعي، لا يحتاجون للسقوط في المزالق. ثانيا أكد أن البعض منا كطلاب علم يعرف الأشياء عبارة عن عقائد مكتوبة في كتاب قرأها، فإذا تعرض لشبهة من جانب آخرين يهتز، بل قد يتحول، لأنه لم يعمل على أن يبصر ما حوله من الشواهد، ما بيتدبر في صفحات هذا الكون إلى جانب القرآن، عين على القرآن وعين على الأحداث ليحصل على وعي. ثالثا أكد أن هذه الشواهد، هذه الأحداث في هذه الدنيا هي تعطيك بصيرة، تعرف من خلالها صحة عقائدك، لكن لمن يتأمل ولمن يستطيع أن يعرف كيف يربط هذا الحدث بهذا الشيء، كيف يعرف العبرة في الأحداث. رابعا أكد أن الباطل لا يمتلك أدلة إنما شبهة، والشبهة جانب من الباطل، هي نفسها لا تستطيع أن تقف في مواجهة الحق، هي بطبيعتها تزهق إذا ما جاء الحق، لكنها ستصبح لدى الشخص الذي لا يمتلك بصيرة ولا يتأمل في كل ما حوله، لا يقرأ كتاب هذا الكون، لا يقرأ صفحاته ولا سطوره التي هي الأحداث والمتغيرات فيه، تصبح تلك الشبهة لديه دليلا أقوى من دليل الحق الذي لا يستفيد من الأحداث، لا يتدبر في صفحات هذا الكون، ينطلي عليه الباطل. خامسا أكد أن الله سبحانه وتعالى قدم الحق وقدم الشواهد الكثيرة عليه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا ما أبصرت الشواهد من خلال القرآن والأحداث فإنك من لا يستطيع أحد أن يغيرك. قوي الإيمان، ثاقب النظرة، تملك وعيا كبيرا جدا، تعرف الأحداث، تستطيع أن تقيم الأشخاص، لأن الله في القرآن قيم لك الأشخاص وفرزهم وبين مواصفاتهم وضرب لك الأمثلة من قصص الأنبياء وحياة الماضين لتستفيد في حياتك في مرحلتك، لكن لمن يتأملون لمن يتدبرون. نبدأ اليوم في القسم الرابع، وطبعا من بداية الملزمة إلى الصفحة التاسعة من ملزمة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، كل الذي قرأناه في الأقسام الثلاثة الماضية كان كله يتحدث عن أهمية أن يتدبر الإنسان في كتاب الله، وأن يتدبر الإنسان في صفحات هذا الكون، وأن هذا الكون، أن صفحات هذا الكون، أن الأحداث في هذا الكون، والأحداث ليست فقط تلك الكبيرة، أي حدث سواء في بيتك أو في السوق أو في قريتك أو في بلدك أو في العالم، كل حدث فيه عبرة، فيه درس، كل حدث هو مصداق للآيات في كتاب الله الكريم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهنا لكي يبتن الإنسان، لكي يزداد الإنسان وعيا وبصيرة، يجب أن يكون بهذا الشكل، عين على القرآن وعين على الأحداث، ويعرف كيف يربط الأحداث بالأشياء
لكي يزداد وعي، يزداد بصيرة، يستفيد من الأحداث في الماضي وفي الحاضر. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: عنوان الكلام هو أن الله قال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تجلت في هذه الأيام، وأعتقد كلكم تعرفون، تجلت أحداث هي مصاديق لهذه الحقيقة الإلهية بأن اليهود والنصارى لن يرضوا عن أي شخص مهما كان صديقا لهم، وإن ملأت العهود والاتفاقيات والمواثيق معهم أدراج مكتبة، وإن قدموا له في ماضيه ما قدموا، وإن قدم لهم هو من الخدمات ما قدم، فإنهم لن يرضوا عنه، لن يرضوا عنه. عاد الأصل الكلام: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وقال أن هذه الآية تجلت مصاديقها في الأحداث في الواقع هذه الأيام، أن اليهود والنصارى لن يرضوا عن أي شخص مهما كان صديقا لهم، وإن ملأت العهود والاتفاقيات أدراج مكتبة لن يرضوا عنه. صدام حسين خدمهم، وقف في وجه الثورة الإسلامية من أجلهم، وبالتالي لم يرضوا عنه، وغيره كعرفات وأشخاص كثر لم يرضوا ولن يرضوا عن أحد مهما خدمهم. موقف السعودية الآن أليس معروفا لدينا؟ ألم تكن السعودية معروفة عند الجميع بأن لها علاقة قوية جدا مع أمريكا وصديقة لأمريكا؟ ولم نعلم أن هناك ما طرأ من جانب السعودية جعل أمريكا هي التي تغير موقفها، هم تغيروا هم، أليس كذلك؟ لأنهم في واقعهم وعلى مدى السنوات الماضية الطويلة، وعلى الرغم من التعامل الواسع مع السعودية وكذلك مع شعوب أخرى في تلك الفترة كلها، هم ما زالوا أعداء، ما زالوا أعداء. والعدو لا يمكن أن ينصح لك ولا يمكن أن يخلص لك، عدو تاريخي، عدو، عداوة مستقرة ثابتة، فكل ما تقدمه له فإنه لن يرضى عنك أبدا حتى تكون على النحو الذي يريد. وما هو النحو هذا؟ هو ما قال الله عنه: حتى تتبع ملتهم. واتباع ملتهم هو أيضا أن تتخلى عن ملتك وعن أمتك وعن شخصيتك وهويتك التي أنت عليها، هذا هو ما لا بد منه، وإلا فأنت لا تزال غير مرغوب فيه وغير مرضي عنه مهما حاولت. السعودية في الماضي كانت صاحبة علاقة مع أمريكا، السعودية هي من دعمت الوهابيين لاستجابة لرغبة أمريكا، ولكن في الأخير في تلك المرحلة بعد فترة من خدمة السعودية لهم اقتلبت أمريكا عليهم، وإذا بها توجه أصابع الاتهام إليهم وكلام قاس معهم، لم يرضوا عنهم على الرغم مما قدموا. وفي هذه المرحلة كم تقدم السعودية وكم تقاتل نيابة عنهم، تعلن ولاءها لهم، يتخلوا عن أمتهم وعن ملتهم عن هويتهم، وينسلخوا، يحللوا المحرمات ويبيحوا المنكرات من أجل أن يرضوا عنهم اليهود والنصارى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أن تتخلى عن ملتك، عن أمتك، عن شخصيتك، عن هويتك التي أنت عليها. هنا في اليمن بدأت الأشياء كذلك تتجلى، والموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه الليلة هو ما سمعنا من خلال مقابلة بالأمس في التلفزيون، مقابلة من مبعوث لشبكة CNN الأمريكية، يتحدث مع الرئيس ويسأله في القضايا المحرجة والحساسة. الرئيس أي علي عبد الله صالح، الرئيس عاد في رمضان إلى اليمن، وكما سمعنا من كلامه بالأمس أنه كان قد تحاور مع أولئك فعاد إلى اليمن وهو مطمئن، وهو مطمئن، فقال للناس أن يسكتوا. هو كان يقول بالشكل الذي يوحي بأن هناك في اليمن إرهابيين، وكان يردد كلمة: ونحن عانينا من الإرهاب،
ووعد أولئك بأن يقف معهم ويساعدهم على مكافحة الإرهاب، لكن ظهر من خلال كلام أمس أنهم يحاولون بأي طريقة أن يتمحلوا الكلام ويلفقوا الدعايات والاتهامات لليمن ليجعلوا منه بلدا إرهابيا يحتضن الإرهاب ويدعم الإرهاب ويسانده. بدأ الكلام بالأمس يوحي بهذا، لأن النظرة أصبحت إلى اليمن كالنظرة التي لمسناها مع السعودية من جانب أولئك. فمن خلال الكلام سمعنا أن هناك حملة دعائية ضد اليمن، ومن تلك الحملات أنه يقال عن اليمن، قال المراسل، يقول الأمريكيون وهناك الحملات الدعائية ضد اليمن: إن اليمن ملاذ جيد للإرهابيين، ملاذ جيد للإرهاب. عندما تأتي حملة دعائية، طبعا الحملات الدعائية والإعلامية من هذا النوع تكون مرتبطة بسياسة معينة لأولئك الكبار، يريدون من خلالها أن تهيئ الرأي العام العالمي ليترسخ لديه فكرة أن اليمن بلد إرهابي، أنه إذن يمكن أن يتعامل معه كما يتعامل مع السعودية ومع أي بلد آخر يصنف بهذا. الرئيس علي عبد الله صالح، الرئيس ظن بأنه إذا قال للآخرين نريد أن نسكت، أسكتوا عن الكلام في أمريكا وفي هؤلاء، أسكتوا عنهم، قد يظن بأنه عندما يبرز استعداده للتعاون معهم وأنه عندما يقول للناس أن يسكتوا أن أولئك سيرضون عنه وأنهم بالتالي سيسكتون، وبالتالي فلن يكون هناك أي تدبير من جانبهم يضر باليمن. إذا كانت هذه المشاعر لديه، وافترضنا أنها لديه، فإنها أيضا تعبر عن أن من يحمل تفكيرا كهذا في مواجهة أولئك أنه مخدوع بهم، وأنه ظن أن بالإمكان أن يرضوا عنه، وأنه ظن أن بالإمكان أن يكون هو وبلده بمعزل عن مؤامراتهم وكيدهم. لو رجع هو أو أي شخص يحصل لديه هذا الشعور، هذا الشعور أن الأمريكيين سيرضوا عنه إذا ما وافق أن يتحرك معهم لمكافحة لما يسمى بالإرهاب، لو رجع هو أو أي شخص يحصل لديه هذا الشعور إلى قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لكان هو من لا يمكن أن يثق بهم، لكان هو من يأخذ حيطته اللازمة في مواجهة كيدهم ومؤامراتهم وما يمكن أن يدبروه للناس، لأنهم إذا كانوا لا يرضون عنا وهم أعداء وامتلكوا قدرات، فما هو المحتمل أن يعملوا؟ أليس المحتمل أن يعملوا كل شيء حتى تكون ملتهم هي الماثلة أمام الجميع، وحتى تكون ملتنا غائبة لا وجود لها، أو أن يحملوا من أمكن على أن يكون في واقعه مؤيدا لملتهم وعلى ملتهم؟ ألم نسمع أيضا عبارة أخرى جاءت من الرئيس، وقد يكون هو بالتحديد لا يعرف آثارها، هي سبق مثلها من أنور السادات أيام ما اتجه للمصالحة مع إسرائيل، قال: اليهودية والنصرانية، هذا كلام أنور السادات، اليهودية والنصرانية والإسلام كلها ديانات سماوية. الرئيس قال: لسنا ضد اليهودية ولا ضد النصرانية، هي كلها ديانات سماوية. هذه العبارة قد يكون لها أثرها من جانب الله سبحانه وتعالى. الحديث عن اليهودية الآن، الحديث عن النصرانية الآن، ووجه اليهودية ووجه النصرانية هو هذا الفساد القائم. هل يمكن أن نقول بأنها هي ديانات وأنها ديانات سماوية؟ والله قال عنهم من قبل 1400 سنة في القرآن الكريم إنهم حرفوا وغيروا وبدلوا، فكيف يمكن أن نعتبرهم على ما هم عليه، فنشهد بأنهم هم كيهود على ما هم عليه
أنهم على ديانة سماوية. يمكن أن نصدق بالتوراة التي جاءت من عند الله وهي الكتاب الإلهي الذي أنزل على موسى عليه السلام، لكن تصديقنا بالتوراة لا يعني تصديقنا باليهودية القائمة الآن، كما أن تصديقنا بالإسلام هو أيضا لا يعني تصديقنا بأن تلك العقائد المنتشرة في أوساط المسلمين هي الإسلام. ألسنا ننقدها؟ ننقدها على أساس أنها ليست من الإسلام داخل أمتنا. بدأت المقابلة أمس، طبعا المقابلة كانت بتاريخ 9/2/2002 مع علي عبد الله صالح، والمقابل كان مبعوث من شبكة إعلامية أمريكية. بدأت المقابلة أمس، وذلك المبعوث من تلك الشبكة التلفزيونية يطرح أسئلة حساسة، منها قضية أفغانستان وقضية أسامة. يقال إن أسامة أصلا هو من أصل يمني، جده من اليمن، وأسامة قد يكون له أتباع في اليمن، وهناك إرهابيون من تنظيم القاعدة في اليمن، وهل هناك علاقة بين حادثة السفينة كول وبين حادث نيويورك، ومن هذا القبيل. يحاول بأي طريقة. إن قلنا بأن هذا عبارة عن مراسل صحفي، فالعادة أنه عندما يطرح أسئلة من هذا النوع إنما لأن الدعاية الإعلامية هناك هي تقول هكذا، أي هي من يربط ما بين حادث السفينة وبين حادث نيويورك أنه من طرف واحد. هذا الطرف يريدون أن يرسخوا هذا، أن هذا الطرف هو في اليمن وفي أفغانستان. إذن فإذا كنا تعاملنا مع أفغانستان على هذا النحو، فيجب أن نتعامل معهم أيضا في اليمن على هذا النحو. فالمراسل عادة هو يحاول أن يحصل على أي كلام ينقله، وإما أن يكون كلاما يؤيد ما يطرح من جانب الرئيس مثلا، أو كلاما ينزله، لأن العادة عند الصحفيين أنه إذا كان هناك جهة يقال عنها شيء ويتجه الكلام إليها، الصحفيون أيضا وشبكات التلفزيون تتجه إلى ذلك الطرف لتعمل مقابلة معه ولقاء معه، تعرف موقفه، تعرف ما يقال حوله لتقدمه للآخرين. هذا هو العمل الصحفي. إذا كان هناك صراع بين أطراف، أليسوا يتجهون إلى هذا الطرف ليقابلوه، وإلى هذا الطرف ليقابلوه، وينزلوا في كتاباتهم وفي صحفهم، أو ينشروه فيبثوه في قنوات التلفزيون، يبثون الخبر من هذه الجهة ومن هذه الجهة. جاء في الأسئلة حول أفغانستان، وكان مما فهمناه من كلام الرئيس أن أمريكا لم تكن لديها ما تعتمد عليه بالنسبة لذلك العمل الذي عملته في أفغانستان إلا قرائن وشبه قرائن وأمارات، أي أنها لا تتثبت. لأنه قال هكذا: إذا كانت أمريكا عملت ما عملته في أفغانستان ولم يكن لديها إلا قرائن، وحركة طالبان قالت هي لن تسلم أسامة إلا بأدلة، يكون هناك أدلة تشهد أو تكفي لإدانته في ذلك الحادث. ممكن. هل طالب الأمريكيون بالأدلة، أو قدموا الأدلة، أو عملوا محكمة يقدمون لها ما لديهم ضد هذا الشخص، كما يقدم هو من طرفه ما ينفي تلك الأدلة، أو ما ينفي أو ما يثبت في الأخير، ما يجعل المحكمة في الأخير تثبت بأنه متورط في هذا؟ يعني هل كان به محكمة وقدموا لها أدلة وأسامة قدم ما عنده؟ لم يكن هناك من هذا شيء. هل انتظرت أمريكا لهذا؟ لا، أي أنها تتصرف تصرف العدو مع هذه الشعوب، وعدوك هو من يكتفي بشبهة معك ليعمل كل ما يعمله ضدك، ولا ينتظر أدلة، ولا ينتظر محاكمة، ولا ينتظر شيئا. فعندما يرى نفسه متمكنا يضربك بدون أن ينتظر للأدلة، أي أنه بالإمكان أن تتعامل مع اليمن على هذا النحو. وهناك الكلام الكثير، هناك إرهابيون، هناك كذا،
وسألوه، يعني سألوا الرئيس في المقابلة، وسألوه هل اليمن بحاجة إلى مساعدة عسكرية أو من أي نوع يحتاج إلى مساعدة؟ أسئلة من هذا النوع، أسئلة عن اتفاقية بتمويل السفن الأمريكية هل لا تزال قائمة، حتى سؤال عن إسرائيل كيف ينظر هو إلى إسرائيل. كان الجواب جيدا بالنسبة لإسرائيل أنها تعتبر دولة إرهابية، لكن الغلطة أن يقال لإسرائيل دولة. يجب ألا ينطق العرب بأن إسرائيل دولة، بل هي كيان صهيوني، كيان صهيوني لا يستحق أن يطلق عليه أنه دولة، له شرعية في وجوده كدولة كأي دولة أخرى في المنطقة. وقال يعني علي عبد الله صالح في المقابلة، وقال إنها دولة إرهابية، أنها دولة إرهابية في العالم أو أكبر دولة إرهابية في العالم على الإطلاق. لاحظ هم في حملاتهم الدعائية أيضا يحاولون أن يرسخوا شرعيات معينة في أذهاننا. عندما يأتي شخص من الأشخاص من هؤلاء الزعماء وهو ينطلق معهم بحسن نية، أو ينطلق معهم يقدم لهم خدمة ليكافح الإرهاب، فكافح في بلده إرهابيين، اعتبروا عمله ذلك نفسه إدانة له، أي عملك هذا يشهد على أن هناك إرهابا في بلدك. إذن إذا كان هناك إرهاب في بلدك فإن الحلف الذي قام هو قام على أساس أن يعطي أمريكا الصلاحية الكاملة لتتولى هي ضرب الإرهاب، ومن رؤيتها هي برؤيتها هي. فعندما يقول هذا الرئيس أو ذلك الملك لدينا إرهابيون ولكن نحن سنتكفل بهذا، وهناك لدينا قضاء، وهناك لدينا كل شيء، لا يمكن أن تنتهي المسألة إلى هذا النحو. سيحاولون أن يدخلوا، وبحجة أن يساعدوه في البداية، أن يساعدوه على عمله، ثم يكثر الإرهاب حينئذ على أيديهم هم، لأنه ليست المشكلة لديهم هي قضية الإرهاب، ليست المشكلة لديهم هي قضية الإرهاب. هناك يقال في واشنطن نفسها وفي نيويورك في المدن الأمريكية المحلات التجارية الكبيرة تحتاج إلى أن يكون داخلها حرس جنود مسلحين بالأسلحة النارية، لأن هناك سطوا، هناك إرهاب داخل أمريكا نفسها على المحلات التجارية في وضح النهار. فلماذا لم تؤمن أصحاب تلك المحلات التجارية؟ لماذا تبحث عن واحد إرهابي هناك يقال له إرهابي في اليمن أو في أي دولة إسلامية أخرى؟ ليس هذا هو المقصود، يعني ليس المقصود مكافحة الإرهاب أو ما يسمى بمكافحة الإرهاب، ليس هذا هو المقصود. هم يريدون أن يثبتوا وجودهم داخل هذه البلدان، وهذا ما رأيناه في أفغانستان. أليست التعزيزات العسكرية لا تزال تتوافد على أفغانستان؟ وهم في البداية دخلوا بحجة أنهم يقدمون خدمة للأفغان. إذن فأنت عندما تريد أن تكسب رضاهم فتقول أنا فعلا لدي إرهابيون ونحن عانينا من الإرهاب ونحن سننطلق معكم لنكافح هذا الإرهاب، فبدلا من أن يشكروك على ذلك إنهم من يعتبرون قولك ذلك وسيلة لأن يدخلوا إلى بلدك، وحينئذ سيحجونك بماذا؟ سيحجونك بالاتفاق الذي قد حصل من جانبك، بالموافقة التي قد حصلت من جانبك على أن تكون أمريكا هي التي تتولى التحالف الدولي ضد الإرهاب. يعني ما لن ينفع أن يسكت زعيم أو دولة أو أمة عن ما يعمله اليهود والنصارى، أو أن يقفوا إلى جانب اليهود والنصارى من أجل أن يرضوا عنهم، لن يرضوا أبدا. عندما يقولون هناك إرهاب وأنت تريد أن تكسب رضاهم فتقول نعم وسأقف إلى جانبكم من أجل أن تسلم شرهم، لن تسلم شرهم، لن تسلم كيدهم، لن يرضوا عنك أبدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هناك أصوات الآن تظهر، لكن هل أمريكا تعتبرها؟
هناك من يقول يجب أن يكون مكافحة الإرهاب عن طريق الأمم المتحدة، هناك من يقول يجب أن تعتمد أمريكا على جوانب أخرى في مكافحة الإرهاب، لا يكون الحل العسكري لديها هو الحل الوحيد في هذا الجانب، هناك من يقول عبارات أخرى، لكن هل أمريكا تسمع لهم؟ لا تسمع أبدا، هي تنطلق. فمتى قيل إن هناك إرهابا فهي من تمتلك الحق من وجهة نظرها أن تكافحه بالشكل الذي ترى، وهي لا تكافحه كإرهاب على أساس أنه يزعج الناس أو يزعج المواطنين الأمريكيين، إنما لأن هناك وسيلة تعتبره وسيلة للدخول إلى هذه البلدان، هي لا تكتفي بالاستعمار، هذه الهيمنة العالمية التي تحصل، بل تريد أن تصل إلى كل منطقة وأن تهيمن على كل بلد من داخله، ما اكتفت بالاستعمار العالمي للمناطق وثروات البلاد تذهب إلى جيبها، بل تريد أن تدخل لتثبت وجودها في كل بلد، لأنهم أصلا لا يثقون بعملائهم، بل هم من سيضربون عملائهم في الأخير. نكتفي بهذا المقدار. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن قول الله لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم تجلت في هذه الأيام، تجلت أحداث هي مصادق لهذه الحقيقة الإلهية بأن اليهود والنصارى لن يرضوا عن أي شخص مهما كان صديقا لهم، وإن ملأت العهود والاتفاقيات أدراج مكتبه، وإن قدموا له في ماضيه ما قدموا، وإن قدم لهم هو من الخدمات ما قدم، فإنهم لن يرضوا عنه. ثانيا، أكد أنهم هم ما زالوا أعداء، هم أعداء، والعدو لا يمكن أن ينصح لك ولا يمكن أن يخلص لك، عدو تاريخي، فكل ما تقدمه له فإنه لن يرضى عنك أبدا حتى تكون على النحو الذي يريده، حتى تتبع ملتهم، تتخلى عن أمتك، تتخلى عن دينك، تتخلى عن هويتك حتى تتبع ملتهم. ثالثا، أكد، وهذا خطاب للرئيس الذي ظن أنه من خلال سكوته عن الأمريكيين وقبوله بأن يكون إلى جانبهم في مكافحة الإرهاب، أنه لو رجع الرئيس الذي هو علي عبد الله صالح آنذاك، لو رجع الرئيس الذي ظن أنه عندما يبرز تعاونه معهم أنهم سيسكتون عنه ولن يكون لهم أي تدبير ضده، هو أو أي شخص يحصل لديه هذا الشعور، لو رجع إلى قول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لكان هو من لا يمكن أن يثق بهم، لكان هو من يأخذ حيطته اللازمة في مواجهة كيدهم ومؤامراتهم وما يمكن أن يدبروه للناس. رابعا، أكد أن أمريكا لا تكافح الإرهاب على أساس أنه يزعج الناس أو يزعج المواطنين الأمريكيين، لا، إنما لأنه وسيلة للدخول إلى هذه البلدان، هي لا تكتفي بالاستعمار والهيمنة العالمية هذه التي تحصل، بل تريد أن تصل إلى كل منطقة وأن تهيمن على كل بلد من داخل. لو أرادت أن تكافح الإرهاب فالإرهاب هناك في واشنطن وفي نيويورك، أصحاب المحلات التجارية الذين يحتاجون إلى حرس بأسلحتهم النارية كي يحافظوا على ممتلكاتهم، هناك الإرهاب، هناك السطو، هناك الاغتيالات، هناك الناس لا يأمنون على أن يتجولوا وأموالهم في جيوبهم. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل. في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي، في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
7: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورب اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة والأخوات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا، من إذاعة القرآن الكريم، إذاعة سام اف ام. ومع أولى فقرات هذه الحلقة وحلول قرآنية بصوت السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.

0: حلول قرآنية يريدون للأمة فعلا أن تكون تجاه أمريكا وإسرائيل كالدجاج والغنم. هذه حقيقة، هم يريدون لكل شعوب هذه الأمة أن تكون لأمريكا وإسرائيل مدجنة كالدجاج والغنم، تذبح تقتل لا يصدر منها رد فعل، لا تتحرك ضد ذلك. لهذا تجد مثلا على سبيل المثال 15 شهرا والعدو الإسرائيلي يقتل أبناء الشعب اللبناني كل يوم في لبنان 15 شهرا، وحينما أتى حزب الله في هذه الجولة من المواجهة ليرد على العدو الإسرائيلي، كم وجهوا إليه من اللوم والانتقاد وحملوه المسؤولية والتبعات لما يحدث في وسائل إعلامهم، في المواقف السياسية، بكل أشكال الضغوط وأنواعها إلى غير ذلك. وكذلك فعلوا مع الشعب الفلسطيني، والجرائم مستمرة من العدو الإسرائيلي في الإبادة والقتل لأبناء الشعب الفلسطيني في كل يوم، ويقابلون ذلك بالصمت والسكوت ولا موقف. لكن حينما يأتي رد، حينما يأتي موقف عملي للتصدي للعدوان الإسرائيلي، يوجه اللوم والانتقاد كما فعلوا في عملية طوفان الأقصى. وعملية طوفان الأقصى لم تكن هي بداية الصراع مع العدو الإسرائيلي، بل أتت بعد 7 عقود من الإجرام الصهيوني الساحق القاتل الظالم ضد الشعب الفلسطيني. فأتى فعل هو رد على تلك الجرائم، على الاحتلال، على الإجرام، على الطغيان، على المظالم بكل أشكالها وأنواعها التي يمارسها العدو الإسرائيلي كل يوم ضد الشعب الفلسطيني، وما يفعله ضد المسجد الأقصى المقدس من أعظم مقدسات المسلمين. توجهوا كل انتقادهم ضد حركة حماس وكتائب القسام.
1: مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلاً.

تفسير آية يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. المعنى في هذه الآية سيقول السفهاء من الناس، السفهاء الذين عقولهم خفيفة وهم أناس من أهل الكتاب كفروا بالله ورسوله انقيادا للحسد بعدما تبين لهم الحق. السفهاء الذين عقولهم خفيفة وهم أناس في هذه الآية من أهل الكتاب كفروا بالله ورسوله انقيادا للحسد بعدما تبين لهم الحق. وكثير من هؤلاء الناس في حاضرنا وواقعنا وعصرنا وليس في ذلك الزمان فحسب. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما حولهم عن القبلة الأولى ووجههم إلى الكعبة، تشنيع لعدولهم إلى الكعبة، فلم يقولوا ما عدل بهم إلى الكعبة، لأن غرضهم أن يجعلوهم متولين عن القبلة التي قد آمنوا بها سابقا وكانوا عليها، فعابوا عليهم تركها بعد إقرارهم بها غير متفلتين إلى أنهم عدلوا إلى الكعبة البيت الحرام. قل لله المشرق والمغرب، عابوا على المسلمين أن حولوا قبلتهم إلى الكعبة البيت الحرام. قل لله المشرق والمغرب، فالأمر له في أن يجعل قبلة أي جهة شاء، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول هنا السيد بدر الدين يفيد أن القبلة الكعبة نستقبلها بهداية الله لنا إليها في ضمن هدايته لنا إلى صراط مستقيم.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى المستمعين الكرام متابعي برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا من إذاعة الحكمة اليمانية إذاعة القرآن الكريم سام اف ام، ونحن في زيارة ميدانية لمركز الشهيد أبو شهيد الجرادي جامع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ومع مجموعة من الطلبة في مركز الشهيد أبو شهيد الجرادي. مع أحد الطلبة، تعرف باسمك؟
2: زيد علي يحيى محمد الفصيح.
1: يا زيد، كم عمرك؟
2: 11 سنة.
1: كم تحفظ من القرآن؟
2: متفرق.
1: نعم. حاكة. أيوه خليك فصيح، أنت من بيت الفصيح. طيب يا زيد، ما تقرأ ما نسمع منك اليوم؟
2: سورة النبأ.
1: سورة النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحجاج لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
1: ما شاء الله يا زيد. السؤال الأول في التجويد في قوله تعالى يتساءلون، يتساءلون ما هو الحكم التجويدي؟ أول كلمة عما يتساءلون،
0: عما يتساءلون
1: ما هو الحكم التجويدي؟
0: مد،
1: مد ما نوعه؟
0: مد
1: واجب ولا جائز ولا
0: جائز؟ ماشي
1: لا واجب،
0: واجب
1: مد واجب. طيب السؤال الثاني الذي هم فيه، هم فيه
0: الذي هم فيه
1: أيوة. ميم ساكنة
0: ميم ساكنة وفيه
1: بعدها فاء، ميم ساكنة بعدها فاء، هم فيه ما هو الحكم؟
0: إدغام؟
1: لا
0: لا أخفى
1: لا إظهار، الميم الساكنة بعدها فاء إظهار. طيب سهل. السؤال الثالث والأخير وأنزلنا هنا الآية رقم 14، الآية رقم 14 وأنزلنا
0: إطغاء؟
1: لا وأنزلنا نون ساكنة بعدها زاي، نون ساكنة بعدها زاي ما هو الحكم؟
0: ساكن
1: نون ساكنة بعدها زاي،
0: النون ساكنة
1: إخفاء. أحسنت. طيب يا زيد، زيد أنا أشوف أنت الحين في هذا المركز أشيك تركز على الجانب النظري في التجويد، تركز على التجويد، أحكام النون الساكنة، أحكام التنوين، أحكام الميم، الإقلاب، الإظهار، الإخفاء، يعني كل أحكام التجويد تركز عليها وما تخرج هذه الفترة إلا وأنت متقن، سواء
0: إن شاء الله.
1: طبعا يا زيد أنت فزت معنا في هذا البرنامج بجائزة قدرها 5000 ريال مقدمة من إذاعة سام اف ام، هنيئا لك هذا المستوى وشكرا لك، في أمان الله.
0: شكرا لكم على هذا التقدير،
1: في أمان. تعال أنت اطرح المصحف لزميلك. ما زلنا مستمعين الكرام في مركز الشهيد أبو شهيد الجرادي في جامعة الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام، ومع أحد الطلاب. عرف نفسك.
2: حسام حيان.
1: حسام كم عمرك؟
2: 13.
1: كم تحفظ من القرآن يا حسام؟ متفرقات؟ قول متفرقات. أيوة. طيب يا حسام افتح لي المصحف وما عاد سمعنا، ما عاد سمعنا من أي سورة؟ قل لي.
3: اختار
1: لا لا نظر أشيك تقرأ. قرب اللي عندي، قرب يا حسام. يا حسام اقرأ من صغار الصور، من قصار الصور.
4: بس أنا بطلع بعد حسام.
1: لحظة.
4: ما بعد.
1: سورة. المزمل. اختار لك. المزمل. صفحة كم؟
4: صفحة 574.
1: ما بش 574، 500؟ ما هو هذا المصحف؟ عجيب هذا المصحف. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ.
2: يا
1: أعوذ بالله من الشيطان
2: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
1: ترتيلا.
2: ترتيلا.
1: لا الراء فخمها يا حسام. ترتيلا.
2: ترتيلا.
1: أيوة.
2: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.

0: واذكر اسم رب
1: واذكر
0: اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
2: ما شاء الله يا حسام، أسألك في التجويد من خلال التلاوة التي تلوتها، الحكم التجويدي في قول تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، حكم الراء في قول تعالى القرآن، حكم الراء. أنت درست أحكام الراء ولا لا؟
0: أحكام الراء.
2: طيب ندي لك سؤال ثاني.
1: طيب إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم، أشد وطئا وأقوم، تنوين بعده واو، ما هو الحكم؟

0: اهجرهم هجرا، قصدي في ميم بعدها هاء، واهجرهم هجرا. ميم ساكنة بعدها هاء، ما هو الحكم؟
1: إظهار.
0: إظهار. الحين ثلاثة أسئلة. حسام أشتيك تركز على يعني التجويد من ناحية نظرية، تفهم حروف الإدغام بأنواعه، حروف الإظهار، الإقلاب، الإخفاء، كل أحكام التجويد في هذه الفترة. ما تخرج من هذا المركز إلا وأنت متقن التجويد. شكرا لك يا حسام، فزت معنا بجائزة قدرها 5000 ريال مقدمة من إذاعة سام اف ام. احنا نستودعك الله ونقول لك مع الله في أمان الله. مستمعينا الكرام، ما زلنا في مركز الشهيد أبو شهيد الجرادي في جامع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ومع أحد الطلاب. عرف بنفسك.
2: عبد العليم بداش.
0: عبد العليم بداش، كم عمرك يا عبد العليم؟
2: بين 13 و14.
0: 14 سنة. كم تحفظ من القرآن؟
2: يعني متفرقة.
0: طيب، ما عاد سمعنا اليوم
2: سورة تبارك.
0: تبارك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن مستمعين الكرام، نستمع ونصغي لتلاوة الطالب.
2: سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك.
0: لا لا لا. ينقلب ينقلب
2: ينقلب إليك
0: الباء ساكنة. الباء ساكنة.
2: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
0: ينقلب إليك البصر خاسئا.
2: ينقلب إليك البصر
0: البصر
2: خاسئا وهو حسير.
0: طيب أحسنت يا اسمك؟
2: عبد العليم بداش.
0: عبد العليم. اسمه أبوه
2: هاشع.
0: العليم. طيب ما أنت من شهيد عبد العليم بداش، ما شاء الله تلاوتك طيبة، لكن أشيك تركز على الفتحة والكسرة والضمة. ونسألك في أحكام التجويد، نسألك أول قولي تعالى 7 سماوات طباقا. 7 سماوات طباقا. سماوات طباقا، تنوين بعده طاء، تنوين بعده طاء. ركز معي يعني. ما هو الحكم التجويدي؟ سماوات طباقا، تنوين بعده طاء، الحكم التجويدي.
2: هذا فيهم 15 حرف. صف هذا ما فهم جاي.
0: طيب. أيوه. ما هو جاوب.
2: أخفى.
0: أخفى. طيب السؤال الثاني. من تفاوت. من تفاوت.
2: تشديد.
0: نون ساكنة بعدها تاء. نفس الذي جاوب زميلك.
2: أخطأ.
0: هو بيغششك. يعني احنا مش نعتمد على نفسك.
2: مش
0: لسه. طيب اللهم صل وسلم على محمد. يلا السؤال الاخير. خاسئا وهو. خاسئا وهو.
2: خاسئا
0: تنوين بعده واو. خاسئا وهو.
2: خاسئا وهو شد.
0: تنوين بعده واو. ما بالشد.
2: غنه وغير غنه ما ادري. اخفى.
0: ادغام. طيب عبد العليم انت شوف الجانب التجويدي لازم تركز، عندك ضعف في جانب التجويد، ضعف كبير واضح. اشك تركز وتنتبه للتجويد وتقرا.
2: ده ناس من يشجعوا الطالب، واحد بيشجع.
0: والمدرسين عندك مدرسين اسالهم. ايوه اسالهم يا استاذ هذه ايش حكمها، كيف نقول، كيف ننطقها.
2: لا عاد احنا في التفسير حق سيدي بدر الدين
0: سواء. انتم لابد انكم تدرسوا قران، هو الدرس الاساسي.
2: نقرا مقطع ونقرا التفسير.
0: طيب يا عبد العليم انت فزت معنا بجائزه قدرها 5000 ريال من اذاعه سام اف ام، مقدمه لك من الاذاعه. الشيك تبذل جهد اكثر، واحنا نستودعك الله في امان الله.
2: شكرا لكم.
0: في امان الله. ايضا مستمعينا الكرام، ما زلنا مع طلاب مركز الشهيد.

0: أبو شهيد الجرادي جامع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ومع أحد الطلاب. تعرف اسمك؟
1: صادق علي. علي صالح عكة.
0: صادق عكة. يا صادق كم عمرك؟
1: عمري 15.
0: كم تحفظ من القرآن؟
1: أحفظ يعني
0: متفرقات.
1: متفرقات.
0: طيب ما عاد سمعنا من التلاوة اليوم؟ ما عاد سمع من القرآن؟
1: وأنا ما أجي.
0: يلا اغفر لنا سورة المطففين. أعوذ بالله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.
0: ما شاء الله ما شاء الله. يا صادق أسألك في التجويد من خلال التلاوة. ويل للمطففين. ويل للمطففين تنوين بعده لام.
1: تنوين أتى بعده حرف لام، واللام من حروف الإدغام.
0: من أي نوع؟ صحيح.
1: وقف.
0: إدغام بغنة ولا بغير غنة؟ يلا.
1: لا إدغام الشاذ بغنة.
0: إدغام
1: غنة.
0: بغير غنة. بدون غنة. حروف الإدغام بغير غنة كم حرف؟ حرفين.
1: حرفين لا.
0: اللام والراء. اللام
1: والراء.
0: والبغنة كم حرف؟
1: أربعة.
0: أربعة حرف. مجموعة في قولك ينمو. طيب. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا كانوهم ألا يظن أولئك أنهم أولئك أولئك هنا فيها حكم تجويدي ما هو؟
1: الشاذ أني
0: أولئك
1: الشاذ ما اسمه مد جائز متصل.
0: مد واجب.
1: مد واجب متصل.
0: ما فيش حاجة اسمها مد جائز متصل.
1: مد
0: واجب.
1: مد واجب متصل.
0: طيب. ليوم عظيم. ليوم عظيم.
1: ليوم عظيم. تنوين أتى بعده حرف
0: العين. والحكم.
1: وما اسمه إظهار.
0: ممتاز. طيب يا صادق ما شاء الله تلاوتك طيبة، لكن أنا ألاحظ إنه الطلبة بشكل عام هنا يحتاجوا إلى تركيز على معرفة أحكام التجويد، يفهمها، يعرف ما معنى الإظهار وما معنى الإقلاب وما معنى الإخفاء، يعرف معاني هذه الحروف وحروفها وكيف نطبقها ونتلوها.
1: كان معنا مدرس وكان بيدرس هناك في صعدة.
0: نعم.
1: كان معاه دفتر حق التجويد خبرنا فيه كلهم.
0: يعني علمك تجويد. إن شاء الله بيسر الله مدرس يعلمكم ويفهمكم. طيب يا صادق أنت فزت معنا بجائزة قدرها 5000 ريال مقدمة من إذاعة سام اف ام. احنا نشكرك ونتمنى ونرجو أنت وبقية زملائك أن تكونوا متقنين للقرآن. في أمان الله.
1: في أمان الله.
0: معروف.
2: مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن.

إذن مستمعينا الكرام، نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، قدمناها لكم من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام إذاعة القرآن الكريم. نلقاكم في حلقة قادمة على نفس الموعد. إلى ذلك الحين أترككم مع القرآن العظيم، دمتم في رعاية الله. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل في المسابقة ومنفذ الفترة المهندس صهيب الجرافي، في أمان الله.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي، وإسهاما من الأجهزة الأمنية في رفع وعي المواطنين، فإننا نكشف عن عدد من أساليب تجنيد العدو الإسرائيلي للعناصر وآليات جمع المعلومات. أولا، أساليب الاستدراج والتجنيد. الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه مخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات للضحية إذا رفض ذلك العمل. التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. يقوم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على العادات والتقاليد اليمنية المختلفة والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
4: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: يقول عم نلقاهم
7: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
9: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية، سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات، عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبعفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام والعود احمد. سام اف ام الخامسة نصرا بتوقيت الثورة.

الخامسة عصرا في استديوهات إذاعة سام اف ام من صنعاء، موعد نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. المقاومة اللبنانية تنفذ سلسلة عمليات نوعية ردا على خروقات العدو الإسرائيلي. إيران تنفي عبور أي سفينة لمضيق هرمز بحماية أمريكية. شهيدان في قصف للعدو الإسرائيلي على غزة. وقفات احتجاجية للهيئة النسائية في عدد من المحافظات إحياء للذكرى 105 لمجزرة تنومة. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. كانت تلكم أبرز عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم سلسلة من العمليات استهدفت خلالها تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي وآلياته عند الحدود اللبنانية الفلسطينية دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار واستباحته المستمرة للأجواء والقرى اللبنانية. وفي آخر بياناتها أعلنت المقاومة استهداف مروحية تابعة لجيش العدو في أجواء بلدة البياضة بصاروخ أرض جو، ما أدى إلى تحقيق إصابة مؤكدة. وفي البلدة ذاتها استهدفت المقاومة اللبنانية تجمعا لآليات العدو الصهيوني بمحلقة انقضاضية، إضافة إلى دك تجمع آخر للجنود والآليات الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية، محققة إصابة مؤكدة بفضل الله. كما استهدفت المقاومة اللبنانية تجمعا لآليات العدو الإسرائيلي عند أطراف خلة الراج في بلدة دير سريان بصلية صاروخية، وحققت إصابات مباشرة. هذا وتمكن مجاهدو المقاومة اللبنانية من استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا في بلدة البياضة بصواريخ موجهة، كما استهدفوا دبابة ميركافا ثالثة في بلدة القوز في بلدة القوزح عبر محلقة انقضاضية، محققين إصابات مباشرة في كافة العمليات. أفاد مصدر إيراني مطلع اليوم بأن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عالقتان في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز بالقرب من سواحل سلطنة عمان دون القدرة على التقدم أو العودة. ونقلت وكالة أنباء فارس عن المصدر قوله: إن السفينتين عالقتا في المياه الجنوبية للمضيق، وهي منطقة توصف بأنها صخرية وضحلة، ما يعيق حركة الملاحة ويجعل الإبحار فيها محفوفا بالمخاطر. وأوضح المصدر أن الطبيعة الجغرافية للساحل الجنوبي للمضيق، خصوصا قرب منطقتي مسندم والخيل العمانيتين، لا تؤهله ليكون ممرا ملاحيا آمنا بسبب انتشار الصخور والمياه الضحلة. وكانت قوات تابعة للقيادة المركزية الأمريكية قد زعمت أمس أن سفينتين تجاريتين أمريكيتين عبرتا المضيق، في حين نفى الحرس الثوري الإيراني هذا الادعاء. وعلى السياق أو في السياق، نفت وكالة تسنيم الدولية للأنباء اليوم ما تداولته بعض المصادر الإخبارية الأجنبية نقلا عن شركة مايريسك عملاق النقل البحري بخصوص عبور سفينة أليانس فايرفوكس التابعة للشركة مضيق هرمز الليلة الماضية تحت حماية عسكرية من الجيش الأمريكي، واصفة هذه الأنباء بغير الدقيقة. وأوضحت الوكالة أنه لم يصدر أي بيان رسمي عن شركة مايريسك المشغلة للسفينة لتأكيد وقوع هذا الأمر، كما استندت في نفيها إلى بيانات نظام تحديد المواقع الآلي الخاص بالسفينة
والتي أظهرت أن آخر إرسال لموقعها يعود إلى 65 يوما مضت، حين كانت السفينة راسية بالقرب من سواحل دولة الإمارات في ميناء خليفة بأبوظبي. وإلى غزة، حيث استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح اليوم جراء قصف للعدو الإسرائيلي استهدف محيط تقاطع شارعي الجلاء والعيون بمدينة غزة. وأكد مصدر طبي ارتقاء شهيد وإصابة ثلاثة جراء قصف للعدو الإسرائيلي بعد ظهر اليوم قرب دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة. وفجر اليوم أفاد مصدر محلي بأن طائرة مسيرة تابعة للعدو الصهيوني شنت غارة قرب تقاطع شارعي الجلاء والعيون في مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة مواطنين قبل الإعلان عن استشهاد أحدهما. كما قصفت مدفعية العدو أماكن النازحين جنوب القطاع. وبعد ظهر اليوم أعلن الدفاع المدني أن وحدة الإسعاف التابعة له في محافظة خان يونس تمكنت من نقل رفات الشهيد براء فتحي السلوت من منطقة البلد إلى مجمع ناصر الطبي دون مزيد من التفاصيل.

وإلى الشأن المحلي، نظمت الهيئة النسائية في محافظات تعز وحجة والمحويت وقفات احتجاجية تأكيدا على التضامن مع الشعب الفلسطيني وإحياء للذكرى 75 لمجزرة تنومة والتي ارتكبها النظام السعودي بحق الحجاج اليمنيين، وراح ضحيتها أكثر من 3000 حاج يمني. ونظمت الهيئة النسائية في محافظة المحويت وقفة احتجاجية رفعت المشاركات فيها لافتات استنكرت جرائم النظام السعودي المستمرة بحق الشعب اليمني والتنديد بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وحصار. وأكدت المشاركات أهمية إحياء ذكرى مجزرة تنومة لاستحضار بشاعة الجريمة التي راح ضحيتها أكثر من 3000 حاج يمني تم استهدافهم وقتلهم بدم بارد، مشيرات إلى أن الجريمة ستظل حاضرة في وجدان الشعب اليمني ولن تسقط بالتقادم مهما مر عليها من سنوات. كما نظمت حرائر محافظة تعز وقفة أكدت أهمية إحياء ذكرى مجزرة تنومة بحق الحجاج اليمنيين والتحرك الجاد لمواجهة قوى الاستكبار. واعتبرت المشاركات الذكرى محطة لاستلهام الدروس ومعرفة المستوى الحقد الذي يكنه النظام السعودي للشعب اليمني، ما يتطلب تعزيز التلاحم والاصطفاف لمواجهة العدوان الذي ارتكب أو الذي ارتكب أبشع الجرائم بحق اليمن أرضا وإنسانا. بدورها نظمت الهيئة النسائية في محافظة حجة وقفات احتجاجية رفعت المشاركات فيها لافتات معبرة عن استنكارهن لجرائم النظام السعودي المستمرة بحق الشعب اليمني، ونددنا بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وحصار أمام صمت عربي دولي مخجل عكس المستوى الذي وصلت إليه عدد من الأنظمة العربية والإسلامية من خنوع أمام الكيان الصهيوني. عقد بمصلحة الضرائب والجمارك اجتماع مشترك برئاسة القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم علي مهدي ووكيل وزارة الزراعة لقطاع التسويق محسن عاطف لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتسهيل إجراءات الإفراج عن العبوات اللازمة لتصدير المنتجات الوطنية، إلى جانب بحث الامتيازات والتسهيلات التي يمكن منحها للصادرات الزراعية بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الخارجية. الاجتماع تناول آليات تبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية المتعلقة بمدخلات التعبئة والتغليف والتنسيق بين الجهات المعنية لتسريع عملية الإفراج عنها بما يضمن انسيابية الصادرات الزراعية ودعم المزارعين والمنتجين المحليين. كما تم خلال اللقاء مناقشة الامتيازات الممكنة للصادرات الزراعية بما في ذلك التسهيلات الجمركية والإجرائية التي من شأنها تشجيع زيادة حجم الصادرات وتحسين جودتها وتعزيز قدرة المنتجات الوطنية على التنافس في الأسواق الإقليمية. وأكد الدكتور إبراهيم علي مهدي حرص مصلحة الضرائب والجمارك على تقديم التسهيلات الممكنة في إطار القوانين النافذة، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكة مع وزارة الزراعة لدعم القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. من جانبه أشاد وكيل وزارة الزراعة محسن عاطف بالدور الذي تقوم به مصلحة الضرائب والجمارك في تذليل الصعوبات أمام المصدرين، مؤكدا أن منح مزيد من الامتيازات والتسهيلات للصادرات الزراعية اليمنية سيسهم بشكل مباشر في تنمية هذا القطاع ورفع قدرته التنافسية. إلى ذلك عقد رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم علي مهدي اجتماعا مع قيادة صندوق مكافحة السرطان لمناقشة عدد من القضايا المتصلة بالصندوق في إطار تعزيز التنسيق المشترك وتطوير آليات العمل بين الجانبين. وتطرق الاجتماع إلى آليات معالجة الإشكاليات المرتبطة بالرسوم بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات مع ضمان استمرارية دعم أنشطة صندوق مكافحة السرطان
بما يعزز من قدرته على تقديم خدماته الطبية والإنسانية لمرضى السرطان. وأكد الدكتور إبراهيم علي مهدي حرص مصلحة الضرائب والجمارك على دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية، مشيرا إلى أهمية التكامل المؤسسي في تسهيل الإجراءات المالية والإدارية، بما ينعكس إيجابا على أداء الصندوق وتوسيع نطاق خدماته العلاجية. من جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة السرطان الدكتور عبد السلام المداني أبرز التحديات التي تواجه الصندوق، خاصة ما يتعلق بالجوانب المالية والإجرائية، مثمنا تعاون مصلحة الضرائب والجمارك في معالجة الإشكالات وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة المرضى. كما عقد رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم علي مهدي اجتماعا موسعا مع إدارات الضرائب والجمارك في المصلحة لمناقشة آليات التنسيق المشترك وتطوير العمل الضريبي، وفي مقدمة ذلك مشروع البطاقة الضريبية الذهبية ونظام الربط الذاتي للإقرارات الضريبية الخاصة بالأرباح التجارية والصناعية. الاجتماع تناول أهمية تعزيز التحول الرقمي في العمل الضريبي وتبسيط الإجراءات أمام المكلفين، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية والدقة في تقديم الإقرارات. وأكد الدكتور إبراهيم مهدي خلال الاجتماع حرص قيادة المصلحة على تطوير الأنظمة الإلكترونية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية بما يواكب متطلبات المرحلة ويسهم في تحسين بيئة الأعمال، مشددا على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الإدارات لتحقيق الأهداف المنشودة. الخبر الأخير، توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية والمتفاوتة والمتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال 24 ساعة المقبلة. ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، فإنه من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، إب وسهل تهامة. ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من تعز، الضالع، البيضاء. وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. وكذلك حذر من العواصف الرعدية، ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار المرتفعة. كما حذر المركز من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمحادرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب. مستمعين الكرام، كان ذلك هو الخبر الأخير، أعود فأذكر بأبرز العناوين. المقاومة اللبنانية تنفذ سلسلة عمليات نوعية ردا على خروقات العدو الإسرائيلي. إيران تنفي عبور أي سفينة لمضيق هرمز بحماية أمريكية. شهيدان في قصف للعدو الإسرائيلي على غزة. ووقفات احتجاجية للهيئة النسائية في عدد من المحافظات إحياء للذكرى 75 لمجزرة تنومة. من إذاعة سام اف ام قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأخبار. تقبلوا تحيات قسم الأخبار من الإذاعة محمد الروحاني، من التحرير ومن التنفيذ المهندس صهيب الجرافي. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام. اف ام.
1: إذاعة.

0: الأطوال تسبب بإحراق شاحنات عدد من السائقين المصريين تحمل بيوت خشبية متنقلة قادمة من الخارج وعددها 21، كما قصف مناطق الملاحيض والظاهر ووادي ليا ب 22 صاروخ وقذيفة مدفعية وشن 3 غارات على القفل والعبلة وغارات على مدينة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة فلة ومنطقة أحماء 4 غارات وغارة على منطقة الطلح وأخرى على منطقة مندبة في باقم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 21 مواطن وأصيب 4 آخرون بغارة جوية سعودية شنها الطيران مستهدفا منزل مواطن في مدينة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل 7 أشخاص وأصيب 15 في تفجير إرهابي استهدف سوق شعبي بمدينة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان سلسلة غارات على مناطق متفرقة بتعز، منها غارة استهدفت سيارة نقل في موزع أسفرت عن استشهاد مواطنين 2 وجرح 3، وشن 3 غارات على مديرية موزع وغارة بالقرب من مفرق الوازعية وغارتين على منطقة النجيبة شرق المخاء، واستهدفت البوارج التابعة للعدو مديرية موزع بخمس صواريخ. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان 5 غارات على حرض وميدي، وشن عدة غارات على صعدة منها غارتين على الطريق العام في رازح وغارة على الفرع بكتاف وغارة على منطقة مذاب في الصفراء، وشن غارة على منطقة الرمضة بسرواح مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن طيران العدوان غارتين على منزل مواطن في منطقة الزبية بمديرية باقم، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين بينهم نساء وأطفال من أسرة واحدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان 4 غارات على وادي جارة وشرق جبل تويلق في جيزان المحتلة، وشن 5 غارات على مديرية مجزر في مارب، واستهدف بغارة مديرية نهم، وشن 4 غارات على منطقة العرقوب في مديرية خولان الطيال في صنعاء، واستهدف ب3 غارات مديرية صرواح في مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان 6 غارات على مديرية صرواح، واستهدف بغارتين مديرية مدغل في مارب، وشن غارتين على مديرية الحزم في محافظة الجوف، فأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 108 خروقات، من بينها محاولة تسلل في حيس وغارتان لطيران تجسسي على حيس، وتضمنت الخروق تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية والجراحي، و23 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، و61 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 53 خرقا في الساحل الغربي، من بينها محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وشملت الخروق 3 هجمات بطيران تجسسي وتحليق في أجواء مقبنة، و4 خروقات بقصف مدفعي، و36 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب 10 مواطنين بنيران جيش العدو السعودي خلال أقل من 24 ساعة في مديرية شداء الحدودية في محافظة صعدة.
1: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 شن العدو الأمريكي 20 غارة مديرية بني مطر ومنطقة بني حشيش وشارع 40 في سعوان في مديرية شعوب ومنطقة عطان ومنطقة السواد في سنحان، وشن غارتين على مديرية رغوان، واستهدف ب18 غارة جوية مديرية خب الشعف ومديرية الحزم في الجوف، واستهدف ب9 غارات ميناء الحديدة، واستهدف بسلسلة غارات مصنع اسمنت باجل في الحديدة، وخلفت الغارات شهداء وجرحى، وأدت لوقوع أضرار واسعة
2: في الممتلكات العامة والخاصة. وكانت الغارات الأمريكية الصهيونية في إطار محاولات فاشلة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية لغزة.
0: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، قتل 16 ضابط وجندي سعودي بقصف صاروخ للقبائل على معسكرات العدو السعودي، وتقدم الأبطال في الجيش واللجان الشعبية باتجاه مثلث هيلان وكم كعلان في مدغل بعد تنفيذ عملية التفاف نوعية وقطع طرق الإمدادات على العناصر الإرهابية التي لاذت بالفرار وخلفت وراءها عدد من القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعات العدو في أحد معسكراته التدريبية في وادي ملح، أصاب هدفه بدقة، وأطلقت صاروخ آخر على تجمعاتهم أسفل فرضة نهم، أسقط على إثره قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية المرتزقة بمنطقة الخانق بنهم، وشهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان، كما أفشل المجاهدون زحفا للمرتزقة باتجاه منطقة عيدة وكبدوهم عدد من القتلى والجرحى، وأطلقت المدفعية عدة قذائف استهدفت تجمعات السعوديين في المجمع الحكومي بالربوعة وحققت إصابات، كما شن سلاح المدفعية قصفا بعدة قذائف مستهدفا تجمعات الجنود السعوديين في موقع النشم العسكري وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت القوى الصاروخية للجيش واللجان الشعبية موقف سيارات الجيش السعودي في مركز المدهف بجيزان بصاروخ محلي الصنع، وتمكنت وحدة الهندسة من تفجير آليتين عسكريتين تابعتين للمرتزقة شمال صحراء ميدي، وقتل كل من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، وزع الإعلام الحربي مشاهد لطائرتين استطلاعيتين للجيش السعودي تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطهما في جبل الدود بقطاع جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، لقي أكثر من 100 مرتزق مقتلهم وجرح آخرون، وتم تدمير أكثر من 10 آليات بعملية استدراج نوعية لثمانية ألوية إلى حقول ألغام بحيران بحجة، تمكن المجاهدون خلالها من التصدي لزحوفات العدو واستدراج ألويته إلى عدة حقول ألغام، كما نفذ المجاهدون عملية هجومية معاكسة تم خلالها تتبع المرتزقة وكبدوهم خسائر كبرى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، قتل وأصيب عدد من المرتزقة بعملية على مواقعهم في مفرق الوازعية، ونفذ المجاهدون عملية أخرى على مواقع العدو في أبعر بتعز، ما أسفر عن قتل وإصابة العديد منهم، وتمكنوا من إفشال محاولة تسلل في الربوعة وقتل وجرح العديد من العدو، واستهدفت وحدة الدروع تجمعات العدو بصاروخ موجه قبالة منفذ علب، كما قتل وجرح العديد من الجيش السعودي ومرتزقته خلال كسر زحفهم في الشرفة بنجران. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بيقول الله في القرآن الكريم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لأن في مجال الهداية الناس بيحتاجوا إلى أشياء كثيرة في مجال التبيين، تقرب لهم القضايا لفهمهم، وبتكون المسألة يعني أمثلة تجسد المعاني بشكل حسي، يعني مثلا، وهذا أسلوب من أساليب القرآن الكريم، يعني أسلوب كيف يصور لك المفاهيم، المعاني، الحقائق المعينة بشيء محسوس. مثلا كنموذج، أما بيقول الله في القرآن الكريم: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. السراب ذاك الذي تشوفه أمامك في الطريق كأنه ماء وأنت في سفر، ولما توصل ولا بشي ما ولا شيء، بيدي لك الباري صورة تقرب لذهنك كيف حيكون واقع الكافر الذي بيظن أنه قد عمل وسوى، ويجي في الأخير يوم القيامة وكأنه سراب، كل الذي فعله إيش؟ سراب. مع هذا بتوصل الضرب المثل ذي بيوصل الفكرة بشكل أقوى وأسرع، يعني مثلا كنموذج آخر عشان نفهم أن ضرب الأمثال هذا له تأثير، يعني تأثير كبير جدا. مثلا لما نشي نقول له أحد، نقول له: يا أخي ابتعد عن الذنوب، حتى الذنوب الصغيرة، لما يجوا معك معصية صغيرة في نفسيتك وتحافظ عليها، وجنبها ذنب صغير وغيره وتحافظ عليه، ترجع تنتهي يعني، وترجع تضمحل وتسقط. لو تشبه لها الموضوع، تضربه المثل بالسيارة مثلا. السيارة مثلا يعني الإنسان نفسيته مثل السيارة، لما يجي يخرب عليك مثلا القماشة، إذا أهملت القماشة وهي شيء بسيط ما أدري الله وخرب عليك الهوب، إذا أهملت الهوب ما أدري الله وخرب عليك أكبر منها، لما تخرب السيارة بكلها. وتبدأ المسألة بشيء صغير، يعني شيء أنت احتقرته. يعني بعض الناس يجيوا في خصل السيئة وخلل في نفسيته صغير، لكن بدل ما الخلل هذا يحاول أنه يزيله، لا، يحافظ عليه لما يكبر يكبر يكبر ويتوسع على ما يخرب نفسيته بكلها، يعني يخرب نفسيته. فبتلاحظوا كيف لما ادينا ضربنا مثل بالسيارة، وكيف لما القطعة تخرب وتخرب الذي بعدها، توصل الفكرة بشكل إيش؟ بشكل أفضل. يعني ندي مثل آخر مثلا به سنة التطويع والترويض، أو سياسة التطويع والترويض الذي بيمارسوها أعداءنا علينا، ولا التدرج، يعني لما نجي نقول للناس إنه إيش، حاولوا تهدوا الناس بالتدريج، يعني بالظواهر في المجتمع تتنافى مع ما يريد الله في القرآن الكريم، لكن الناس قد تعودوا عليها، وقضية أنك تغيرهم من تيها الطبائع تشيلها تدريج شوي شوي حبة حبة. قد لا يفهم الشخص ديها التدريج هذا، لما تقول لها التدرج وانتقل بنفسيات مرحلة لأخرى، لكن بإمكانك تضرب له مثل محسوس يقرب هذا المفهوم المعنوي ذي، الذي هو عبارة عن معلومات وحقائق ذهنية. تقول له مثلا لما يجي معك قرص زجاج بارد فاضي، يعني بارد ثلج، وتصب له الشاي حامي، فجأة ايش بيحصل؟ يكتسر. ليش فاجأته؟ ما تدرجت، لكن لما تفعل على حبة حبة شوي شوي صب شوي، يمتلي القرص البارد ويمتلي شاي ساخن بدون ما يكتسر ولا شيء. النفس البشرية كذية، النفس البشرية الشيء لا تدرج وتنقل الناس حبة حبة، لا تقع مثل الوهابين والسلفيين والجماعات التكفيرية، يعني على طول يشتوا كل شيء، هذا الضال بدعة ما يجوب، لا لا لا، نفروا الناس من الدين وكرهوا الناس، وما قدروا يبنوا دولة ولا قدروا يأسسوا لشيء. يعني وظلوا عبارة عن ظاهرة صوتية لخدمة الأمريكي والإسرائيلي، ولا لخدمة حكام الباطل وحكام الجور. يعني ما استطاعوا يتحولوا إلى دولة، يعني إلى دولة ومجتمع يعني يتبنى الإسلام بشكل سليم، يعني يتبنى الإسلام بشكل سليم. إذن هنا في ضرب الأمثال بما يوصل الهدى والأفكار بالمعاني الذهنية بشكل محسوس، الله بيقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يعني حتى أن يضرب مثلا ببعوضة في إيصال أفكار معينة ولا حقائق معينة، الباري قال ما بيستحي. وهذا موضوع مهم في مجال الهداية. فالله بيحاول بكل بأرقى وسيلة كيف النهيش يهدي الناس بكل الوسائل. المؤمنين طبعا الذي عندهم تسليم لله بيعرفون أن هذا حق من الله ولها قيمتها يعني. أما الذي هم منحرفين ومعاندين ينشغلوا بالتساؤل، يقول لك ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يعني إيش يعني يضرب لي مثل بفراشة ولا بعوض ولا ذوب؟ إيش الفائدة يعني؟ إيش قيمة هذا؟ جالس منشغل لي بتيل بعض ساسات وما يشي يستفيد الدروس والعبر ولا الهدى الذي بيديه ضرب مثل هذا المثل يعني. وهذا الآية يعني هي تخلي عند الإنسان حرص أنه يستفيد ويتأمل، حتى في النملة، حتى في البعوضة، حتى في الذباب، يتأمل يستفيد. ما الآخرين استفادوا، ما الآخرين استفادوا من الطير ومن البعوض ومن النمل ومن السمك، ومن اللي استفادوا حتى من البرق، كيف يستخرجوا الكهرباء، كيف يستفيدوا من الكهرباء، واستفادوا حتى من الرياح كيف يدوا منها طاقة، من الطير كيف يصنعوا طيران، من السمك وكيف أنها بتغوص في أعماق المحيطات وبدون ما يأثر فيها الضغط، وكيف فعلوا غواصات، وحتى من القرون الاستشعار حق الجرادة وحق الحيوانات كيف تسجل حرارين الكائنات الحية من على بعد، وحتى بيستفيدوا من حياة النملة كيف بتنظم البعوضة. يعني يجب أنك تستفيد، يعني الاستفادة مهمة جدا. يعني فضرب الأمثال الإنسان يجب أن يستفيد من كل شيء، يستفيد من كل شيء، ولكي توصل هدى الله ولكي تستفيد من دروس الحياة يجب أن لا تستقل بأي شيء. الآخرين استفادوا حتى من المخلفات كيف يستعيدوها ويوظفوها من جديد. يعني لاحظوا كيف ضرب الله مثال أيضا كيف نبي الله سليمان حين مؤمن وخاضع لله كيف ظهر بمظهر خضوع عجيب يعني أمام نملة، يعني عندما سمع النملة بتقول لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تلاحظوا كيف يعني هذا الرجل العظيم ذيه ما فيه كبرياء وغرور، قال نملة تأثر بنملة يعني، وظهر بحالة من الخشوع والخضوع. هنا الله بيقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. كيف الإنسان القاصر ذيه يستحي أنه يستفيد من أي شيء مخلوقات الله الصغير ويتأمل فيها عشان يستفيد معرفة؟ فالإنسان المؤمن حريص أنه يزداد هدى، يزداد إيمان، يزداد معرفة، بينما الذي فيه غرور وعجرفة وجدل ونقاش وتساؤلات مستمرة أعطوا كيف يجس كذيه. يعني مثل هذا الأمثال بالظلة، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، يعني الخارجين عن طريقته بيكونوا عرضة أنهم يضلوا، يعني فيهم عناد، فيهم كبرياء، فيهم نيخطة، فيهم تساؤلات ما لها داعي. حتى هذا النوع لما يقول ماذا أراد الله بها مثلا، يضرب لها مثل بعوض ولا ذباب، كأن نفوسهم رفيعة. في الواقع هذول أصحاب نفوس منحطة، منحط. بعض الناس بيجيوا منحط، يعني لما يجي يتساءل في أشياء ليش أراد الله بهذا مثلا، نفسه منحطة. شوف كيف الباري حتى وصفهم، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وهكذا تجد أصحاب النفوس المنحطة يتعاملوا وكأنهم رفيعين يعني في قضايا الله يعني يتكلم عنها. مثلا الاصطفاء أهل البيت سلام الله عليهم، يجي يقول لك من أهل البيت، أهل كذا، الاصطفاء ذولا، الاصطفاء والتفضيل والعنصرية والسلالية، سعد وعبيد زنابيل وقناديل، ها، وقد الله الله يعني بيتكلم عن الاصطفاء ويتكلم عن هذا الأشياء يعني. وتخيل لك ان انسان رفيع، ما والله ما عنده استعداد، انا ما عندي استعداد امشي بعد السلاليين، وهو في الواقع منحط، وهو في الواقع جزمه لاقدر سلاله، آل سعود وآل نهيان جزمه تحت رجلهم يعني. وهذا حقه الذي بيعبده محمد بن سلمان، والذي بيعبده من دون الله وبيحبه اكثر من محبه لآل محمد، ويمشي بعد آل سعود وآل نهيان يعني، ويعتبر ان آل محمد ماشي بعده من حطاط ودنيا واحنا والناس سواء، ويبدا يدي لك العباره تفهمها قلب يعني. عاد كيف حتى هذا بن سلمان الذي بتمشي بعده وتعظمه، هذا بكله اعوذ بالله ترامب قال انه جاء قبل مؤخرته يعني، قال ترامب محمد بن سلمان قبل مؤخرتي بيتملق يعني. فلا تصور انهم رفيعين يقول لك للبيت مدري ايش والاسطواء والسلالي والمحطاط والمدري ايش، لا، منحطين للنهايه. اي انسان يتعاظم على تعليمات الله ويتعامل مع هدى الله بنخيط ونيخطه ويتخيل نفسه كأنه رفيع، هذا في الواقع هو منحط يا أخوة، هو منحط بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهر.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: تامن عيا فاطمة وداسة عن الناس. ها
2: ما قلتوا لي شيابة، من هو الضيف؟
3: الضيف جدك حسين يا محمد.
2: هاي هاي
1: دمش يا فاطمة.
4: الغنين هو النصر يا تابع
5: خير الدنيا وثواب الآخرة.
6: ما عاد أفهم الذي حيقرب مني عطاك ضع يده.
7: ما بي أبشرت نظرات الوهابيين والعسكر حقهم كلهم مليئة بالحقد وخض كأنهم وحوش مقززة أو كأنهم وحوش مفترسة.
8: سافر المكة؟ إيه حجاج متحركة.
9: متى بايسار؟
8: اليوم ضد بعدها قدهم متحركين.
10: لا يا مرحبا ولا بايسار.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 13.
11: بسم الله يا الله توكلنا عليك.
12: اصبر يا سوي انتبه البضاعة حق الناس.
11: كيف ما عاد باقي معك جالس؟ بسرعة على زحمة، الناس كلهم خادية.
12: ما نشيش ندخل الزحمة للم الزحمة.
11: ايوه ما تشتي نفعل.
12: ابشر ضي الجمل.
11: ايوه
12: ضي الجمل شله وحق الشيخ حسين. قال انا مش المحانة اربضه خلف الجمل حق عمك مادي وضلع بقول لا ضحية
11: الشيخ حسين يا عمر واحنا نفذ. بسم الله
12: بارك الله فيك يا زي
11: زاد الرجال من أمثاله.
12: شدوا الجمال يا خضر يا الله يا الله يا الله يا الله
11: يا الله أمان يا شوعي أمان تينا هذا حق الرسول.
12: أين هي يا زيد؟ أين يذكرني يا زيد؟
11: تيك يا عم شوعي اللي سمعت أنا حق الرسول لما خرجنا من صنعاء.
12: شر من العيوب ولا يهمك. هيا بسم الله شل معي لكن نسأل الله يا محمد.
11: أيوه هذا علي
12: صلاة الله عليك. شل معي يا زيد.

قال ذو العرش لو سجد فسجد.

0: صاحب السجدات والقول الأسى.
1: يوه ما شاء الله كم من الحجاجات رجعوا كلهم يا جد.
2: أولاد جمعوا في صعبة من كل مناطق اليمن يا محمد، وعد باقي مجموعات انضموا لنا في الطريق إن شاء الله.
1: بسروا بسروا يا جد، الطريق كله
2: أولا حجاج اليمن، بس عد باقي حجاج من كل دول العالم.
1: مثل هؤلاء كلهم يا جد؟
2: مثلهم مئات مرة.
1: إنه مكان عدك فيهم كلهم.
2: أيوة عدك فيهم يا محمد، ما يدعيهم أرحم الراحمين إلا الأرضها الوساع.
1: لكن يا جد لكن مكيه تقول مكيهم.
2: بس اهدر يا محمد، شغلت جدك. جي معي خلي جي معي يا شيخ حسين.
3: ماشي محمد، عجلس معي لو ما نوصل مكة إن شاء الله.
2: المهم عاد معانا أحمد فايع وعمه، ألقونا في ضحيان لا ننساهم. يرحبوا يا أخا، فوق العين فوق الرأس. ونعم بك يا يحيى، دلحين نوصل ضحيان نرتاح. محمد عجلس معي.
1: أيوة يا أبا، خلوني مع جدي.
2: أسير أزور أحس كريم حسن الله يرحمه، ودي صاحبنا أحمد فايع وعمه واجي لا عندكم
4: بإذن الله يا أخا. حاضركم يا أخا، أرجع لعند فاطمة
2: قول لها لا تقلق على محمد، تو معي.
4: أسير أسير
2: هيا، مالك ساكت يا محمد؟
1: قالوا أبي لا أشغلكم يا جان.
2: حاكا حاكا على راحتك، لا تقلق شما بالشغل يبني.
1: كنت أشتي أسألكم كيف في الصحراء؟ إنه وسطك ما بش فيها ما يا جد؟
2: الصحراء يا ابني يا محمد أرض واسعة، لا فيها لا شجر ولا ماء إلا في زارة بقعة.
1: وكيف بيشربوا المسافرين يا جد لو ما يخطون الصحراء؟
2: المسافرين بيشلوا حاجتهم وحاجة القرش حقهم، وكل ما لقيوا بير بيتزودوا منها حاجتهم. ايه يا محمد؟
1: ايوه وكبه صحراء
2: بالشيلات بقع فيه صحراء بالقرى بالاشجار.

0: ضحيان يا رجال، وصلنا ضحيان يا رجال.
1: مالهم مالهم وقفوا هنا يا جد؟
2: وصلنا مدينة ضحيان يا محمد، الحمد لله على السلامة.
1: هذا ضحيان، الله حاليه.
2: صعدت كلها حالي يا ابني.
3: شوعي يا شوعي،
4: ها
3: شوعي، اشبح الجمل سوا، انزل اشبح،
4: انزل دلا يا عم حماد، يا الدنيا ملنشوك.
3: اخر غلا اخر اخر هوب.
4: مالك يا عم حمادي؟
3: مدري ما دسع سيارة.
4: سس وريني. الله، اوه سع من هي الشوكة؟ كف عاد، بين اقول لك دلا ما صدتك سنيش.
3: يا شوي يا شوي يا شوي يا شوي يا الله.
4: اجلس هنا يا حمادي، اشيل المسمار واجي.
3: المسمار المسمار هذا يبعد وشوكم من رجل الجمل يا شوقي. هذا رجلي انا.
4: وانت بتصير زعمان الشوك، لو تطرح هذا في رجل الجمل لا تبركه.
3: وما بركت حمادي يا شوقي، الشوق حجد يبسبسر على دمه ويخرج يا شوقي من رجلي.
5: يا سلامة يا حمادي. سامر من يا شوعي؟
4: بينك لي يا عمي يحيى، ينزل تلاب وهو ما بلا يطعيف بين باع لو ما دخلت الشوك في رجلك.
5: ما بها رجلك من عند أمي يا حمادي.
4: يا ما رأيك؟
3: شوقي يا يحيى، شوقي الطبيب دخلت رجلي يا يحيى يا منعه، بسرقة تبحر وجع قوي يا يحيى.
5: اربط اربط اربط رجلي يا شوعي من عند الساق، الرجل بينزف عسير ادعي الدكتور. عاد انا ترتاح انا يا راعي لي انا يا حمادي. ساعتي يا شوعي.
3: دخل يا
4: عيب يا عيب يا حمادي. قرد قرد خلينا نرقد رجل.
6: سلامات سلامات يا حمادي.
3: رجلي يا دكتور.
5: لا تقلق يا حمادي، متى سوا خلي دكتور يصير عملك يا دكتور.
6: اها هيا اشبح اشبح رجل من هنا يا يحيى. اشبح يدي يا شوعي.
4: ازاي يا حمادي؟ خليني اشبح يدك دكتور يعالجك.
3: يا دكتور اشبح يدي، أنا مجنون، هي شوك الشوك يا.
6: خليني بسرعة عملي يا أحمد. إذا اكتسرت الشوك الداخل رجلك أتورم رجلك وما عاد تقدر تخطأ، ويمكن يقطعوها ما بلا رزق.
3: اشبح يا اشبح
5: يا شوعي، اشبح رجلي وأنا أجي اشبح يديها. جي خذها.
4: آه يلا
5: اصبر يا أحمد مع رجاء.
3: لا
5: يا دكتور يخير عملك. يا الله
3: أنا رجل من قبل ما أعرفك يا يحيى.
5: هيا بسم الله يا دكتور اغطب قبل ما يفلت.
3: لا ما ولا يا دكتور، مقص مقص يا دكتور.
6: بسم الله بسم الله.
3: يا دكتور
6: رزق يا حماد. بنقول لك رزق
3: يا رجل.
6: اشبحوا السوامة لكم.
5: يدي يدي
6: كملنا كملنا
5: يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي
6: يدي يدي كملنا
4: كملنا
5: يدي يدي يدي يدي يدي يدي
3: يدي
5: يدي يدي يدي يدي يدي
3: يدي يدي
4: بين اقول لك درزه من الزقعه ما ارضي.
6: الحمد لله يا حماديها، بسر الشوكه خرجت سلامه الحمد لله.
3: فلو مني فلدوني.
6: لحظه ازيد افعل لك هذا العلاج واربطها.
3: فلت يا شوعي، فلت شاب احتجاجه، فلتني.
6: الحمد لله الحمد لله، وجع ساعه ولا كل ساعه. إن شوكة كبيرة كانت تركت جمل.
4: قد قلت لي يا دكتور أبي أتالف بالمسمار حق الجمل ما رضي.
3: مصمم شوعي يصلبني. تسلم تسلم يا دكتور تسلم.
5: الحين بري على ذمتك يا أحمدي وحاسب الدكتور هو ما جل يعالجك.
6: ما هبش بيننا حساب يا أخي يحيى وذا بنقول لها مسامح دنيا وآخر.
3: الله
5: يحفظك يا دكتور وبارك الله فيك.
6: في أمان الله وإذا احتجتوا شيء دعوني.
5: حاضر في أمان الله.

0: الله يستر عليك انت وعمك محمد ويرجعكم بالسلامه. مين سالمين؟
1: انت الله يحفظكم يا جد، يردنا عليكم ان شاء الله سالمين غانمين باذن الله. وانا مسلم عندك يا جد، جهال عمي محمد وبولهم.
0: الله المستعان يا احمد، الله المستعان. اشتيك تروح تحج انت وعمك وكيف، ولا تقلق ولا تسلم.
1: سامحني انا وعمي محمد، الله يحفظكم. انا مسلم مسامحة من القلب.
0: الله يحفظكم، قويكم، سبر طريقكم وينور روحكم.
2: ايوه اقطبوا يا احمد انت وعمك محمد، انا اتاخر.
1: يلا الان يلا مع السلامه.
0: مع السلامه
1: يا
0: جد. الله يناوك اسقط من قلبي. خلاص
1: مع السلامه. مع السلامه.
0: الله
1: المسامحه. مع الله. ادعوا لنا. سامحوا.

0: سليمان والظهري على الكوت تعب وشباوي. طلعنا وإحنا كودنا بنضل على المتاح. الله يكتب الحج.
1: خلاص بس أماني يا يحيى، ولا عد تفعل شي، خلي الباقي علي. أنا شافرش وازوع وارتب وعرف كل شي يسبر. سير بسر خالي حسين وابني محمد أين هم دفعينه؟
0: قد سديننا وخالي
1: على ما سديتوا يا يحيى.
0: محمد بنش عجلس مع جدها حسين، وأنا وانتي لما الله.
1: لكن يا يحيى
0: لو تبصري كيف محمد شابح البندق حق جده، شادح للشبحة ورافع رأسه، خايل أخنه أمير الحج.
1: بس أماني يا يحيى، أنه مسكين محمد تعب عليها الطريق.
0: تعب عليش انتي وهو، كنت قاعد جلسي تتدرهي في البيت أحسن لاش.
1: مساكين الذي بيحجوا كل سنة، كيف بيوقع بهم؟ يا ساتر استر.
0: حج واحد في العمر بكله، لمن استطاع إليه سبيلا.
1: قد أنت خبر يا يحيى، مرة أو مرتين كل ما تصير تحج رجلي على رجله.
0: اسمعي المسبحين يا فاطمة، اسمعيهم.
1: أيوه بين اسمع تسبيح.
0: هؤلاء أهل مدينة الضحية خرجوا يودعوا حقهم الحجاج، الله يعينهم ويعينها. هي بطبيل أمور جهزي كل شيء، عند حرك ذا الحين.
1: وأنت أنا حتصير ذا الحين.
0: أصير أبصر خالي ومحمد، هي مالش بتنسى. خاطرش
1: وداعتك.

0: بيسبعوا يا زوعي أو قد وصلنا مكة.
1: عاد المراحل طويلة يا حماد، هؤلاء الحجاج حق ضحايا ما تعرفهم.
0: أنت هاي يستقبل الشيخ حسين وأصحابه؟
2: سمعت واحد من لهم بيقول وينو يحيى؟ منو أنت يا شعيمة؟ لا لا تصد أنت يا شعي.
1: مشونا يا عم يحيى، هو
0: خلاص خلاص آخر مرة يا يحيى هو يرحم.
2: هي هو ده خالي حسين وبني محمد ومعاهم أحمد فايع وعمه. قم هي يا أحمد، يقوم قم نستقبله. قم
0: رجلي يا يحيى، تقي الله بعد ما دخلني أنا وفعلت أنت.
2: حاضر يا أحمد، حاضر من عيوني. حيا الله بك يا أخا، أهلا وسهلا، رحب رحبا بضيوفك. حيا وسهلا، حيا وسهلا، رحبوا رحبوا، حياك وسلمك يا يحيى. هذا أحمد فايع رفيقنا على مكة إن شاء الله. أكيد أكيد يا خال، قد حاكيت أنا من الله وما رجعت من ضحايا.
3: والله ونعم، ما شاء الله، حياكم الله.
2: وهذا يحيى نسبي يا أحمد. حياك الله يا أخي أحمد، ارحب ارحب أنت وعمك محمد وأهل ضحايا كلهم.
3: حياكم الله، تشرفنا بمعرفتكم.
2: حيابك.
3: والله ونعم، حيابكم.
4: السلام عليكم يا أبا، كيف أنتوا؟ قد أنا فاقد لكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا حج محمد، وأنت ارحب والكل.
3: انجا شوي
1: شير يا عم شير،
2: اديل عمك احمد حق هالجمل وشدوا الحاجات سوا. تمام يا جوعي؟
1: حاضر يا شيخ حسين، ولا يهمك.
3: اسلم اسلم يا نقيب حسين، الله ما قصرت، الله يحفظك ويقدرنا على رد جميل.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: أنت متوكد أن هذا طريق الحجاج؟ متأكد يا أخي في الله؟
2: إيوه يا طويل العمر.
1: هنا يذبح وبيد، هذا لازم يصير، لازم يصير.

0: يضحك برغ مننا افلق راس ابوه.
1: ولا يهمك يا عم حماد، جاهز جاهز.
0: الله يستر.
2: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

لا إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. نقرأ كتاب الله وآيات الله، نتدبر معانيها، نصغي بأسماعنا وقلوبنا بنية صادقة لنتفهم ما يقول الله لنا من أوامر ومن نواهي، ولتكون نورا لصدورنا وطريقا تقربنا إلى الله وتبصرنا كيف نعيش في هذه الدنيا كما يرضي الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة من سورة هود إلى الآية رقم 115. في حلقتنا هذه كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات وأن يرزقنا العمل بما فيها وأن يجعلها نورا في صدورنا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. المعنى في هذه الآية الكريمة أحبتي الكرام: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أي هل كان فيهم أهل إيمان وتقى وطاعة لله ولذلك ينهون عن الفساد في الأرض، لأنهم بذلك يبقون على أنفسهم أي ينقذونها من الهلاك، إلا قليلا ممن أنجينا منهم، لأنهم بنهيهم نجوا أنفسهم وإن لم ينقذوا قومهم، كما لو كانوا كثيرا يستطيعون التغيير. وقوله تعالى ممن أنجينا يدل على أنهم بعض من أنجاه الله. فمن هو البعض الآخر؟ الجواب يقول سيد المولى بدر الدين الحوثي، ونحن نقرأ من كتاب مختصر التيسير في التفسير الذي هو بين أيدينا جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. يقول قول الله سبحانه وتعالى ممن أنجينا يدل على أنهم بعض من أنجاه الله، فمن هو البعض الآخر؟ الجواب أنه من ترك النهي لعذر صحيح. ويقول الله واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، أي واتبعوا أموالهم التي أترفوا فيها وشهواتهم فجعلوها هي السعادة. ويقول الله سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، تأكيد للدلالة على أن سبب هلاك القرون الأولى هو الفساد في الأرض، فما أخذهم الله إلا بذنوبهم، وهذا ليعتبر بهم الباقون بعدهم. ويقول الله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. المعنى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي غير مختلفين في الدين، لكنه غني عن عبادتهم وقضت حكمته التمكين لعباده من الطاعة والمعصية. ولا يزالون مختلفين، أي لا يزالون في المستقبل، لأنه مكنهم أن يختاروا لأنفسهم ما شاءوا، ومكن لهم مكن لعباده من الطاعة والمعصية جعلهم مخيرين، فإن يختاروا لأنفسهم ما شاءوا. ويقول الله إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. المعنى إلا من رحم ربك، فهم لا يختلفون في الحق بل يتوحدون على دين واحد بهداية الله لهم، كما قال تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. والسياق يرشد إلى أن المراد بالاختلاف ما به يكون بعضهم مطيعا مصلحا وبعضهم عاصيا مفسدا، لا مجرد الاختلاف في فروع المسائل مع تحري كل طرفي الاختلاف للحق ومع اتفاقهم على تقوى الله والإيمان الذي لا يعذر بتركه أحد. والدليل على هذا قول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقوله تعالى حاكيا مقررا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كان هذا معنى إلا من رحم ربك. ويقول الله ولذلك خلقهم، إشارة إلى الاختلاف بين المحقين والمبطلين. وتمت كلمة ربك معناه أنها حقت، أي أنها حق وصواب. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، تفسير لكلمته التي حكم لها بالتمام. وكل كلماته تعالى حق وصواب، فكلها تامة. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته ورحمته أن يجيرنا من عذابه، أن يجعلنا من أهل جنته ومن خاصته ومن أوليائه ومن حزبه ومن جنده بحوله وقوته. أحبة الكرام، بهذه الآية الكريمة أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما نقرأه كل يوم من آيات وبينات نسأله سبحانه أن يجعلها نورا في صدورنا بحوله وقوته. إذن أحبة الكرام، إلى لقائنا آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وآله، وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في الماء.

وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم التنزيل، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والقائل ادعوني أستجب لكم. فالحمد لله المحمود المعبود الصمد المقصود، ذي الكرم والجود والعطاء الممدود. أنت العزيز الباقي، وأنت الرحمن الرحيم، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، لك الأسماء الحسنى. وإليك يفزع المجهول ويرجع المطرود، تجير من استجارك، وتحفظ من لجأ إليه، وتغني من توكل عليه، وترشد من أضاعك، وتعز من اعتز بك، وتؤمن الخائف، وتنصر المظلوم، وتكسم الظالم. صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين ومن يستحق الصلاة من المخلوقين. اللهم إنا أصبحنا على وثاقك وقمنا على بابك، ننتظر منك الرحمة وإجابة الدعوة، وقد

0: العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولقائدنا وسيدنا عبد الملك وللمجاهد وللجرحى وللأسرى. وهذا الدعاء على نيتهم ونحن معهم تفضلا من رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ما بقي الليل والنهار، ونسألك بحقك وبحق أنبيائك وكتبك وبحق أسمائك وفضلك أن تكفي السيد والمجاهدين والجرحى والأسرى وأتباعهم والمؤمنين مكر الماكري ونحن معهم، وجور الجائري وكيد الظالم وحسد الحاسد وغدر الغادر وبغي الفاجر وتملق المنافق. اللهم حصن السيد والمجاهدين وأتباعهم وأحبابهم وجندهم والقوة الصاروخية والمجاهدين في ثكناء العز والقوة البحرية وأهل اليمن المؤمنين. اللهم حصنهم ونحن معهم بحصنك الحصي، وعزهم بعزك الرصي، وصلنا بحبلهم يا رب العالمين. اللهم اجعل السيد والمجاهدين في كنفك الواقي، واحمهم بسلطانك القاهر، وأفض عليهم من فضلك الغامر، وادفع عنهم شر الأشراء وكيد الفساء والكهنة والسحاء وشر الطائرات والقنابل والصواريخ والمدافع وشر المنافقين المراسلين للفاجرين بالإحداثيات في آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إنا نعوذ بك من شر من أراد بهم سوءا أو اغتيالا أو أذية أو خديعة أو مكرا أو شرا أو حربا أو عنة بقلبه أو لسانه أو دولته أو إعلامه أو ماله أو جنده أو أوليائه. اللهم اجعل كيد من كادهم في نحورهم، ونسألك أن تغمر السيد والمجاهدين بفضلك في كل وقت يا رب العالمين. ومن أرادهم بشر فاصرفه بجناحي جبرائيل الأمين، واحفظ السيد والمجاهدين بحفظ القرآن العظيم فسيكفيكهم الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. واجعل بينهم وبين أعدائهم سترا منيعا وحفظا حفيظا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اللهم فيهم شر من نصب لهم كيدا وشهر عليهم حربا وأمد إليهم سوءا حتى لا يصل إليه وإليهم مكروها أبدا ولا شرا ولا اغتيالا ولا أذية. اللهم مكن له في الأرض حتى ينفذ أمر الله في عبادك فينتصف للمظلوم يا رب العالمين. اللهم اعطف قلوب عبادك برأفة ورحمة، واجعل لهوتا في صدور المؤمنين وهيبة على الفاسقين وعهدا عندك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأحب ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليك بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله وبالخمسة أهل الكساء وبالقرآن وبالأنبياء أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وآله وأن تجيب الدعواء، وإن لم نكن أهل لذلك فأنت أهل لأن تجيب المضطر وأن ترحم عبرات من استعبر وأن تجير من هرب إليك يا أرحم الراحمين. يا من بيدك ملكوت كل شيء، يا من تجير ولا تجاء، يا أول الأولي يا آخر الآخري يا ذي القوة المتي، صلي وسلم على سيدنا محمد وآله، واجعل بين السيد وبين أعدائه يا رب سترا لا يباح واجعله في كنفك الذي لا يستباح، واحفظه بحفظك وبكلاءتك آناء الليل وأطراف النهار، آمين اللهم آمين.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. نقرأ كتاب الله وآيات الله، نتدبر معانيها، نصغي بأسماعنا وقلوبنا بنية صادقة لنتفهم ما يقول الله لنا من أوامر ومن نواهي، ولتكون نورا لصدورنا وطريقا تقربنا إلى الله وتبصرنا كيف نعيش في هذه الدنيا كما يرضي الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة من سورة هود إلى الآية رقم 115. في حلقتنا هذه كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات وأن يرزقنا العمل بما فيها وأن يجعلها نورا في صدورنا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. المعنى في هذه الآية الكريمة أحبتي الكرام: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أي هل كان فيهم أهل إيمان وتقى وطاعة لله ولذلك ينهون عن الفساد في الأرض، لأنهم بذلك يبقون على أنفسهم أي ينقذونها من الهلاك، إلا قليلا ممن أنجينا منهم، لأنهم بنهيهم نجوا أنفسهم وإن لم ينقذوا قومهم، كما لو كانوا كثيرا يستطيعون التغيير. وقوله تعالى ممن أنجينا يدل على أنهم بعض من أنجاه الله، فمن هو البعض الآخر؟ الجواب يقول سيد المولى بدر الدين الحوثي، ونحن نقرأ من كتاب مختصر التيسير في التفسير الذي هو بين أيدينا جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء، يقول: قول الله سبحانه وتعالى ممن أنجينا يدل على أنهم بعض من أنجاه الله، فمن هو البعض الآخر؟ الجواب أنه من ترك النهي لعذر صحيح. ويقول الله: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، أي واتبعوا أموالهم التي أترفوا فيها وشهواتهم فجعلوها هي السعادة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، تأكيد للدلالة على أن سبب هلاك القرون الأولى هو الفساد في الأرض، فما أخذهم الله إلا بذنوبهم، وهذا ليعتبر بهم الباقون بعدهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. المعنى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي غير مختلفين في الدين، لكنه غني عن عبادتهم وقضت حكمته التمكين لعباده من الطاعة والمعصية. ولا يزالون مختلفين، أي لا يزالون في المستقبل، لأنه مكنهم أن يختاروا لأنفسهم ما شاءوا، ومكن لهم مكن لعباده من الطاعة والمعصية، جعلهم مخيرين فإن يختاروا لأنفسهم ما شاءوا. ويقول الله: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. المعنى: إلا من رحم ربك، فهم لا يختلفون في الحق، بل يتوحدون على دين واحد بهداية الله لهم، كما قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. والسياق يرشد إلى أن المراد بالاختلاف ما به يكون بعضهم مطيعا مصلحا وبعضهم عاصيا مفسدا، لا مجرد الاختلاف في فروع المسائل مع تحري كل طرفي الاختلاف للحق ومع اتفاقهم على تقوى الله والإيمان الذي لا يعذر بتركه أحد. والدليل على هذا قول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وقوله تعالى حاكيا مقررا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، كان هذا معنى إلا من رحم ربك. ويقول الله ولذلك خلقهم، إشارة إلى الاختلاف بين المحقين والمبطلين. وتمت كلمة ربك، معناه أنها حقت، أي أنها حق وصواب. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، تفسير لكلمته التي حكم لها بالتمام. وكل كلماته تعالى حق وصواب، فكلها تامة. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته ورحمته أن يجيرنا من عذابه، أن يجعلنا من أهل جنته ومن خاصته ومن أوليائه ومن حزبه ومن جنده بحوله وقوته. أحبة الكرام، بهذه الآية الكريمة أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما نقرأه كل يوم من آيات وبينات نسأله سبحانه أن يجعلها نورا في صدورنا بحوله وقوته. إذن أحبة الكرام، إلى لقائنا آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في خفض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود احنا
12: هنا. سام،
13: تاريخ حي،
12: ثقافة مكتملة.
13: هنا سام،
12: حياة اجتماعية مرصودة.
14: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
12: سام اف ام
14: إذاعتك أنت.
15: منذ طوفان الأقصى
16: سنس الأقصى فلود
15: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
16: يمن has been writing its resistance history.
17: سام اف ام من صنعاء تقدم.
15: حارس الازدهار الأمريكي
16: from the US prosperity guardian
15: إلى اعتراف
16: admit fashion.
17: الحقيقة
15: من عمق إلى الإعلام الدولي
16: محاصرة
17: بلسانين.
16: Two of these advanced aircraft and even the US have no.
17: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
16: اليوم today العزل الإسرائيلي
15: بلغ ذروته.
16: Inspiration has
15: كيف فلم يعد
16: يستهدف
15: المطارات والمصانع
16: factories
15: والمستشفيات.
16: حارس الازدهار الأمريكي from the US prosperity guardian
17: الحقيقة بلساني.
18: يتعاظم الأخذ والرد من الخليج شرقا إلى المحيط غربا، ألسنة عربية هنا وعجمية هناك تتحدث عن عبثية الحرب وضرورة الحلول التوافقية. تتسلل التسريبات المفخخة من أقصى الغرب عن خيارات دبلوماسية بديلة. Debate intensifying across the region from the Gulf of the Atlantic. Voices both Arab and international are questioning the logic of war and calling for negotiated solutions while Western leaks hint at alternative diplomatic paths. لكن كل ذلك يخفي حقيقة زاحفة تلوح في الأفق. الشيطان يستعد من جديد ويجهز لاستئناف العدوان على إيران والمنطقة. Yet behind all this rhetoric, a different reality is emerging. Preparations appear to be underway for a renewed escalation targeting Iran and the wider region. الصراع مرشح للاستمرار والبداية دائماً من فلسطين، وإن بدت جبهتها هادئة إلا أن الطاغوت مسعور فيها يسعى لمحاصرتها في قفص من نار وتحويلها إلى أرض ملغمة ومعزولة. The conflict shows no sign of ending, and it's often even when the front appears quiet, pressure continues to build with efforts aimed at isolating and containing Gaza under extreme conditions. وغير بعيد عن هذا المناخ المتوتر وفي مدى فسيح من الفلبين إلى اليونان، دوت صيحة العمال في يومهم العالمي على الدمدمة الغضب المكتوم لتهتك أستار الصهيونية العالمية وتفزع كل من يبتلع حقوق السواعد السمراء وينتهب خيرات الأوطان وينهش أرزاق المستضعفين حول العالم. Beyond the conflict zones, unrest is spreading globally. From the Philippines to Greece, workers marked their day with rising anger, challenging systems of exploitation, exposing deep inequalities affecting vulnerable communities worldwide. يبقى الواضح أن الأزمات المتصاعدة لن تولد ردود فعل محسوبة بالضرورة، بل قد تدفع إلى خطوات تنسف كل الحسابات الباردة. What's clear is that escalating crises don't always produce calculated responses. They can trigger unpredictable moves that override careful planning. فالخطر لا يأتي فقط من قرار حرب معلن، بل قد يشتعل من حادث عابر أو قراءة خاطئة أو خطوة متقدمة تفجر المواجهة من دون سابق إنذار. The real danger isn't only in declared wars. It can emerge from a single miscalculation, an incident, or a sudden move that sparks wider confrontation without warning. وعلى ذات الصراط القويم يقف اليمن برهان صمود لا يلين، مثبتا للعالم أن لغة التهديد والوعيد لا تجد في أرضنا إلا صدى الخيبة والانكسار. فمن راهنوا على كسر إرادة هذا الشعب بالحصار يجدون أنفسهم اليوم أمام قوة تتعاظم وخيارات استراتيجية تتجاوز حدود التوقع. In this landscape, Yemen stands as a symbol of resilience. Despite pressure and blockade, the country continues to assert that threats alone cannot dictate outcomes, as its position and capabilities evolve beyond expectations. فالحرية بالنسبة لليمنيين ليست مجرد شعار، بل هي قدر محتوم يكتب بالدم والعرق، ويصان بوعي الجماهير التي تدرك أن المعركة مع الطاغوت هي معركة كرامة لا تقبل القسمة على اثنين. For many Yemenis, freedom is not just a slogan, it's a defining principle. It reflects a broader sense of dignity and collective awareness about the stakes of ongoing war. هنا يبرز التحدي لمن يطلب الغد الأفضل، وهو ما يريده حزب الله ببراعة في لبنان عبر إبداع المسيرات وتنوع القدرات لتتحول مفاعيلها صرخة دائمة ترعب العدو في كل خندق قتال وساحة مواجهة. This is where the challenge of shaping the future becomes clear. In Lebanon, Hezbollah continues to develop its capabilities, particularly in drone technology, creating a persistent pressure factor across multiple fronts.

0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف
1: فشل.
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانه.
0: Two of these advanced aircraft and even the U.S. have no
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
1: اليوم today العزل الإسرائيلي
0: بلغ دولة
1: inspiration has peaked
0: فلم يعد
1: يستهدف right.
0: المطارات
1: والمصانع factories والمستشفيات hospitals
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. prosperity guardian
0: بالاعتراف admission
2: الحقيقة بلسانين سام اف ام الحكمة اليمانية

0: جارح بشليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. الجيران حقنا الدول العربية جروها بجودة، نصيحة من أخ لا أخو. خيرة الله عليكم، خير من القاع وخير من السماء، عض حمض على جلودكم. بنتحاك كلا يمسي ويصبح. ما فعل الأمريكي لكم؟ ما صوت لكم القواعد الأمريكية بعد هذا العمل الذي قد وقع، بعد هذا الموقف؟ وجود القواعد الأمريكية داخل أراضيكم في كل بقعة، السعودية، الأردن، مصر، يا مصلي على رسول الله وآله، البحرين، قطر، الكويت، هذول القواعد جن يحملنكم من اللي بيأذيكم، من اللي بيشاغلكم وانتو في حالكم؟ ما بحد. اليوم تعبرتوا، اعتبرتوا الأمريكي ما قدر يحمي نفسه، جروها بجودة من اليوم وشل. لا عاد يبقى يهودي ولا عاد يبقى نصراني، وإحنا غرخوا وجيرة وقربوا للطريق خيرا لقينا ماشي. يبري الله ذمه، والوش من الوش أبيض، حرام عليكم دك تحلو بنو أو تبصروا يوم أبيض. يا عينو أمريكا، ويني قواعده وينو سلاحه؟ وما قدرش يوبل نفسه ولا يحمي نفسه، لا في البر ولا في البحر ولا في الجو. أين المنظومات؟ أين الدفاعات الجوية؟ أين الباتريوات؟ أين البوارج المخيوناين والثانية عدة عرض استعرض في البحر؟ ما سوى. حددوا موقفكم وبينوا نفوسكم من ذا الحين، ما لم والله أن السرب عندكم والله، وإن العي صليكم هكذا. أنتوا شريك في القتل، أنتوا شريك في الخراب، في الدمار، في الجوع، في الإحصار، فيهم كلهن. وما بيفعل الأمريكي هكذا إلا برضاتكم من غير ما فعلتوه أنتوا. يلا قولوا خرجوا اليهودي والنصراني وفرضوا لكم كلمة وإحنا لا ظهوركم، ولا ما إحنا ما إحناش مفلتين لكم والله. ما أنتوا متين خطوة، عندكم حق عد التو، وعد عوضوا وعد عمروا وعد التوهم كلهن. ساعة ما بيجي ترامب يحلبكم تقاتلونا، ما احنا بنطلب حق ونقول نتجاور. والله حرام، ما عد لكم أمنة ولا عد لكم مسيارة لو ما يرث الله الأرض ومن عليها. يتمتوا والأطفاء، رم علينا النسوان من تحت روسكم، جوعوا الناس، اهتانوا وتشردوا وغلبوا، فعلتوا فعل في الأرض ما تتلفلف ولا تستها عين الشمس. وفي من؟ في رجال اليمن، في أخواتكم. وبنقول هيا نستها، قد جت لكم فرصة لا تفوتوها، لا تفلتوها للضرطة اليهودي والنصراني، وتروحوا لكم من العمالة ولو قد طبعتوا. ما بش فيها شيء، كل واحد يبصر مصلحة نفسه. سعمل الأمريكي بيبصر مصلحة نفسه، وانتو بصروا مصلحة نفوسكم. ما معاكم منه، ما هي الثمرة اللي بتجنوها منه؟ يا خلق الله، أنتم موجهين للهلاك. هذا القيادة، الكلام هذا بندل القيادة، سعودية، إماراتية، قطرية، أردنية، مصرية، لكم كلكم ماشي. والله إني نهايتكم الظلم الذي ظلمتوا أي زحزحكم ويزيلكم، واعتبروا ما قد مضى. أين أمريكا وحقيقة أمريكا؟ ما بعد المواقف هذا اللي وقعت ما عادي شيء أمريكا. قذا ترامب قال قذا يشتوي يختالوا، حرام ما حد داري عز الله قدر سامعنا، وفي علاوة القنطرة وفي سفالها، وذا قال يشتوي يختالوا، وفي نفس الوقت ذيك والتوقت ذيك بفعل أهمية. وانتو صدق الذي لكم الأهمية مسلمي، لفلفوا موقفكم. أما احنا بالنسبة لنا والله ما احنا مفلتين لكم والله، ان انتو طعنتوا الشعب اليمني طعنك قاتله ورعد الباري ساتر مش راضي. بنقول لكم كلام حالي وحامض وقب، جروها بجودة، بمخوة، بجورة، بدين، بقبيلة، بصامل يابا عليكم ابشروا. وكلهن سابرت واحنا حيرين، وبندي الكلام هذا من مصدر قوة ومستعدي، ندي الغالي رخيص، ونفعل جسر بشري من هنا لك الله قصر اليمامة. قال واحد ونقلع اللواء وبعدها، لأن الناس يا أخي أكبادهم مصنفرة وجع، ماشي فعلا السعودي كلي. فبنقول يا سعودي يا دول الجوار جت لكم فرصة قد لا غيركم من جايك لا أهالي طول مقاليد قواعد ما هذا القواعد جيت تحمي من تحمي ما حد يقول لساكتكم لكن دخلتهم عشري بتدفعوا الثمن أنتوا ولا ما هو الأرض أرضكم والسلاح يهودي ونصراني وأنتوا بتدفعوا التكاليف وبتعدوا الجزية يا مؤمني يا محترمي يا هوايل بتجمعوا زلط الحج والتوها لليهودي مي قاتل المسلمين أوف أعوذ بالله من الشيطان. قال ولي ما يجرح ما يداوي ولي ما يداوي هلا جبرت له قطعناكم الله إدليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة
0: قال

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي. ثانيا، أساليب ووسائل جمع المعلومات: الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصية تتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولا إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولا إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. إجراءات المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن الجوانب المختلفة بما في ذلك المنشآت الطبية أو الاقتصادية والعسكرية إلى آخر ذلك، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسنا في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. ختاما، نؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية ستبقى وفية له وستكون في الخندق الأول لحماية الجبهة الداخلية، وستعمل جاهدة على التصدي بحزم لمخططات العدو وعملائه التي تستهدف شعبنا اليمني في ظل دوره المؤازر للقضية الفلسطينية ولقضايا الأمة الإسلامية وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى إسرائيل.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما؟
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
5: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من الثامن من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام.

0: كلمات من نور.
1: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أليس هذا وعد إلهي؟ آمنوا وصدقوا. وكم في القرآن الكريم من الوعود، كم في القرآن الكريم من الوعود المهمة، من الوعود العظيمة التي لها قيمتها وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لو وجدت من يؤمن بها، لو وجدت من يصدق ويثق بها، وعود تأتي من قبل الله، وعود من قبل من له ملك السماوات والأرض وله الدنيا والآخرة. ولكن الشيء المدهش والغريب هو أننا كيف نصدق وعود تأتي من قبل آخرين؟ نحن نعرف أنهم كذبوا عن السنة الماضية وقبل السنة الماضية، ثم يحدثون بأنهم الآن وصعدا سنفتح صفحة جديدة، فنصدق ونصدق ونثق ونصفق. لم نتعامل مع الله سبحانه وتعالى ولم نصدق تلك الوعود المهمة، تلك الوعود العظيمة. وعد المسلمين حتى بغنائم، وعدهم بمناطق أخرى سيفتحونها، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. فلهذا كان من ميزة أولياء الله العظيم، العظيم، الميزة العظيمة هو أنهم يؤمنون بما تعنيه الكلمة، أي يصدقون ويثقون. ثم وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لنعرف أن الذي يصنع التقوى هو الإيمان. متى ما آمنت، متى ما صدقت، متى ما وثقت، متى ما فهمت أهمية هذا الوعد، أهمية هذا الأمر، أهمية هذه المسؤولية، هناك سترى كم يكون التقصير مزعجا، كم سيكون التقصير مخلا، كم سيكون التقصير سيئا. فأنت حينئذ ستعمل من منطلق إيمانك الواعي وفهمك الواعي إلى أن تكون متقيا من أن يفرض منك، من أن يحصل منك تقصير نحو الله سبحانه وتعالى، تفريط في المهام التي أصبحت تعرف من واقع إيمانك أهميتها، تخاف من تلك العقوبات التي توعد بها من قصر وفرط وخالف وعاند. فأنت تعمل على أن تتقي الله، تتقي الله لأن يحصل منك ما تستوجب به غضبه، وما يجعلك أيضا جديرا بأن ينزل عليك عقوبته، تلك العقوبة التي أوعد بها. القرآن مليء بالوعد والوعيد، مليء بالوعيد الذي يعني التهديد على التفريط الذي يحصل من جانب الناس. آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا نفهم كيف أن التقوى فعلا هي حالة نفسية يخلقها الإيمان الواعي، يخلقها التصديق العملي في نفس الإنسان، فهو ينطلق من واقع إيمانه ومن صدق وعيه وفهمه نحو كل قضية، لأنه يعرف أهميتها وخطورتها ومسؤوليتها الكبيرة فيها، فيخاف الله لأن يقصر فيتقيه. إذن آمن واتقى، الذين آمنوا وكانوا يتقون.

إيران تواصل إحكام السيطرة على مضيق هرمز، وقاليباف يقول إن معادلة جديدة تتشكل في المضيق، ويؤكد عجز واشنطن عن تحمل الوضع القائم. الفشل يفرض على ترامب التراجع تجاه برنامج إيران الصاروخي، وغضب في الداخل الأمريكي جراء سياسات ترامب وارتفاع أسعار الوقود. مع تصاعد الجرائم الصهيونية في لبنان، حزب الله يؤكد إصابة مروحية للعدو ويستهدف دبابة وآليات في الجنوب. ثلاثة شهداء بينهم طفل في غارات للعدو الصهيوني على قطاع غزة، وتقارير غربية تكشف شهادات صادمة عن الاعتداءات في الضفة. خطوات صهيونية متسارعة لتثبيت الاحتلال جنوب سوريا، شراء أراض زراعية واسعة في منطقة حوض اليرموك. وفي النشرة، نظام العدوان السعودي يعمق معاناة اليمنيين بمنع تفويج الحجاج عبر مطار صنعاء الدولي. السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى الحرب النفسية التي يتصدرها المجرم ترامب تحولت إلى ثرثرة ممقوتة للداخل الأمريكي قبل غيره، ولا يعيرها اهتماما إلا إعلام الانبطاح العربي، أما الآخرون فيسخرون منها لكثرة التناقضات تارة، وسطحية التصريحات تارة أخرى، وعدم واقعيتها في أغلب الأحيان، وبذلك يعجز المجرم ترامب عن تعويض إخفاقاته أمام إيران بالأوهام. لكنه يقدم في بعض شاشات أو يقدم في بعض شاشات التلفزة العربية بصورة الأسطورة الخارقة، تصدر أبواق الخيانة تلك الثرثرة كحقائق يستحيل تبديلها، أملا في انتشال صورة القوة الأمريكية الغارقة في مضيق هرمز. وهي مهمة مستحيلة وإن ساهمت في تضليل جزء من الرأي العام، لكنها حتما لن تغير حقائق الميدان، ولن تضرب معنويات شعوب أمتنا. وقد انقشع عنها غبار التزييف وتمايزت أمامها الصفوف، واكتشفت أن الجميع عربا ومسلمين مستهدفون، بما في ذلك أنظمة الانبطاح وآخرها الجماعات المسيطرة على سوريا، حيث سقطت رهاناتها في استرضاء واشنطن والكيان المؤقت. وقد عمد اليهود مؤخرا إلى شراء أراض زراعية في الجنوب السوري ضمن مشروع متكامل يهدف إلى تقطيع أوصال المنطقة وعزلها جغرافيا، وخلق شريط نفوذ جديد كجزء مما تسمى مملكة باشان اليهودية المتخيلة. والعين على إسرائيل الكبرى، وفي هذه الأحداث عبرة جديدة لكل الأمة أن سقوط المشروع الصهيوني يكون حصرا بخيار المواجهة لا بأوهام الدبلوماسية.

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز، وأن استمرار الوضع القائم غير قابل للتحمل بالنسبة للولايات المتحدة، في حين أن الجمهورية الإسلامية لم تبدأ بعد. وقال كاليباف في منشور على منصة إكس إن الولايات المتحدة وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر عبر انتهاك وقف إطلاق النار وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية. من جانبه قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إيجائي إن العدو يركز على فرض ضغط اقتصادي، وسنتعامل بحزم مع من يحاول استغلال الوضع الراهن. فيما أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية أن مضيق هرمز لم يشهد عبور أي سفن تجارية أو ناقلات نفط خلال الساعات الماضية، نافية صحة تصريحات لمسؤولين أمريكيين وصفتها بأنها مختلفة ولا أساس لها. أكدت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي يتوجه اليوم إلى بكين في إطار مواصلات المباحثات الدبلوماسية مع الدول المختلفة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الأحداث في مضيق هرمز توضح أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، وأضاف في تغريدة: مع إحراز المحادثات تقدما بفضل الجهود الباكستانية، ينبغي على أمريكا أن تحذر من الانجرار مجددا إلى المستنقع بفعل جهات مغرضة، وينبغي على الإمارات أن تفعل الشيء نفسه. وأكد أن ما يسمى مشروع الحرية هو مشروع الطريق المسدود. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن ترامب أظهر تراجعا في موقفه من برنامج الصواريخ الإيرانية بقوله إن تركيزه ينصب على منع إيران من الحصول على سلاح نووي أكثر من فرض قيود صارمة على برنامجها الصاروخي. وحين سئل المجرم ترامب عما إذا كان اتفاق إيران على الحد من برنامجها الصاروخي والسماح بعمليات التفتيش يمثل خطأ أو خطا أحمرا بالنسبة إليه، اعتبر أن ملف الصواريخ مهم لكنه ليس الأولوية، باعتبار أنه يجب أخذ قدرات الجيران بعين الاعتبار أيضا، حد قوله. في إشارة إلى فشل العملية الأمريكية في مضيق هرمز، دعا رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين الدول للمشاركة في فتح المضيق. وقال كين في مؤتمر صحفي مع وزير الحرب الأمريكي: حان الوقت لمن لديه مصلحة في مضيق هرمز كي يقدم المساعدة. واتهم إيران بمهاجمة القوات الأمريكية 10 مرات منذ إعلان وقف إطلاق النار حسب زعمه. وقال وزير الحرب هيكسيث أن وقف إطلاق النار مع إيران صامد وبلاده تراقب الوضع عن كثب، لافتا إلى أن الحصار البحري على إيران سيستمر.

0: وتنضم إلينا شبكة مراسلين من طهران علي جعفر، ومن لبنان موفدنا محمد الزبيدي، والصحفي من الضفة الغربية المحتلة لؤي عمرو. علي، بداية ضعنا في جديد المواقف المتعلقة بالتصعيد الأمريكي ضد إيران والزيارات التي ينفذها وزير الخارجية عراقجي.
1: نعم، هنالك معادلة جديدة يتم ترسيخها في مضيق هرمز، وهذه المعادلة بحسب الثلاثة والعشر ترتكز على خمس نقاط أساسية لطالما كررها هنا الجميع. النقطة الأولى هي أنه لا عبور من المضيق دون التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. النقطة الثانية، أي عبور من المضيق دون التنسيق مع البحرية الإيرانية سيقابل بالرد العسكري. النقطة الثالثة هي أن القوات المسلحة الإيرانية تبسط سيطرتها السيادية المطلقة على جغرافية هرمز، ومن يشكك في ذلك فليتجرأ سفنه ومدمراته بالاقتراب من المضيق. ترامب يدعي أنه يدير المضيق وفتح المضيق، لكنه يدير المضيق فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هنا على أرض الواقع من يبسط سيطرته هو القوات المسلحة الإيرانية. النقطة الرابعة هي أن الظروف الراهنة لا تصب في صالح أمريكا وأعوانها، باعتبار أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنفذ بقبضتها على شريان حيوي يعبر منه كل طاقة العالم، نفط وغاز العالم، فضلا عن الأسمدة والأغذية، ما يعني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها اليد الطولة في مماشاة الحصار والتكيف معه، ولديها الفرصة أكبر على الصمود على عكس الأطراف المقابلة. النقطة الرابعة وهي أن تأكيد أن النقطة الخامسة عفوا هي أن انعدام الأمن في مضيق هرمز يعود إلى العدوان الصهيوني الأمريكي، ومن يريد إلقاء اللوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية عليه أن يلقي اللوم على المسبب الرئيسي ألا وهو العدوان الصهيوني الأمريكي. في التوازي مع هذه التحذيرات الإيرانية التي صدرت من مقر خاتم الأنبياء وأيضا من الحرس الثوري الإيراني، هنالك كان تسنيد للتصريحات والتوجهات الأمريكية لأنه تم استهداف زوارق إيرانية تابعة للحرس الثوري، ليتبين لاحقا أن ما تم استهدافه هو زورقين تابعين لتجار مدنيين كانا يجلبان بضاعة من سلطنة عمان إلى الجمهورية الإسلامية. وعلى إثر هذا الاستهداف ارتقى خمسة شهداء من المواطنين العاديين. أيضا كان هنالك تصريحات أمريكية بأنه عبرت سفينتان أمريكيتان المضيق، ليتبين لاحقا أن هاتين السفينتين عالقتين في المياه الصخرية والضحلة قبالة سواحل سلطنة عمان. أيضا وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أنها تبسط سيطرتها على المضيق، وفي الوقت عينه تطلب من بقية الدول الانخراط معها في التحالف أو العملية التي سمتها بها الإنسانية لتحرير السفن من مضيق هرمز. أيضا الدبلوماسية لا تتوقف مع ذلك، اليوم يبدأ وزير الخارجية الإيرانية جولة دبلوماسية مهمة يبدأها بالعاصمة الصينية بكين، وهي تأتي باعتبار أن لها أهمية زمنية باعتبار أنها تستبق زيارة ترامب المزمعة إلى الصين لبحث آخر المستجدات وأيضا المبادرات الإيرانية المطروحة لإنهاء الحرب بشكل دائم. الخارجية الإيرانية أعلنت أنها تلقت ردا أمريكيا على خطتها المكونة من 14 بندا والرامية لإنهاء الحرب، مع تأكيدها على ضرورة حسم ملف المفاوضات خلال فترة وجيزة وعدم المماطلة وإتلاف الوقت، وأيضا التأكيد على أن البحث فقط ينصب على إنهاء الحرب وعدم الخوض في الملفات النووية والملفات الأخرى.
0: نعم محمد، ماذا عن تطورات العمليات للمقاومة الإسلامية في لبنان، وكذلك هل من مواقف سياسية جديدة؟
2: نعم إسماعيل، اسمح لي أبدأ من حيث يفترض أن أنتهي به، ما أشار إليه الإعلام العبري، الصحافة العبرية اليوم، الرؤية التي تقدمها هذه الصحافة وهذا الإعلام العبري فيما يتعلق بالوقائع ومجريات المواجهة الحاصلة في جنوب لبنان. صحيفة إسرائيل هيوم تتحدث عن مصادر في الجيش العدو الإسرائيلي بالقول وقعنا في فخ استراتيجي نتيجة التهديد المتزايد لمحلقات حزب الله الإسرائيلية، وقال أننا نعيش في حالة ارتباك في جنوب لبنان، فلا نتقدم، فلا نستطيع، لا يمكننا التقدم ولا يمكننا التأخر. هذه العبارات في الحقيقة تشير بطبيعة الحال للرؤية التي يقدمها الإعلام العبري الإسرائيلي لمجريات الأحداث والوقائع التي تجري في الجنوب. بطبيعة الحال هذه الوقائع تشير إلى استمرار هذا العدو الإسرائيلي لاعتداءاته، استمراره لخروقاته، عشرات الغارات التي يقوم بها على العديد من البلدات والقرى الجنوبية. كان آخر هذه الغارات على بلدة زوطر وبلدة أيضا حبوش، وسبق ذلك عدة بلدات منها شوكين، حاروف، قعقعية، الجسر، دير كيفا، وكفر دونين، والعديد من القرى الجنوبية التي يغير عليها هذا العدو بطائراته الحربية وأيضا المسيرة، بجانب المدفعية الصهيونية التي لا تتوقف بشكل يومي مستهدفة العديد من القرى والبلدات الجنوبية، عدا عن مسار التجريف والتدمير والنسف للعديد من البيوت ومنازل القرى المواطنين والناس في القرى الجنوبية. بالمقابل المقاومة الإسلامية تصعد أمام هذا التصعيد الصهيوني في سياق الاعتداءات، تصعد المقاومة الإسلامية عملياتها. نحن اليوم نتحدث عن 15 عملية حتى اللحظة، عدا عن المشاهد التي نشرها الإعلام الحربي التابع للمقاومة الإسلامية حزب الله هنا. واللافت في هذه العمليات هو استهداف تجمعات العدو الإسرائيلي في المناطق اللبنانية، تحديدا في البياضة جرى استهداف تجمعات جيش العدو الإسرائيلي لست مرات، وهذا ما أشارت إليه ست بيانات اليوم. وتم الاستهداف بأكثر من سلاح، من المسيرات الانقضاضية إلى الصاروخية إلى المدفعية التابعة للمقاومة الإسلامية هنا حزب الله. بجانب ذلك أربع دبابات أخي إسماعيل تم استهدافها، آليتين عسكريتين، جرافتين دي 9، وأيضا مروحية في البياضة. البيان الأخير أشار إلى استهداف مربض المدفعية المستحدث لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة روب 30، وكان الاستهداف بمسيرة انقضاضية. هذه العمليات المتصاعدة تشي بقدرة المقاومة الإسلامية هنا التحكم في الميدان، وهذا ما أشار إليه الإعلام العبري. الصحافة العبرية تقول بكل وضوح وصراحة أن من يرسم قواعد الاشتباك في الجنوب هو المقاومة الإسلامية حزب الله، وأن من يثبت المعادلات هو المقاومة الإسلامية حزب الله، وأن من يستطيع تغيير الوقائع الميدانية هو المقاومة الإسلامية حزب الله. وهذا يشي بطبيعة الحال لفهمنا لواقع الحال وما يجري ومجريات ما يجري في الجنوب. على المستوى السياسي كان لافتا ما صرح به في بلاغ صحفي الحاج محمود غماطي نائب رئيس المجلس السياسي اليوم، حيث أوضح بالحرف لم يعد المعيار لدى المقاومة الانتصار أو الهزيمة، لكن الأهم عدم الاستسلام بصرف النظر عن النهاية. حزب الله اتخذ قرارا بالقتال لآخر مجاهد وآخر قطعة سلاح. هذا الكلام يشي بطبيعة الحال ويضع، يمكن أن نضع له عنوانا أساسيا، أنه الرؤية الفكرية والثقافية والرؤية الجهادية التي تحكم العقل المقاوم اليوم لدى حزب الله هنا. وبالتالي من خلال هذه الرؤية لنا أن نفهم طبيعة الوقائع ومجريات ما يجري وما يمكن أن تفرزه النتائج في المرحلة المقبلة. نعم.
0: لؤي، ماذا عن الضفة الغربية المحتلة وانتهاكات المغتصبين وكذلك قوات العدو اليوم؟ كذلك سموتريتش المجرم، سموتريتش أو بالأمس أو ليلة أمس دخل إلى الحرم الإبراهيمي وقام مع مجموعة من المغتصبين بالاستفزاز والرقص هناك.
3: تحدث عن انتهاكات متواصله يعني القتال والمستوطنين في مختلف المناطق في الضفه الغربيه وفي الخليل، ايضا تحديدا الحرم الابراهيمي ناهيك عن ذلك مدينه القدس التي ما زالت تتعرض لانتهاكات متواصله من قبل قوات الاحتلال، بالاضافه الى المسجد الاقصى الذي كان اليوم هناك اقتحام للمستوطنين، عشرات المستوطنين الذين اقتحموا الساحات وباحات المسجد الاقصى المبارك في مدينه القدس وعملوا على ادوات اداء طقوس تلموديه وصلوات راقصه داخل ساحات وباحات المسجد الاقصى. ناهيك عن ذلك عملت مجندات الاحتلال التابعه لشرطه الاحتلال على رفع اعلام الاحتلال داخل ساحات المسجد الاقصى المبارك لتطعيم خطير داخل المسجد، بالاضافه الى دعوات متواصله بحق او تحديدا في 15 من هذا الشهر وتحديدا الذي يصادف يوم الجمعه التي فيه دعوات متواصله من قبل المستوطنين للدخول الى المسجد واقتحامه من هذا اليوم، وهو في احدى الاعياد اليهوديه الذي يدعو المستوطنون فيه بالعاده الى اقتحام المسجد الاقصى وتكثيف اقتحامهم للمسجد الاقصى. لكن بطبيعه الحال نحن نتحدث عن اقتحامات ايضا المسجد الابراهيمي في قلب مدينه الخليل، هذا المسجد الذي يتعرض بشكل دوري لانتهاكات الاحتلال والمستوطنين، بالاضافه الى اقتحام رئاسه الاحتلال كان بن غفير او حتى سموتريتش الى داخل ساحات وباحات المسجد الابراهيمي بعد اغلاقه في يعني امام حركه الفلسطينيين ومنعه من الدخول اليه واداء الصلوات. الاحتلال ايضا تشدد من اجراءاته بشكل واسع داخل المسجد الابراهيمي في اطار ايضا تسهيل اقتحامات المستوطنين الى داخل هذا المسجد. ناهيك عن ذلك كان هناك اليوم عمليه هدم من قبل قوات الاحتلال لمنزل يعود به المواطن محمد فضل الله تحديدا في منطقه جبع والقريبه من دوار جبع شمال مدينه القدس. قوات الاحتلال على بالاضافه الى ايضا اقتحام قوات الاحتلال بالاضافه الى المستوطنين الى منطقه مسافر يطا تحت التي عمل المستوطنون على الاعتداء على المواطنين ضربوا ثلاثة فلسطينيين هناك بعد ذلك ضربت اقتحام هذه التجمع وهذه المعاملة على اعتداء.
0: نعم.
3: متظاهرة أجنبية كانت موجودة مع الفلسطينيين.
0: إذا أيضا تنضم إلينا من قطاع غزة مراسلتنا دعاء رقا. دعاء، ماذا عن جديد الوضع الإنساني وجرائم العدو المستمرة في القطاع؟
4: إسماعيل، ثلاثة من الشهداء الذين ارتقوا منذ فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة وأصيب العشرات نتيجة هذه الخروقات المتواصلة والمتصاعدة. التحليق المكثف من قبل الطائرات المسيرة لا تغيب عن أجواء المحافظات منذ عدة ساعات. تحلق هذه الطائرات طائرات الاستطلاع والتي تحلق بشكل منخفض جدا في أجواء المحافظات المختلفة هنا في قطاع غزة. فيما يتعلق بعمليات النسف والتدمير أيضا مستمرة، تحديدا المنطقة الشرقية في مدينة غزة شهدت هذه المناطق الشرقية حي الزيتون وحي الشجاعية عمليات نسف وتدمير جديدة لوحدات سكنية تقع ضمن الخط الأصفر في تلك المناطق. أيضا إطلاق نار من قبل الآليات أيضا المتمركزة على الحدود الشرقية من جنوب القطاع إلى شمال القطاع، ويتم إطلاق النار اتجاه المركبات وأيضا اتجاه تجمعات للمواطنين وأيضا اتجاه منازل المواطنين القريبة جدا من الخط الأصفر. أيضا قبل قليل كان هناك قصف مدفعي في المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع، وأيضا إطلاق نار من قبل الآليات شرق مخيم المغازي وسط القطاع. فيما يتعلق بمعابر القطاع، اليوم العدو الإسرائيلي يعني يقوم بسياسة التقطير هنا في القطاع، لا يدخل الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية، لا يقوم بفتح المعابر بالشكل المطلوب، يقوم بفتح معبر رفح ثم يقوم بإغلاق هذا المعبر. هذا المعبر تحديدا معبر رفح من خلاله يتم سفر المرضى والجرحى، لكن العدو الإسرائيلي يتفنن بقتل المرضى والجرحى عبر هذا المعبر. يقوم بإغلاق المعبر اليوم وبالأمس ثم يقوم بفتح هذا المعبر، لكن لا يسمح بسفر الأعداد المطلوبة، حيث أن الذين يغادرون الفئة الأولى التي تغادر قطاع غزة هم فئة المرضى والجرحى، لكن الأعداد قليلة جدا لا تتجاوز 80 شخصا مع المرافقين. لا أتحدث عن 80 شخصا من المرضى والجرحى فقط، لا أتحدث عن 80 شخص يغادر القطاع لكن مرضى ومع المرافقين. أيضا الأعداد التي تعود إلى القطاع أعداد قليلة جدا، هناك قيود مفروضة ومشددة على حركة المسافرين، لا يسمح العدو الإسرائيلي أيضا بإدخال المساعدات الإنسانية بالشكل المطلوب، وما زال العدو الإسرائيلي يعني يتنصل ويتهرب من استحقاقات بنود اتفاق وقف إطلاق النار. ورغم التهديدات الإسرائيلية الأخيرة التي تلوح بأن هناك عودة جديدة للقتال، ورغم يعني مبادرات حركة حماس والمقاومة الفلسطينية وأنها تتعامل بروح إيجابية وبروح كبيرة جدا من الإيجابية مع كل المقترحات التي قدمت لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية خلال المباحثات الأخيرة التي حدثت في القاهرة، وتم تقديم مقترح جديد وتعاملت حركة حماس بإيجابية كبيرة جدا مع هذا المقترح، لكن العدو الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط المقترحات ولا فقط يقوم بالخروقات المتواصلة والمتصاعدة.
0: صحيح.
4: لبنود اتفاق وقف اطلاق النار حتى اليوم.
0: دعاء رقا مراسلة من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. ومن الضفة أشكرك الصحفي لؤي عمرو، ومن طهران علي جعفر، وكذلك من لبنان موفدنا محمد الزبيدي. نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري قوله إن الجيش الأمريكي استهدف يوم أمس الاثنين في منطقة هرمز زورقين مدنيين ينقلان بضائع وليس زوارق سريعة تابعة للحرس. وصرح المصدر العسكري للوكالة بأنه عقب التقارير الأمريكية بشأن الهجمات أجرت السلطات الإيرانية تحقيقا كشف أن القوات الأمريكية هاجمت وأطلقت النار على قاربي شحن صغيرين يقلان مدنيين كان في أو مدنيين كان في طريقهما عن غصب من غصب على الساحل العماني نحو الساحل الإيراني ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص. ونقل التسنيم عن المسؤول العسكري قالوا إن هذا السلوك المتسرع والأخرق من قبل العدو ينبع من الخوف المفرط والكابوس الذي يعيشه الجيش الأمريكي إزاء عمليات الزوارق السريعة التابعة للحرس. وفي المقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن مروحيات هجومية من طراز سي هوك وأباتشي استخدمت للقضاء على قوارب إيرانية صغيرة كانت تهدد حركة الملاحة التجارية. أكد العميد يضل جواني مساعد الشؤون السياسية في حرس الثورة الإسلامية للتلفزيون الإيراني أن حرس الثورة سيتصدى عسكريا لأية سفينة معادية تحاول المرور عبر مضيق هرمز. وأضاف العميد يضل جواني أن عبور مضيق هرمز للسفن غير المعادية بات مشروطا بالحصول على إذن مسبق وسنتصدى عسكريا لأية سفينة تابعة للعدو تحاول المرور عبر مناطق سيطرتنا في مضيق هرمز. وقال نعتمد استراتيجية الحكمة والقوة في مواجهة محاولة ترامب فرض حصار بحري علينا. وأكد أن ادعاءات فتح ممر في مضيق هرمز لدواع إنسانية هي محض أكاذيب واستطرد نؤكد عدم قدرة ترامب على استعادة المشهد السياسي والعسكري لما كان عليه قبل اندلاع الحرب. أكد مصدر مطلع لشبكة CNN أن نظام دفاع جوي تابع للعدو الإسرائيلي نشر في الإمارات شارك أمس الاثنين فيما أسماه اعتراض صواريخ إيرانية. ونشر كيان العدو الإسرائيلي سرا نظام الدفاع الجوي القبة الحديدية مع الجنود المشغلين له في الإمارات في بداية الحرب على إيران لتعزيز دفاعات الدولة الخليجية. وقد أفيد عن هذا الانتشار لأول مرة عبر أكسيوس وكان إشارة واضحة على تزايد التعاون بين العدو الإسرائيلي والإمارات. وأضافت الشبكة الأمريكية أن أنظمة دفاع جوي أخرى قد استخدمت أيضا لاعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي حلقت فوق مضيق هرمز لصد محاولات البحرية الأمريكية فتح المضيق. ارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة بشكل لم تشهده منذ 4 سنوات وتواصل الصعود في ظل استمرار التصعيد والعدوان الأمريكي على إيران وسط سخط المواطنين الأمريكيين.
5: يواجه المواطن الأمريكي اليوم واقعا كاتما من حالة عدم اليقين الاقتصادي حيث باتت القوة الشرائية تتآكل تحت وطأة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وعلى رأسها أسعار الوقود التي لا تتوقف عن الصعود والتي تقترب من 5 دولارات للجالون الواحد. هذا التدهور يرافقه سخط شعبي متزايد تجاه استراتيجية ترامب التي يراها الكثيرون مغامرة غير محسوبة.
6: أسعار الوقود باهظة جدا بالإضافة إلى أسعار المواد الغذائية، يجب أن يتغير هذا الوضع.
7: صدق أو لا تصدق، بالأمس كنت عند محطة وقود وبقيت هناك لمدة 20 دقيقة، وخلال 20 دقيقة ارتفع سعر البنزين دولارا واحدا.
8: أنا على وشك شراء حصان.
9: بدلا من الدخول في مفاوضات مربحة مع الدول الأخرى كما تفعل الصين، تفضل الولايات المتحدة سحق خصومها. هذا ليس وضعا مربحا للطرفين على الإطلاق.
10: لا توجد استراتيجية لدى ترامب، يفعل ما يحلو له تماما كالطفل. لا، ليس لديه استراتيجية.
5: ووصلت حالة عدم اليقين في الداخل الأمريكي إلى ذروتها حيث تحول ملء خزان الوقود من إجراء روتيني إلى استراتيجية دفاعية يسابق بها المواطنون الزمن إدراكا منهم أن السعر اليوم هو الأرخص مقارنة بغد مجهول، وهذا ما يؤكده المختصون.
11: يبدو أن الأمريكيين مقتنعون بأن الأسعار لن تنخفض، لا نشهد انخفاضا في الطلب، لكننا نرى الناس على الأرجح يملؤون خزاناتهم لأنهم واثقون تماما من أن الشحنة التالية للسيارة ستكون أغلى من الشحنة التي يحصلون عليها الآن.
12: ثواني الحرب في إيران تؤدي بالفعل إلى ارتفاع أسعار البنزين خلال الشهرين الماضيين، لكن الخبراء يحذرون من أن الأسوأ لم يأتي بعد، حتى لو انتهت هذه الحرب بطريقة ما في لحظة، وهذا أمر مستبعد للغاية.
13: ارتفاع أسعار الوقود يضع ضغوطا مباشرة على حياة المواطن الأمريكي اليومية ويزيد من تكاليف المعيشة بشكل ملموس في ظل إصرار ترامب على استمرار التصعيد والعدوان على إيران.
0: يتعنت النظام السعودي وتحالف العدوان على اليمن في توسيع دائرة المعاناة على الشعب اليمني وحجاج بيت الله الحرام بمنعه تفويج الحجاج عبر مطار صنعاء الدولي، ما يضطر الحجاج للسفر برا وملاقاة كل العراقيل والأخطار التي تنتظرهم على طول رحلتهم لتلبية داعي الله وأداء فريضته.
14: التفويج البري لحجاج اليمن لم يكن خيارا، لكنه ضرورة فرضها استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي وما يضعونه من قيود وعراقيل لاستئناف الرحلات التجارية. التفويج البري سيفرض تحديات صعبة على كثير من الحجاج وخصوصا المرضى وكبار السن، فضلا عن تحديات أمنية لا يمكن التنبؤ بها.
15: التعنت السعودي والتسييس السعودي والمنع السعودي لأداء فريضة الحج للشعب اليمني بيسر وسهولة في ظل إغلاق مطار صنعاء، في ظل إغلاق المنافذ البري كلها ما عدا منفذ الوديعة التي تتكدس فيه مئات الباصات ويؤدي إلى وفاة بعض الحجاج نتيجة طيلة الانتظار في ذلك المنفذ الوحيد غير المهيئ لاستقبال آلاف الحجاج اليمنيين.
14: 18,000 حاج هي الحصة المحدودة التي سمح بها النظام السعودي لسكان العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الحرة، والأهم من ذلك أن آلاف اليمنيين لاعتبارات يفرضها النظام السعودي سيضطرون لتجرع عناء السفر الطويل والشاق برا، إضافة إلى أعباء مالية مضاعفة مقارنة بالتفويج عبر مطار صنعاء الدولي.
15: الشعب اليمني منذ بداية العدوان 2015 وإلى اليوم وهو يعاني من استخدام ورقة الحج بيد النظام السعودي كورقة ضغط وعقاب جماعي للشعب اليمني، سواء من خلال رفع الأسعار التي ارتفعت منذ بداية العدوان على اليمن إلى اليوم أكثر من 100%، أو من خلال إغلاق مطار صنعاء. نطالب النظام السعودي بالنائب النفس عن تسييس هذه الفريضة التي هي عبادة وركوة خامس ركن من أركان الإسلام. نطالب النظام السعودي بعدم إقحام ورقة الحج في إتون صراعاته الضيقة وتصفيات حسابات مع الشعب اليمني.
14: المسيرة حصلت على معلومات من المعنيين في مطار صنعاء تؤكد انعدام الرحلات الجوية للحجاج وغيرهم بسبب استمرار النظام السعودي في منع عودة طائرات النقل سواء عبر الشركة الوطنية أو أي شركة أخرى.
16: لا زالت تداعيات الحصار والعدوان الأمريكي السعودي تفرض نفسها على أبناء الشعب اليمني، ولم تستثني حتى حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم الذين يفوجون اليوم برا رغم ما يحمل ذلك من صعوبات وتكاليف مضاعفة، وكله بسبب استمرار الحصار وإغلاق مطار صنعاء الدولي. من العاصمة صنعاء، شرف الدين المشكي، المسيرة.
0: وبالعودة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز، ينضم إلينا من طهران الباحث في الشؤون الإيرانية سعيد شاوردي. أستاذ سعيد مرحبا بك. أستاذ سعيد، كيف يمكن تقييم الواقع اليوم في مضيق هرمز بعد الإعلان الأمريكي عن عملية تحمل شعار إنساني لكنها واقعا تبدو غير ذلك؟
17: تحية طيبة لك أستاذ إسماعيل ولجميع المشاهدين. هو حقيقة يعني هذا الشعار بعيد عن الواقع، لا توجد لا حرية ولا يعني الحرية الأمريكية رأيناها في فلسطين وفي غزة، يعني الشعب الفلسطيني الذي يكافح من أجل أن ينال الحرية ويتخلص من الاحتلال الإسرائيلي كيف يتم إبادته بالسلاح الأمريكي وبالقنابل الأمريكية وبالطائرات الأمريكية. هذه المعنى الحرية التي تؤمن بها أمريكا. أمريكا أدخلت العالم والمنطقة حقيقة في حرب، يعني دون أن تأخذ موافقة من العالم، لا من مجلس الأمن، لا من الأمم المتحدة، ولا من أي منظمة أخرى. من سمح لأمريكا أن تشن حربا على إيران؟ من أعطاها المبرر؟ هل أمريكا استشارت دول العالم عندما دخلت في هذه الحرب؟ أمريكا لم تستشير حتى أقرب حلفائها طبعا ما عدا العدو الإسرائيلي، لم تخبر الأوروبيين ولا حتى الدول الحلفاء لها في المنطقة. هي قررت ودخلت في الحرب، وعندما يعني فشلت حربها وفشلت عملياتها العسكرية واصطدمت بالقوة الإيرانية العسكرية والسياسية والشعبية، اليوم تتحدث أمريكا وترامب ويريد أن يعني يقول للعالم أنه هو المسؤول عن كل شعوب العالم، وأنه يكافح من أجل العالم ومصالح العالم والاقتصاد العالمي والدولي، ويجب على دول العالم تأتي وأن تنضم تحت لواء القوات العسكرية الأمريكية وتدفع أموال لكي ترامب يقود هذه العملية بزعمه لفتح مضيق هرمز. هذا كلام لا يصدقه حتى الأوروبيون يعني.
0: صحيح.
17: ولذلك يعني حقيقة هو هدف ترامب أيضا هدف شرير. هو لا أحد الآن يعتقد أن ترامب يريد أن يفتح مضيق هرمز حتى يعود تدفق النفط، هذا كلام بعيد عن الواقع.
0: نعم. لماذا؟ هل ما
17: لأن
0: حصل
17: ترامب نفسه
0: نعم هل ما حصل أستاذ سعيد بالأمس والتهديدات الأمريكية والثبات الإيراني أمام ذلك يمكن أن يؤدي إلى استئناف التصعيد، وما هي الأوراق الإيرانية؟
17: أستاذ أخي العزيز، يعني الأمريكي هو أنا ما أريد أن أقوله الآن، هو لا يريد أن يفتح المضيق من أجل أن يتدفق النفط ويصل إلى الصين وإلى الهند وإلى حتى كوريا الجنوبية واليابان باعتبارهم يعني حلفاء لأمريكا. هو هدف ترامب ليس هذا. هدف ترامب أن يفتح المضيق لكي تعبر السفن الأمريكية والبارجات الأمريكية المحملة بالعتاد العسكري والصواريخ وكل شيء والدعم اللوجستي لملء القواعد الأمريكية في المنطقة بالسلاح من أجل شن عدوان جديد على الشعب الإيراني. هذا هدف ترامب. لذلك نحن في إيران عندما نشعر أنه أمام مثل هذا الخطر ومثل هذه النوايا الشريرة التي يعني تدور في رأس ترامب، من الطبيعي أن نقف أمام ترامب ومحاولاته. ترامب لو أنه يريد فتح المضيق حقيقة ونوايا حسنة لرفع حصاره عن الموانئ الإيرانية، لماذا هو يحاصر الآن إيران بحريا؟ لذلك أنا أقول لك العالم لن ينخدع بكلام ترامب، هو العالم يعرف نوايا ترامب ونتنياهو، لذلك لا أحد يصدق ترامب، ولا أعتقد أنه سيأتي من ينضم إلى ترامب أو التحالف الذي يريده ترامب، لأن دول العالم تقول نحن الآن مشكلة يمكن من خلال الحلول الدبلوماسية أن نصل إلى حلول مع إيران وتعبر سفننا ويتدفق النفط، لكن نحن لسنا مستعدين أن نكون حطباً ووقوداً لحرب أمريكا على إيران، هذا ما يقوله العالم. لذلك أنا أعتقد الولايات المتحدة ستفشل في هذه المحاولة، يعني من أجل فتح المضيق بالقوة، ولا نسمع الأمريكي يروج إلى أكاذيب أنه عبرت سفينتين وثلاثة وأربعة وخمسة، يعني هذا الكلام لا أحد يصدقه. الأمريكي هل تأتي أمريكا ببارجاتها يعني ليل نهار ومن أجل أن يمرر أو تعبر ناقلة نفط أمريكا، يعني يجب أن تأتي يمينا وشمالا بارجات أمريكية حتى تحميها؟ هذه نتيجة سياسة ترامب.
0: هذا حديث غير منطقي. ولكن أستاذ سعيد، اليوم هل تتوقعون أن يكون هنالك تصعيد مع تشبث الجانب الإيراني باستحقاقات الحل السياسي؟ القول اليوم إن كل الخطوات الأمريكية سواء عسكرية أيضا أو اقتصادية ستفشل أمام إيران، كيف يمكن إبراز الشواهد على ذلك؟
17: أخي العزيز، بكل تأكيد إيران تبقى تواجه الأمريكي ما دام هو يريد الخيار العسكري. إيران جلست مع الأمريكي لمرتين في السابق، وهو اللي ترك المفاوضات، وجلست الآن في اجتماع في إسلام آباد، والعالم كله يعرف أن إيران أبدت مرونة من أجل إنهاء الخلافات حول الملف النووي، والوكالة الدولية تقول أن إيران لا تريد سلاح نووي. لذلك الأمريكي الآن هو يريد، لديه أهداف حقيقة شريرة تجاه إيران. يريد، هو تحدث بكل وضوح تام عن قلب نظام الحكم، وترامب يقول أنه أرسل سلاح لجهات معادية إيرانية من أجل أن تشن حربا داخلية داخل إيران. لذلك إيران لا يمكن أن تصمت أمام هذه السياسة العدائية. القوات المسلحة الإيرانية ستكون في المرصاد للمحاولات الأمريكية، وأنا أعتقد إيران مستعدة أن تدفع ثمنا من أجل أن تدافع عن أمنها واستغلالها ومصالحها وسيادتها. وصلت أثبتت للأمريكي يعني خلال 40 يوم.
0: وصلت الفكرة. أستاذ سعيد شاورد، الباحث في الشؤون الإيرانية، شكرا جزيلا لك.

وزع حزب الله ما شهد من عملية استهداف جنود صهاينة ودبابة ميركافا وآلية هامر تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدتي القنطرة والبياضة جنوب لبنان بمحلقة انقضاضية.

ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف دبابة ميركافا وآلية هندسية دي 9 تابعتين للجيش العدو الإسرائيلي بمحلقتين انقضاضيتين جنوب لبنان، الأولى في بلدة القوزح والثانية على الطريق الواصلة بين بلدتي الطيبة ودير سريان.

0: يتعمق المأزق الصهيوني في جنوب لبنان بعد فشل العدو في حربه للقضاء على حزب الله وانتقال الحزب إلى موقع المبادرة وتحويل الاحتلال الصهيوني لجنوب لبنان إلى حرب استنزاف خطيرة لقوات العدو.
1: تتزايد المصاعب والتحديات أمام العدو الإسرائيلي في المواجهة الدائرة مع حزب الله، ويوما بعد آخر يجد نفسه أمام حرب استنزاف في جنوب لبنان برع حزب الله فيها بتوظيف وسائل جديدة وتكتيكات قتالية متنوعة لم تكن بحسبان قادة العدو. حولت القوات الصهيونية إلى أهداف سهلة ومكشوفة أجبرتها على التراجع والانكسار وكبدتها خسائر فادحة.
2: هناك خلل خطير، فالجنود موجودون داخل لبنان وهم لا يستطيعون العمل، وحزب الله وجد براءة اختراع. وبالمناسبة نحن هنا غرقنا في النوم، فمسيرات الألياف الضوئية يمكنها فعلا ملاحقة الأفراد، وهي بالفعل تسببت بخسائر كثيرة.
3: تهديد المحلقات الهجومية يشكل خطرا على مطارب غيريون وعلى عكا في نهارية وكريات شمون أو في الحدود الشمالية، وهذا صحيح تجاه مقاتلينا. وللأسف الوضع غير مرض، ونحن نفقد بشكل دائم الأشخاص هناك.
1: من جانب آخر ركز إعلام العدو على حملة تحريض اللبنانيين ضد بعضهم البعض، وطالبت أوساط صهيونية الحكومة اللبنانية بالذهاب إلى خطوات ليست فقط ضد قدرات حزب الله العسكرية، إنما ضد مؤسساته المدنية والخدماتية.
4: كان بإمكان حكومة لبنان أن تفعل الكثير من الأشياء في هذه المرحلة لكي تثبت جديتها، فحكومة لبنان يمكنها القيام بأنشطة ضد نشاط حزب الله السياسي والمدني بما يشمل جنوب لبنان. هذه خطوات يمكنها القيام بها بقرارات حكومية سهلة.
1: يشار إلى أن العدو الإسرائيلي كان قد دفع مع الأمريكيين الحكومة اللبنانية إلى اعتماد قرار بسحب سلاح المقاومة، وهو اليوم يدفع باتجاه إشعال البيئة اللبنانية ونقل الصراع إلى الداخل اللبناني بعد أن وجد الحرب الراهنة ككمين استراتيجي وقع فيه، وسرعان ما تحول إلى عقدة شديدة وطريق مسدود.
0: كشفت رسالة ديمقراطية إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن ازدواجية المعايير الغربية بما يخص البرامج النووية. افتدعم واشنطن منذ عقود البرنامج النووي الإسرائيلي السري وغير الخاضع لأي رقابة، فيما تشن عدوانا همجيا على إيران بزعم تقويضها لمشروع نووي سلمي يخضع لرقابة دولية.
5: في ذروة العدوان على إيران الذي اندلع تحت شعارات عدة منها منعها من امتلاك سلاح نووي، يفجر المشرعون الأمريكيون قنبلة جديدة من ازدواجية المعايير الغربية الفاضحة. المفارقة باتت تطرح من داخل الكونغرس نفسه، فقد أرسل عدد من المشرعين في الولايات المتحدة رسالة رسمية إلى البيت الأبيض وترامب طلبوا فيها بتوضيح الوضع النووي لكيان العدو الإسرائيلي. ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فقد أشار المشرعون في رسالتهم إلى وزير الخارجية ماركو روبيو إلى أن الحرب على إيران تستدعي من الإدارة الأمريكية اعتماد موقف واضح ومتسق إزاء البرنامج النووي الإسرائيلي، معتبرين أن استمرار الغموض في هذا الملف لم يعد مبررا في ظل تطورات المنطقة. وبحسب الصحيفة

0: النووي غير المعلن، معتبرين أن الصمت الأمريكي غير قابل للتبرير في ظل التصعيد الإقليمي. ففي ظل التضييق على طهران وبرنامجها النووي السلمي باعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تواصل واشنطن حماية الغموض حول ترسانة نووية إسرائيلية غير معلنة خارج معاهدة عدم الانتشار وخارج أي رقابة دولية حقيقية، حيث يعتقد على نطاق واسع أن الصهاينة تطوروه سرا منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي. فالغرب لا يطبق شعاراته إلا انتقائيا، وبينما يشن عدوانا صارخا على المنطقة بزعم وجود نوايا إيرانية بتطوير سلاح نووي، تكشف الرسالة الرسمية الأمريكية أن العدو يحظى منذ عقود بحصانة أمريكية كاملة لتطوير سلاح نووي سرا ودون رقابة.
1: كشفت مصادر محلية وتقارير إعلامية عن تحركات للعدو الإسرائيلي تتجاوز البعد العسكري في جنوب سوريا عبر عمليات شراء واسعة لأراضي زراعية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، وسط تحضيرات من مشروع يهدف إلى فرض نفوذ تدريجي وتغيير الواقع الجغرافي في المنطقة.
2: حضور العدو الإسرائيلي في جنوب سوريا لا يقتصر على التوغلات العسكرية والتحصينات الميدانية والقواعد، بل يتجه نحو مسار أكثر هدوءا وخطورة، السيطرة عبر الأرض ومحاولة فرض ذلك كأمر واقع. في ريف درعا وتحديدا في منطقة حوض اليرموك، تتحدث مصادر محلية عن عمليات شراء واسعة لأعراض زراعية تقدر بنحو 200,000 دونم، يقف وراءها أشخاص مرتبطون بوكالات يهودية يحملون جنسيات أجنبية كالكندية والأسترالية والبريطانية. هذه الصفقات ذات البعد الخطير تتم بواجهات عقارية تثير قلقا متزايدا بين الأهالي، وخصوصا مع تزامنها بنشاطات ميدانية عدائية أخرى، من بينها زيارات لوفود إسرائيلية إلى مواقع أثرية في المنطقة بدعوى ارتباطها بمقابر يهودية قديمة. في سياق متصل، تشير المعلومات إلى شراء مواقع عسكرية سابقة للجيش السوري في ريف درعا، من بينها مقرات للواء 61 والكتيبة 128 عبر رجل أعمال أسترالي يعمل لصالح جهة مرتبطة بمشاريع توسع واستيطان صهيونية. ومع تسارع عمليات البيع في سهل حوران، تتجه الأنظار إلى ما يعرف بمثلث حوض اليرموك، حيث تتحدث تقارير عن سعي لشراء مساحات إضافية وسط تداول اسم منظمة تدعى رواد الباشان كأحد أطراف هذه التحركات الخطيرة. مراقبون يحذرون من أن ما يجري يتجاوز مجرد صفقات عقارية ليصل إلى مشروع متكامل يهدف إلى تقطيع أوصال المنطقة وعزلها جغرافيا وخلق شريط نفوذ جديد يمتد داخل الجنوب السوري باعتباره جزءا من ما يسمى مملكة باشان اليهودية المتخيلة، وهو ما يشير إلى مخططات تهويد الأراضي السورية كجزء من مشروع إسرائيل الكبرى. وفي ظل هذا المشهد، يبدو أن الجنوب السوري يواجه شكلا جديدا من التمدد الصهيوني لا يعتمد فقط على القوة العسكرية، بل على إعادة تشكيل الأرض والملكية تمهيدا لفرض واقع طويل الأمد وسط استلاب كامل للجماعات المسلحة المسيطرة على الحكم في سوريا.
1: وللتعليق ينضم إلينا من الضفة الغربية المحتلة الخبير بشؤون العدو الإسرائيلي سهيل خليلية. أستاذ سهيل، مرحبا بك. يعني تطورات خطيرة في الجنوب السوري مع الكشف عن قيام يهود بشراء أراضي زراعية، هل نحن أمام خطوات تمهيدية لمخطط أوسع؟
3: السلام عليكم. يعني بداية خلينا بس نوضح شيء، أنه كل عمليات الشراء وما يقوم به الاحتلال في المنطقة في سوريا هناك هو باطل بحسب القانون الدولي، لأنه أي عملية شراء وبيع في أثناء وجود اضطرابات في الدولة، وجود احتلال، وجود قوى خارجية، هذا كله يعني لا يعتبر شرعي ولا قانوني ولا له أي سند قانوني بحسب القانون الدولي. يعني هذه النقطة يجب أن تكون واضحة. بالإضافة إلى هذا، ما يسعى إليه الاحتلال هو خطة فعلا للسيطرة على المنطقة جنوب سوريا، تحديدا بدأت هذا الموضوع بدأ مع معضلة منطقة السويداء. المشكلة الأساسية بدأت من هناك، وهذه هي كانت الحجة الأساسية للاحتلال للتوغل في الداخل السوري. وإذا ما تابعنا المناطق المستهدفة كما ذكر التقرير، وأيضا كما ذكرت مواقع أخرى، المواقع المستهدفة هي تسير باتجاه عزل منطقة كاملة تتجه من منطقة فلسطين القريبة من بحيرة طبرية باتجاه منطقة السويداء. فالاحتلال يسعى إلى عزل منطقة كاملة، خلق واقع جغرافي جديد وأن يفرضه على العالم. وطبعا هو يستعمل كما كان دائما
1: نعم
3: يستعمل الحجج الدينية التراثية، المقامات الدينية وغير ذلك. ولكن يعني في لب الموضوع هو توسيع للاحتلال،
1: صحيح
3: توسيع الأراضي التي يحتلها في المنطقة هناك. وهذا المشروع يعني فعليا بدأ يتم تنفيذه منذ أشهر، منذ أن بدأت الحرب.
1: نعم، توظيف رجال أعمال أستراليين وربما أوروبيين وغيرهم في العمل لصالح المشروع الصهيوني، هل يمكن أن تنطلي هذه الحيلة على السوريين والعرب بشكل عام؟
3: يعني هو طبعا هو هي هذه حيلة لا تنطلي، ولكن يعني أنا أقول لك يعني هناك البعض يعني سيذهب باتجاه انه عدم الادراك، او ان يلعب دور ان يكون ابلى بشكل واضح، يعني حتى يمرر الصفقة. في النهاية من يقبل ان يبيع تراب وطني في ظل هذه الاوضاع هو يعني يعمل سمسار بشكل واضح لصالح الاحتلال ولصالح جهات أجنبية. هذا ما يحدث فعليا، هذا ما حدث في كثير من المناطق، هذا ما حدث في فلسطين قبل العام 1948، وحصل في مناطق أخرى. ولكن يعني كما ذكرت، كل هذه العمليات هي ليس لها أي سند قانوني، ولكن الجميع يدرك بأنه كل هؤلاء ما يسموا أو يعملوا تحت ستار ومجلة ويعني مظلة رجال أعمال من أستراليا، من كندا، من أي مكان آخر، هو فعليا هذا كله هو عمليات كذب. هؤلاء أشخاص يهود إسرائيليون معهم جنسيات مزدوجة، ويقوموا بهذه العمليات من
1: نعم
3: خلال اتصالات في الخارج مع أشخاص ربما الأغلب بأنهم من الداخل السوري.
1: نعم كيف يمكن الربط بين الخطوات الصهيونية سواء في سوريا أو غيرها ومشروع ما يسمى إسرائيل الكبرى؟
3: يعني هذه بداية، وما يحدث اليوم هو خلينا نحكي إنه هو بالون اختبار. فإذا نجح الاحتلال في تنفيذ هذه الرؤية أو هذا المسعى في المنطقة هناك، سيكون هناك اتجاهات أوسع والذهاب إلى تنفيذ مثل هذا المشروع. ولكن يعني سيكون من خلال ما يسموا رجال أعمال، مشاريع اقتصادية، وستكون هذه التوسعات يعني أكبر في مناطق أخرى، حيث يعني دائما سيكون العرض ليس فقط مجرد شراء أراضي، ولكن سيكون من خلال الدخول في مشاريع اقتصادية كبرى وتحويل المناطق بشكل تدريجي إلى سلطة شركات تكون في النهاية تعمل لحساب دولة إسرائيل. فبالنهاية يتم يعني الاستيلاء على هذه الأراضي. وطبعا الاحتلال دائما ما يعتمد على عامل الوقت حتى ينفذ هذه الأجندات التي هي تكون بعيدة الأمد.
1: نعم، إذا ما تحدثنا عن الضفة الغربية، يعني هنالك انتهاكات كبيرة للمغتصبين الصهاينة بحق الفلسطينيين وتوسع هذه الدائرة بشكل كبير. في أي إطار تأتي هذه الهجمات المستمرة وإحراق قتل الفلسطينيين، التعرض لمزارعهم وإحراق مناطقهم وما إلى ذلك؟
3: يعني شوف، المستوطنون اليوم في الضفة الغربية هم يعني رأس حربة وأداة العمليات لحكومة الكيان في الضفة الغربية، ولكن الموضوع يعني أبعد وأكثر عمقا من مجرد اعتداءات من قبل المستوطنين على المزارعين ومحاولات يعني للاستيلاء على بعض الأراضي. الموضوع هنا نتحدث عن مشروع أكبر. الاحتلال اليوم ذاهب باتجاه تقسيم الضفة الغربية وإعادة رسم مفهوم حل الدولتين، بمعنى أن تكون هذا المفهوم أو هذا الشعار الذي حمله العالم حل الدولتين، يكون أن يتم اقتسام أراضي الضفة الغربية ما بين الفلسطينيين وما بين المستوطنين الذين يستعمروا الأراضي في الضفة الغربية، وأن ينشئ كل منهم كيان خاص به ويسمونه ما يسمونه، دولة، إمبراطورية، يسمونه ما يسمونه. فبالتالي هذا المشروع تتم ترجمته على الأرض. طبعا الكيان يستعمل ويتعاون مع المستوطنين لتنفيذ هذه السياسات التي تعتمد بشكل أساسي على ترهيب المواطن والمزارع الفلسطيني لتهجير التجمعات، وبالتالي خلق بيئة طاردة للفلسطيني من أماكن سكناهم. ويعني منذ العام 2023، منذ تولي هذه الحكومة مقاليد الحكم، تم تهجير أكثر من 100 تجمع فلسطيني في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، في مناطق الأغوار، في مناطق جنوب الضفة الغربية، والمناطق التي هي تحيط بالمستوطنات الكبرى.
1: نعم،
3: فهذه خطة يعني واضحة مرسومة لها أبعاد، حتى أن المستوطنون اليوم بات لهم جيش خاص بهم، هم كأنهم كتيبة تتبع جيش الاحتلال. كان
1: صحيح.
3: الاحتلال قد سلحهم ووضعهم يعني للعمل في الضفة الغربية.
1: الأستاذ سهيل خليلية، الخبير بالشؤون أو بخبير بشؤون العدو الإسرائيلي، كنت معنا من الضفة الغربية المحتلة، شكرا جزيلا لك. يتعرض الفلسطينيون إلى ما معدله 7 اعتداءات في اليوم الواحد من قبل المغتصبين اليهود لوحدهم وفق تقارير غربية أحدثها نيويورك تايمز وفورين بوليسي.
4: كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن تصاعد خطير في هجمات المغتصبين الصهاينة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فقد سجلت مكاتب الأمم المتحدة استشهاد 13 فلسطينيا على الأقل في هجمات مرتبطة بالمغتصبين اليهود خلال 2 شهر فقط، مع نزوح أكثر من 600 شخص من منازلهم في الفترة ذاتها. يصف السكان الفلسطينيون حالة خوف دائم، بينما يوثق التقرير حالات عنف يومية تشمل الحرق والتخريب والاعتداءات الجسدية بمعدل 7 هجمات يوميا وفق شهادة الصحفيين الذين تنقلوا في مناطق متعددة من الضفة. ويشير خبراء إلى أن هذا التصعيد يستغل انشغال المجتمع الدولي مع اعترافات من جماعات يهودية بأن هدفها هو تهجير الفلسطينيين. يروي معتصم عودة من قرية قصرة كيف شاهد ابنه يقتل أمام عينيه، ثم أقدم المغتصبون اليهود على طعنه حتى فقد الوعي. من جهتها تكشف مجلة فورين بوليسي أن السياسة الصهيونية الرسمية تتجه نحو تفكيك السلطة الفلسطينية عبر احتجاز أكثر من 5 مليارات دولار من عائدات الضرائب وحرمان موظفي السلطة من رواتبهم، بينما يوسع ما يسمى وزير المالية نفوذه على التخطيط في الضفة، مما حول القرار من الجيش إلى المغتصبين. ويكشف التقرير أن أكثر من 90% من تحقيقات عنف المغتصبين خلال 2 عقدين لم تسفر عن اتهامات، بينما يقف الجنود الصهاينة متفرجين أو يتعاطفون مع المعتدين. وفي الوقت نفسه أنشئت 152 بؤرة استيطانية جديدة منذ أكتوبر 2023، مع تفريغ 59 تجمعا فلسطينيا كاملا فيما يعرف بالمنطقة جيم. وتجمع الأوساط الحقوقية على قيام كيان العدو بممارسة منهجية تدمج بين العنف الاستيطاني والضغط الاقتصادي وما يسمى التشريع السياسي، بهدف فرض واقع جديد في الضفة، بينما تبقى السلطة الفلسطينية محاصرة بين انهيار داخلي وتوقعات صهيونية باستمرار ضبط الأمن.
1: نقلت القناة السابعة الصهيونية عن وزير مالية العدو المجرم سموتريتش قوله إن الحرب يجب أن تنتهي بتغيير حدود إسرائيل في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا. وأضاف المجرم سموتريتش للقناة الصهيونية: لا أهتم بعدد قتلى من وصفهم بالأعداء، فما يعنيني هو السيطرة على مساحات واسعة من أراضيهم ومن ساحات الحرم الإبراهيمي في الخليل. وثقت عدسات الكاميرا مشاركة وزير مالية العدو الإسرائيلي المجرم بتسلائيل سموتريتش مئات المغتصبين الرقص احتفالا بما يسمى عيد الشعلة، وسط تحذيرات من خطورة إقدام عناصر نسائية من شرطة العدو على التلويح بالعلم الصهيوني من فوق الرواقي الغربي للمسجد الأقصى المبارك، على اعتبار هذا الفعل اعتداء يمثل قفزة جديدة في مسار فرض الوقائع التهويدية المتسارعة وفق الأوساط الصهيونية. يعاني أكثر من 20,000 مريض وجريح في قطاع غزة تدهورا خطيرا في أحوالهم الصحية نتيجة عدم توفر العلاج والمستهلكات الطبية، الأمر الذي أدى إلى انهيار كامل للمنظومة الصحية.
5: على كرسيها المتحرك تصل شروق إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة. تضاعفت معاناتها بصورة كبيرة بعد إصابتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لتبدأ رحلة معقدة نتيجة غياب العلاج.
6: إلي يعني سنتين قد صار لي ولليوم ما سافرت، أنا رجلي التنتين مبطورين وفي نقص عظمي في رجلي، فيش عظمي في رجلي، أنا لليوم قاعدة بعاني، غير هيك عايشة بخيم، الخيم حشرات، الله أعلم إيش الحشرات بتفوت علينا، إحنا لليوم لازم نسافر، ليش لليوم إحنا في غزة؟ يعني هذا الطرف اليوم حلم كثير ناس، حلم أطفال، حلم نساء، حلم شباب، حلم كثير ناس، وهذا حلمي كمان، أنا يعني لقيت أم لطفل وزوجي شهيد، أنا من حقي لليوم ليش أضل في غزة؟ أنا من أولى الناس إني أسافر وأتعالج، أنا ما بتحركش نهائياً.
5: انضمت شروق لعدد من المرضى والجرحى الذين تجمعوا داخل المشفى ورفعوا شعارات تطالب بحقوقهم بالسفر والعلاج.
7: احنا قاعدين كل يوم بنموت 100 موتة هان، ما حدش مطلع فينا ولا حد ناظر لملفاتنا، لملفات الجرحى. احنا كل يوم انا حامل شخصيا تحويلتين للعلاج بالخارج، والتحويلة الثالثة بانتظاري تستنى فيها ان انا اخدها. حاملين ورق، حاملين حبر على ورق، احنا حاملين حبر على ورق، من حقنا انه احنا نسافر، من حقنا انه احنا نتعالج.
8: بتمنى اسمع كلمة يما منها اليوم، انا بتمنى اسمع صوت بنتي تاني، بتمنى من الله اني اسمع صوت بنتي تاني. انا لي سنة ما سمعتش صوت بنتي، بس نظرات حرقت قلبي، ما حرقتش قلب العالم وانا بناشد، نظرات بتقول ما حرقتش قلب العالم، وردة من وردات فلسطين بتناشد العالم كله انه يطلع على بعين الرحمة، يستعجلوا في سفرها، ان السنة واحنا بنناشد يا أمة محمد اطلع على جرحانا بعين الرحمة.
5: ويقدر عدد منتظري العلاج خارج القطاع بأكثر من 20,000 مصاب ومريض، جميعهم حصلوا على موافقات طبية من وزارة الصحة بغزة، فيما تقف القيود الإسرائيلية عائقا أمام سفرهم أو إدخال العلاج اللازم لهم. دعاء رقى، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
1: حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة مع تفشي الأمراض الجلدية في مخيمات النزوح المزدحمة، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات فصل الصيف المقبل. وأفادت الأونروا بأن الإصابات بالأمراض الجلدية ارتفعت 3 أضعاف خلال الأشهر الماضية نتيجة لارتفاع الحرارة والاكتظاظ الشديد وتدهور البنية الصحية وندرة المياه النظيفة، مما هيأ بيئة خصبة لانتشار الجرب والجدر المائي وأمراض جلدية أخرى، لا سيما بين الأطفال. ومع اقتراب الصيف تواصل العائلات والكوادر الصحية في القطاع المحاصر بذل قصارى جهدها لتجنب سيناريو عام 2024 حين عانى ما لا يقل عن 150 ألف شخص في غزة من أمراض جلدية، ويتعمد العدو الصهيوني تحويل غزة إلى منطقة مبوءة غير قابلة للحياة بهدف إكمال جريمته في القطاع الذي يعيش أوضاعا قاسية منذ بدء العدوان 2023.
9: صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.
2: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوع وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطيا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك بالإخطار، وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوما من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احلى.
2: هنا سام.
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام.
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
4: سام اف ام من صنعاء. في كل ساعة من ساعات اليوم وعلى مدار الأسبوع، عشرات الأحداث والأخبار المحلية والدولية تترى وتمضي جميعها بعد أن تشغل حينا من الاهتمام، باستثناء حدث واحد وخبر واحد يبقى قيد التحليل. قيد التحليل مع سعاد شرف الويسي.
5: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جديد قيد التحليل. ليلة الأحد 24 مايو 2026 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية سماها مشروع الحرية لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز على حد زعمه، إعلان استوجب ردا إيرانيا حازما وحاسما. هذا الإعلان الأمريكي والرد الإيراني سيكونان قيد التحليل بمعية ضيفنا الكريم عبر الهاتف من بيروت، الدكتور رضا اسكندر الخبير بالشؤون الإيرانية. دكتور رضا، مرحبا بكم عبر أثير سام اف ام.
6: مرحبا بحضرتك وبالسادة المستمعين.
5: دكتور، قبل أن ندخل في التفاصيل لنسأل أولا، كيف استطاعت إيران تحويل الجغرافيا إلى سلاح تفاوض؟ كيف حولت إيران مضيق هرمز من موقع جغرافي إلى ورقة للتفاوض وفرض الإرادة؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً ما قامت به الجمهورية الإسلامية في إيران أولاً هو كان بناءً على ضرورة، أي أن إيران ابتداءً طيلة السنوات الماضية منذ قيام الثورة الإسلامية لم تقم بأي مجهود من أجل تغيير واقع مضيق هرمز، مع العلم أنها لم تكن راضية عنه حتى بني حبان عبد الشاه، يعني اتفاقية الملاحة والاتفاقيات البحرية لم تكن إيران وعمان قد وقعتا عليها. لذلك الآن جاءت هذه الحرب وكأنها أجبرت الإيراني على تحصيل حقوقه وعلى ممارسة مهامه حسب الإطار العام في المجتمع الدولي. لذلك مضيق هرمز يعتبر منطقة استراتيجية لأنه يعني الممر الآمن والمستدام ل 20% تقريبا من الطاقة العالمية، من نفط تحليل النفط والغاز يعني أكثر من باقي المواد. الآن الإيراني عندما رأى أن مضيق هرمز يستخدم عليه، أي أنه يتم استخدام التقنيات والوسائل وحتى المعدات التي تؤذي إيران عسكريا وتؤذي إيران اقتصاديا وتؤمن للعدو المواد التي يستقل بها على الشعب الإيراني، باتت مضطرة على استخدامه وعلى قطع مسيره وعلى تقنين المرور لناقلات النفط لناقلات البضائع. الآن أصبح ورقة قوية بامتياز، وأصبح يعني لديه مفعول الصاروخ المجهز برأس نووي، ولا أقول صاروخ نوويا، أي أنه يفعل فعله في تغيير المعادلة. كان قتل المواطن الإيراني بالنسبة لأمريكا سهلا جدا، الآن أصبح يدرس الحسابات الاقتصادية الأبعد مدى، وعليه الآن الإيراني يمسك بزمام الأمور. طبعا هذه الحرب الأخيرة يعني مشروع الحرية جاء أولا ضرورة أمريكية، لأن الأمريكي لم يحقق أي إنجاز على الإطلاق، يعني لم يستطع إسقاط النظام، لم يستطع القضاء على الحرس الثوري، لم يستطع إيقاف القدرة الصاروخية الإيرانية، لم يستطع الحصول على المخزون النووي الإيراني ل 450 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، ولم يستطع أي شيء. لذلك الآن بات هدفه أن يعلن أن سوف نحرر مضيق هرمز. من من؟ ولا احتلته إيران. إيران يعني هي في بلدها، ومضيق هرمز هو ضمن يعني حدود المائية الإيرانية. أي أن الاعتداء الأمريكي يحاول أن يعطى قالبا إنسانيا، وكأن إيران ابتداء حصل سفن وأمريكا تريد تحريرها. أي أن ترامب فشلا ذريعا حتى هذه اللحظة في تحقيق أي شيء، فبات يرفع الشعارات شمالا ويمينا. ولكن عمليا هل يمكن له ذلك؟ طبعا لا. هنا الورقة الإيرانية الرابحة، أي أن مسافة الكيلومترات الشاسعة على المشاطئ الذي هو المدينة الإيرانية بامتياز، والقدرة العسكرية الإيرانية تطال كافة المناطق. وإلا لكانت يعني ناقلات الحاملات الطائرات الأمريكية ثلاث قد استطاعت الوصول إلى المنطقة. هي الآن بعيدة جدا، لأن الإيراني يمكن له أن يستهدفها بصواريخ باليستية، واستهدفها سابقا، وفي الأسبوع الماضي ضربت 7 مرات. يعني الآن حاملات طائرات بوش ولينكولن وغيرها هي لن تفعل أي شيء، لأنها هي بحد ذاتها باتت هدفا. فالإيراني الذي يسيطر على هذه المساحة وعلى المضيق ويدير المضيق، نعم هو كانت الأمور تسير في قالبها الصحيح. ترامب يتحدث يعني عن أن إيران تحاصر، والآن هو يحاول أن يفك حصار إيران بحصار أقوى وأصعب بكثير. أي أن الإيراني كان يسمح للناقلات بالتحرك في وادي هرمز، الآن الأمريكي يحاول منع الجميع. وأي حل هو هذا؟
5: صحيح.
6: يعني أنت تريد خوف الإيراني من خلال خلق المنطقة، ولكن السحر سوف ينقلب على السحر، لأن النفس الغربي قصير. إيران اعتادت الصبر، وهي حتى هذه اللحظة تمارس الصبر، أي أنها لا ترتاد ابتداء بناء على ما أعلنه ترامب من وقت إطلاق النار. ولكن أي وقت إطلاق النار يعني يبيح للأمريكي أن يهدر دائما وأن يهاجم دائما، يعني يستهدف الزوارق الطائرة الإيرانية ويقتل المدنيين، وبعد ذلك يقول أننا نهاجم الحرس الثوري.
5: نعم. طب اسمح لي دكتور. نعم. نعم. طب اسمح لي دكتور، وقد دخلتم يعني في تفاصيل ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اسمح لي أن أقرأ شيئا مما كتبه ترامب على منصة تروس سوشيال ليلة الأحد الاثنين الفائت. قال: طلبت دول من مختلف أنحاء العالم معظمها غير متورطة في النزاع الدائر في الشرق الأوسط، طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز، وأضاف: من أجل مصلحة إيران والشرق الأوسط والولايات المتحدة، أبلغنا هذه الدول أننا سنرشد سفنها بأمان للخروج من هذه الممرات المائية المحظورة. ثم أعلنت القيادة المركزية الأمريكية السنتكوم أنها ستشارك في هذه العملية التي سماها ترامب بمشروع الحرية. يعني هذا التصعيد من قبل ترامب في وقت كانت فيه الدبلوماسية قد وصلت إلى مستوى عالي جدا عبر الوسيط الباكستاني، كان هناك مقترح إيراني ذهب عبر إسلام أباد إلى واشنطن، ثم عدلت إيران على هذا المقترح، ثم وصل الرد الأمريكي عبر إسلام أباد إلى طهران. يعني في ذروة العملية الدبلوماسية التفاوضية، لماذا يأتي هذا التصعيد في هذا التوقيت؟
6: طبعا هذا دايما ترامب ودايما الامريكي، يعني الغدر بالمواثيق وبالعهود. هذه ليست المره الاولى التي يغدر بايران. ايران عندما فوضت وكانت تفاوض الامريكي من خلال تفويضها للعماني، الوسيط العماني، وبعدها الباكستاني، الامريكي هو الذي كان يعني يخذل ايران وكان يخرج من المفاوضات ويهاجر. اي انه استغلالي انتهاكي. وكما صرح ترامب: يريد كل شيء او لا شيء، وهذا يستحيل أن يعطيه إياه الإيراني. الواقع الآن يعني إيران تريد مقايضة أمن الملاحة بأمن الموانئ حاليا، ولكن ترامب يريد تحقيق انتصار. إيران تحاول أن تعطيه انتصار رابح، ولكنه مصر على أنه يعني يريد أن يقول: أنا كسرت الجمهورية الإسلامية في إيران. وهذا سوف لن يحدث، هذه الخيارات قائمة، ومن المستبعد جدا أن تتوسع. يعني عندنا الاحتمال أولا أن يعلن الطرفان: نحن يعني انتصرنا. طبعا وكل له تفسيره للانتصار. والجمهورية الإسلامية لا تعارض ذلك. نعم ترامب يريد انتصارا، لديه انتخابات نصفية قريبة، لديه بطولة كأس العالم، لديه الآن مشاكل خاصة في الموضوع يعني المدة الزمنية التي طالت للحرب اللي

0: يؤسس لقلق دائم، لخوف، لتدهور اقتصادي عالي جدا. كل حال الاحتمال الخيار الثالث هو الذهاب الى حرب مفتوحه اقتصاديا وامنيا وعسكريا، وكلفته هذه عاليه ومستحيل على الامريكي ان يستطيع ان يخوضها وان ينتصر بها لوسعه مساحه ايران من جهه، ان هنا نحن نتحدث عن الجغرافيا الحقيقيه، جغرافيا شاسعه جدا، ونحكي عن التضاريس الايرانيه، نحكي عن التعامل الايراني الانساني الايراني والعسكري الايراني مع محيطه ومع بيئته الجغرافيه باعلى مستوى من الشرط واعلى مستوى من الدقه العسكريه والدقه القتاليه. لذلك من المستحيل ان تفتح الحرب بهذا المستوى. يجب على الامريكي الان العوده للتفاوض، ولكن في التفاوض ليس على طريقته الان. الهدف الايراني من التفاوض هو ايقاف الحرب.
1: صحيح.
0: اما الامريكي لا، الامريكي يتحدث عن اليورانيوم، يتحدث عن
1: مشروع النووي.
0: الايراني لن يسلم اوراقه كما في السابق.
1: صحيح. طب اسمح لي، وأنتم بدأتم يعني تتحدثون عن الرد الإيراني، يعني ترامب سمى هذه العملية بمشروع الحرية، ولكنه وصفها بأنها حرب مصغرة، ونلفت انتباه يعني مستمعين أن هذه العملية التي يسميها ترامب بعملية إنسانية تشارك فيها مدمرات مزودة بصواريخ موجهة، أكثر من 100 طائرة برية وبحرية، منصات غير مأهولة، و15,000 فرد عسكري. طبعا هذه العملية مشروع الحرية، بعدها مباشرة انطلقت التحذيرات الإيرانية على لسان حرس الثورة، مقر خاتم الأنبياء، الجيش الإيراني، وجميعها أكدت أن المرور عبر المضيق يجب أن يكون بالتنسيق مع الجانب الإيراني حفاظا على أمن السفن التجارية والناقلات النفطية، وأن حركة السفن غير العسكرية ستكون آمنة بشرط التزامها بالبروتوكولات والمسارات التي تحددها إيران. ثم دكتور، أعلن التلفزيون الإيراني عن استهداف القوة البحرية للجيش مدمرة أمريكية يوم أمس، بعد أن دخلت عملية ترامب حيز التنفيذ، حاولت هذه المدمرة الاقتراب من مضيق هرمز وتجاهلت التحذيرات وتجاهلت الإنذار الأول والثاني، فتم استهدافها بصواريخ كروز وراجمات ومسيرات قتالية. دكتور رضا اسكندر، يعني هل كان يظن ترامب أنه سيأتي بهذه العملية أو بهذه الحرب المصغرة كما يصفها إلى مضيق هرمز دون أي رد إيراني على هذه العملية؟
0: هو لم يتوقع أن تبقى إيران صامدة إلى هذا المستوى، لم يتوقع أن تستخدم إيران كافة السبل من أجل تحقيق أهدافها والثبات لهذا المستوى. هو يعني يقرأ بعض التقارير التي تأتي خاصة من نتنياهو ومن الموساد بأن هنالك تفكك في الداخل، ومعنا ماذا يبني الموساد؟ يبني على بعض المعارضين الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، أي أنها لعبة ممجوجة، أن هم يديرونها بأنفسهم. يعني هذا إطلاق هذه المواقف، أي أن النظام ضعيف وهنالك تفكك. على العكس تماما الأمور الآن في الداخل، النظام متماسك جدا، الشعب يلتف حول النظام، وكل ليلة هنالك تجمعات كبرى في الشوارع الإيرانية داعمة للنظام ومؤكدة على ضرورة أن يواجه النظام بقوة، لا ليس فقط أن بل أن يواجه الأمريكي وأن يرد على الإسرائيلي وأن يرد على المعتدي سواء كان خليجيا أو غير خليجي، لأن التواطؤ الخليجي أيضا نعم بلغ مبلغه. ولكن عمليا هذه العمليات التي تفضلت بالحديث عنها، نعم أراد منها ترامب تحقيق الانتصار، ولكن عمليا ما الذي فعلته هي؟ أولا ثبت أن الرقابة الإيرانية هي الحاكمة على منطقة مضيق هرمز بالكامل، سواء في المرائن في الشواطئ يعني المشاطئ للمضيق أو في الجزر أو حتى في المنطقة البرية الإيرانية. النقطة الثانية أنها كشفت خديعة ترامب، أي أن ترامب الذي كان يعني يفاخر بأنه سوف نهاجم وسوف نأتي من بعيد، الآن يستجدي من يأتي لكي يشارك معه، وهو يحاول الهروب من هذه التهديدات بأن يهدد حتى بالإبادة، أنه سوف نزيل إيران، نحن قضينا على الجيش الإيراني. وأنت الآن إذا كنت قضيت على الجيش الإيراني لماذا تأتي إلى المنطقة؟ ولماذا لا تدخلها بسلام؟ وحاملات طائراتك تخضع على مسافة شاسعة جدا من الحدود الإيرانية أو من المياه الأقليمية الإيرانية، يعني أحيانا تهرب إلى أبعد من 1000 كيلومتر ثم تعود مستديرة من منطقة أخرى. ولماذا هي عندما طبعا أنت قضيت على البحرية الإيرانية وقضيت على الجيش الإيراني وقضيت على القيادة الإيرانية، حتى أنت من تفاوض يعني لا يعول عليها على الإطلاق. طبعا الان في عنق الزجاجه يحاول

0: الخروج من المأزق، ولكن هو لا يريد التعادل سلبيا، هو يريد ان يحقق اي شيء، ولكن ماذا يحقق مع برميل النفط بسعر 125 دولار؟ ارتفع سعر النفط وزاد في الارتفاع، هو سوف يخسر خسارة كبيرة. ماذا سوف يحقق اذا ما تم القيام مثلا اسعار النفط بالعقبة بالمنزل؟
1: صحيح.
0: عندها سوف لن يكون في عرق الزجاج، سوف يصل الى حالة الاختناق الكبرى. والامر الاصعب أن إيران إذا ما غيرت قواعد الاشتباك، الآن الإيراني لن يهاجم لأنه يعتبر أنه لأن لديه طريق يفاوض، بعكس الأمريكي الآمن، هو التزم بالأعراف الدولية وبالأخلاقيات الإيرانية الإسلامية في أثناء الحروب. ولكن عمليا إذا ما غام أراد الرد على الأمريكي وغير قواعد الاشتباك، ما الذي سوف يحدث؟ لذلك الإيراني يطالب بوقف الحرب، يطالب بضمانات أمنية، ويطالب برفع الحصار. هذا إذا لم يلتزم به الأمريكي سواء في مضيق هرمز أو في المفاوضات أو حتى في باقي الأمور لن يصل إلى نتيجة، لأن الأمريكي الإيراني لو أراد التراجع لتراجع منذ البداية ولحافظ على الكثير من قياداته، ولكنه يعرف أن الأمريكي لا يمكن أن يسلم له أو أن
1: يؤمن جانبه. نعم. طب يعني دكتور، يعني هل نستطيع القول إنه ترامب عندما فشل عسكريا لجأ إلى الحصار الاقتصادي بإعلانه الحصار على الموانئ الإيرانية، وعندما وجد أن هذا الحصار لم ولن يؤتي أكله لجأ إلى الإعلان عن هذه العملية مشروع الحرية، رغم ما قاله ترامب عن آثار الحصار على إيران، 500 مليون دولار ستخسرها إيران بشكل يومي، خطوط أنابيب النفط الإيرانية ستنفجر بعد 3 أيام بسبب توقف التصدير، يعني هكذا قال ترامب الأسبوع الماضي، ولن تعود إلى مستواها السابق أبدا. يعني هل ترامب يغطي على فشل بفشل آخر، ثم على الفشل الثاني بفشل ثالث؟
0: نعم، هو كذلك، وهكذا يقول جميع الخبراء وليس البعض، ما خلى بعض المستشارين. الآن ترامب هو يلعب في الوقت الضائع الذي يجب أن يكتسبه من أجل تحصين نفسه داخليا، ومن أجل البقاء على جزء من كرامة الجيش الأمريكي. لأن الجيش الأمريكي عالميا مهان بامتياز، لأنه لم يستطع أن يدافع عن قواعده، لم يستطع أن يدافع عن الكيان الصهيوني، لم يستطع حتى أن يدافع عن الدول الخليجية التي أنشأت له هذه القواعد بناء على تعاونها الكبير معه وتقديم التسهيلات، لأنها قدمت له الأموال وكل شيء ولكنه خذلها ولم يستطع أن يفعل شيئا. وعمليا كل الشعارات التي رفعها لم يستطع أن يحقق منها أي شيء. والكلام عن الملف النووي والملف الصاروخي وغيره هو طبعا كما قال الإمام السيد مجتبى خميني هو غير قابل للتفاوض. الطاقة النووية السلمية هنا غير قابل للتفاوض. أنت تتحدث عن سلب مجتمع حقه في التطور. لذلك هذه الأمور رفع الشعارات لم يبدأ إلى نتيجة. وعمليا كما يقول المثل المياه تكذب الغطاس. هو ورط نفسه في مواقف لم يستطع أن يحقق فيها أي شيء يذكر. ولكن عمليا كل يوم يتأخر فيه ترامب في التراجع عن مواقفه المتعنتة هو لصالح إيران. عندما كان يقول أن إيران تخسر 500 مليون دولار يوميا، هو كل يوم هنالك مليارات دولار خسارة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة، لأنه عندما يأتون من البعيد الإيراني هو لن يصدر، أي أن الطاقة موجودة عنده، ولكن عمليا الموانئ الإيرانية يمكن استبدالها طبعا بالنقل البري. النقل البري الإيراني، إيران حاجة ل 15 دولة، وهنالك إمكانية الاستفادة، والآن حاليا تصدر على باكستان من خلال القطار.
1: صحيح.
0: وهناك
1: موانئ.
0: نعم.
1: وهناك موانئ على بحر قزوين.
0: ولكنها لن تستسلم، أي أن تهديد إيران ماليا وإيران المحاصرة كما قلت سابقا منذ 47 عاما لن يهمها أي شيء. يعني أنت تحاول أن تخيفني من شيء أنا وأنا وجدت له طرق حل كثيرة أنت لم تستشفها حتى الآن لأنك لم تكن في موقفي. وبناء عليه الإيراني إذا طالت المدة فالإيراني حكما هو الرابح، لأنه يعني بيطور البدائل، والنقطة الثانية أنه يفتح أفقا، وهذا ما يؤدي إلى زعزعة المجتمع الدولي بالقيادة الإيرانية الأمريكية من جهة، وبالقدرة الأمريكية على إدارة الملفات. وحتى هذه اللحظة نجد أن الكثير من الخطوات ما تتعني تلغى مع إسرائيل ومع أمريكا، لأنهما دولتان الآن عسكريا عاجزتان، وحتى في العلاقات الدولية تسيئان استخدام هذا يعني مصطلح العلاقات ومصطلح إدارة الملفات. وبناء عليه الإيراني حتى هذه اللحظة هو نعم رابح بالنقاط،
1: نعم رابح بالنقاط،
0: هذا يعني يريحها.
1: نعم دكتور رضا اسكندر، يعني الخبير بالشؤون الإيرانية، إيران رابحة بالنقاط والوقت في مصلحة إيران كما تقولون، بعكس الولايات المتحدة الأمريكية التي تضاءلت لديها أهداف العدوان من عملية الغضب الملحمي إلى عملية الغضب الاقتصادي، والآن مشروع الحرية. لو نعود إلى ما كتبه ترامب وهو يعلن عن هذه العملية الأخيرة مشروع الحرية، ترامب وصفها بأنها بادرة إنسانية، يعني إن نتساءل كيف إنسانية وتشارك فيها القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بكل ذلك العدة والعتاد الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهل تاريخ الولايات المتحدة في منطقتنا على الأقل في منطقتنا في العالم العربي والإسلامي، هل حمل التاريخ الأمريكي لهذه المنطقة يوما ما بوادر إنسانية؟
0: طبعا الإنسانية على الطريقة الأمريكية وعلى الطريقة الغربية، لو كانت الحرب على إيران إنسانية كما يدعي على الأقل لكانت خرجت من مجلس الأمن الدولي، لكانت خرجت من المحاكم الدولية، لا أن تكون بقرار إسرائيلي أمريكي وبأموال خليجية. لو كانت يعني هذه الحرب إنسانية لكانت على الأقل لم تستهدف المدنيين الأبرياء، لم تستهدف الأطفال في المدارس، لم تستهدف المجمعات السكنية، لم تستهدف المستشفيات، لم تستهدف المطاقم الطبية. بناء عليه طبعا يعني عندما نقول إنسانية أي أن من هو غير أمريكي لا يعتبر عندهم إنسانا هذا المطلب. ولكن في الواقع الآن أين هي المشاركة الغربية الكبرى؟ حتى من المرة الماضية إن هو كان يسجد بحلف الناتو وأعلن رسميا أنها ليست حربنا. لو كان فيها ذرة من هذه يعني الحالة التي يدعي أنها إنسانية لكان استثمروا معه فيها، لا أقول أنهم ملائكة ولكنه لكانوا شاركوهم بمداب الاستثمار. هو يريد الآن يعني بايزا يؤدي إشراك البعض بتوريطه في دفع يعني النفقات حربه على إيران، وأيضا في دفع التعويضات في مراحل لاحقة. والآن الجميع بات يعرف بالضبط هو تاجر بامتياز، هو الآن يصرح يرفع سعر النفط ثم يصرح يبيع ثم يصرح في يوم آخر ويخفض الأسعار. صحيح. وهذه النقطة طبعا تهينها الإيراني، لذلك أحيانا كان يعني يعمل بطريقة بتصريحات معاكسة له، ليس فقط من باب الحفاظ على حقوق الدول في يعني هذه الأمور. أما إذا ما كان يدعي أنها مهمة إنسانية فلماذا قام بهذا الحصار؟ الحصار الآن على مضيق هرمز، كانت إيران تنسق مع الكثير من ناقلات النفط وكانت تخرج بسلاسة.
1: صحيح.
0: يعني هو يتدخل من الاتحاد المباشر وأعلن سابقا أن مضيق هرمز سيكون اسمه مضيق ترامب، ونحن لدينا الحق بأخذ هذه الأموال، أي أنه كان يريد إيلان المضيق، وعندما عجز عن ذلك الآن يريد تحليله إنسانيا حسب مصطلح ترامب. يعني إنسانية جماعة أبستين معروفة بالنسبة للجميع، وبناء عليه ما يحدث الآن هو أن ترامب سوف لن يستطيع تحقيق أي من أهداف، لا بل يعني على العكس الواقع يؤكد أن كل يوم كما قلت هو ليس لصالحه. وثانيا الرغبة الأمريكية العسكرية في القتال تتراجع، يعني بالتحليل النفسي للعسكريين الأمريكيين الذين الآن لأشهر أو في البحار في حوالات الطائرات يجب في تراجع، وحتى أن البحارة الذين في ناقلات النفط نعم فات النفسية في تراجع، أي أن ليس فقط المواطن الإيراني هو المأزوم، الذين يحاولون معاداة إيران والتلاعب على إيران هم في أزمة كبرى. وعندما المقاتل يعرف عن القتال هو يصيب يعني قيادته في انتكاسة. وما استقالة يعني قائد القوات البحرية وزير البحرية الأمريكية إلا دليل، وما كلامه عن ترامب وسوء إدارة ترامب الملفات إلا دليل أنه لا يهتم بقتلاه، لا يهتم بالجنود، لا يهتم بشيء. هناك مناطق اقتصادية، هذه المناطق الاقتصادية الآن نعم هي بالنسبة لترامب هي أساس، ولكن عملية سوف تودي به وسوف تغير المعادلة. والإيراني لأنه يحافظ على علاقاته بحسن هو لدينا علاقات جيدة مع باكستان، وباكستان مثلا هي

0: إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت. هلا في حدا مقترح، شفت على بعض مواقع التواصل يقترح اعتماد كلمة الكيان المؤقت، أنا أؤيد هذا.
1: كيان مؤقت.

وبودنا ويعلم الله ويشهد الله بود جماهيرنا وأبناء شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنبا.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى جولة قرائية ثقافية أخرى وحلقة متجددة من البرنامج الثقافي، برنامج وما يسطرون. وفي حلقتنا هذه بإذن الله سوف نكمل معا رحلة بدأناها في الحلقة الماضية، والتي كانت بدورها استئنافا لحلقات سبقت خلال الأعوام الماضية. كنا جلنا في تلك الحلقات بين بعض أجزاء وسطور الكتاب الذي نستمد منه مادتنا في هذه الرحلات، بما فيها رحلتنا في هذه الحلقة، كتاب الصرخة، المنطلقات والأهداف. وفي رحلتنا الاستئنافية في الحلقة الماضية كنا قد أتممنا رحلتنا التأملية بين العديد من المواضيع أو السطور تحت هذه المواضيع، كيف كانت بداية انطلاقة الصرخة، المنطلقات، ما تدل عليه وتحمله مفردات الشعار، وكذلك الأهداف التي تحققت من الهتاف بالشعار. وللتذكير، هذه الأهداف تتمثل بأن الشعار حقق نقلة نفسية ومعنوية وواقعية وعملية. شعار الصرخة أيضا حطم جدار الصمت وأوجد حالة كبيرة من السخط تجاه ممارسات ومشاريع الأعداء الصهاينة والمستكبرين المستهدفة لهذه الأمة، وأن حالة السخط هذه من شأنها أن تكون حافزا مهما للنهوض الحضاري والتحرري والاستقلالي للأمة. كذلك كان من النتائج أو الأهداف التي تحققت عبر الشعار أنه مثل خطوة عملية مهمة لمواجهة مشروع النفاق والعمالة والتدجين لهذه الأمة، وفضح الأمريكيين وبقية الأعداء في منظومتهم العالمية الصهيونية، فضحهم وأسقط الأقنعة عن أهم دعاياتهم وممارساتهم التضليلية، كما أن شعار الصرخة فضح المشروع الأمريكي الصهيوني في اليمن وبنى واقعا محصرا من الاختراق، وارتقى بالأمة إلى ما هو أكبر وأعظم مما كانت ترزح تحته من مستوى متدنٍ من القدرة على التعاطي مع مشاريع الأعداء ومؤامراتهم. كان من شأن هذا الشعار العظيم، شعار الصرخة، أن يرسخ فينا كشعب وكأمة الثقة بالله سبحانه وتعالى، كما أنه وجه بوصلة العداء إلى الأعداء الحقيقيين لهذه الأمة، الأمة التي أصبحت مخترقة بشكل كبير. وبالتالي فإن الشعار أيضا هيئ للمقاطعة الاقتصادية باعتبارها جبهة مهمة وفاعلة في الحرب وفي مواجهة الأعداء الهاجمين علينا كأمة، كما أنه سلاح مهم في مواجهة الحرب النفسية، وهي حرب لا يمكن الاستهانة بها، حرب شعواء يستخدم فيها الأعداء إمكاناتهم المهولة في كل المجالات. الشعار مثل أيضا أداة مهمة لدرء مخاطر معركة المصطلحات التي يخوضها الأعداء ويشكلون منها جبهة مهمة في الهجمة على أمتنا. وكذلك نرمق في هذا السياق أن الشعار، شعار الصرخة، فضح عملاء أمريكا وفي مقدمتهم الوهابيون وكل الجماعات التكفيرية التي خرجت من تحت معطف الوهابية. وأيضا كان من ثمار ومن نتائج هذا الشعار أنه أحدث يقظة لدى الشعوب وتنبيها لوعيها. هذا الأمر له بالغ الأهمية في معركة الوعي مع الأعداء. كما أن الشعار مثل مصداقا من مصاديق قول الله سبحانه وتعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والخلاصة أن المشروع القرآني هو شخص طبيعة المؤامرات والمشاريع والمخططات الأمريكية والصهيونية المعادية والخطيرة، وكشف أن الأمريكي والصهيوني كعدو مشترك هدفه السيطرة بشكل كامل ومباشر على كل مقدرات أمتنا. ولذلك كان لابد للأمة من مشروع له هذه الأبعاد التحررية والنهضوية والاستقلالية والحضارية بشكل عام، إضافة إلى أن الصرخة تمثل موقفا دينيا وليست عملا حزبيا أو طائفيا أو مذهبيا، أفضى من السياق إلى واقع أو نتيجة أن هذا الشعار العظيم، شعار الصرخة، هو من مصادق قول الله سبحانه وتعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
1: وما يسطرون.
2: وهنا يحيلنا السياق إلى قول السيد حسين الشهيد القائد المؤسس رضوان الله عليه في الدرس 20 من دروس رمضان، وهنا نقتبس: الإنسان المؤمن عليه أن ينطلق ويكون الشيء الذي يسيطر على مشاعره هو العمل لله وفي سبيله بمقدار ما يكون كلامه بليغا له أثر في نفسية هذا العدو وله أثر إيجابي في المجال العملي. لك أن تقول من الكلام الذي يسوء اليهود والنصارى ويخافون منه كلمة الموت، الموت لأمريكا لا يحب أن يسمع كلمة موت نهائيا، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. ولهذا قال الله هناك في الآية الكريمة: قل موتوا بغيظكم. هذه الآية الآية 119 من سورة آل عمران: قل موتوا بغيظكم. وذكرهم هو سبحانه وتعالى بالموت في قوله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. جاءت الآية بعد الكلام عن بني إسرائيل، مع أنها لا تعتبر كلمة سيئة، لكن هي بالنسبة لهم تسوءهم، تغيظهم وترعبهم، ولا يحبون أبدا أن يسمعوها. وعندما تنطلق يجب أن تنطلق في إطار عملي، فهي ليست مجرد كلمة للتشفي، بل كلمة لها تأثيرها وكلمة تنطلق من جهة العمل في سياق الوقوف في وجوههم على أساس كتاب الله وبإذن الله. فهذا العمل في نفس الوقت له إيجابية كبيرة جدا. شعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، كلمات هامة ومهمة ولها أثر كبير في الوقت نفسه أمام أشياء كثيرة في نفسيات الأعداء من المؤامرات والخطط والخبث، وتسد أمامهم منافذ وفجوات كثيرة من التي يحاولون دائما أن يستغلوها. الصرخة إضافة إلى كل ذلك هي موقف ديني وليست عملا حزبيا أو طائفيا. وهنا يسعفنا في الاستشهاد وفي استيضاح المعنى أكثر قول السيد حسين رضوان الله عليه في محاضرة الصرخة في وجه المستكبرين، يقول: ونحن سنصرخ، وإن كان البعض منا داخل أحزاب متعددة، سنصرخ أينما كنا، نحن ما نزال يمنيين وما نزال فوق ذلك مسلمين، نحن ما نزال شيعة، نحن لا نزال نحمل روحية أهل البيت التي ما سكتت عن الظالمين، التي لم تسكت يوم انطلق أولئك من علماء السوء من المغفلين الذين لم يفهموا الإسلام فانطلقوا ليدجنوا الأمة للظالمين، فأصبح الظالمون يدجنوننا نحن المسلمين لليهود. أليس هذا الزمان هو زمن الحقائق؟ أليس هو الزمن الذي تجلى فيه كل شيء؟ ثم أمام الحقائق نسكت، ومن يمتلكون الحقائق يسكتون. لا يجوز أن نسكت، بل يجب أن نكون سباقين وأن نطلب من الآخرين أن يصرخوا في كل اجتماع، في كل جمعة الخطباء، حتى تتبخر كل محاولة لتكميم الأفواه، كل محاولة لأن يسود الصمت ويعيد الغشاوة من جديد على أعيننا. لقد تجلى في هذا الزمن إن كشفت الأقنعة عن الكثير، فهل نأتي نحن لنضع الأقنعة على وجوهنا ونغمض أعيننا بعد أن تجلت الحقائق وكشفت الأقنعة عن وجوه الآخرين؟ لا يجوز هذا، لا يجوز. ويقول أيضا السيد حسين رضوان الله عليه في محاضرة لتحذن حذو بني إسرائيل: دعوا الشعب يصرخ في وجه الأمريكيين وسترون أمريكا كيف ستتلطف لكم. هي الحكمة. ألسنا نقول إن الإيمان يماني والحكمة يمانية؟ أين هي الحكمة؟ إن من يعرف أعداءنا من اليهود والنصارى، إن من يعرف أن كل مصالحهم في بلادنا، لو وقف اليمن ليصرخ صرخة في أسبوع واحد لحولت أمريكا كل منطقها ولعدلت كل منطقها، ولأعفت اليمن عن أن يكون فيه إرهابيون. ويقول أيضا رضوان الله عليه في الدرس السادس من دروس رمضان: عندما نلعن اليهود فاليهود هم متجهون إلى أن يحولوننا إلى كفار، فإما أن نلعنهم وإلا فسيحولوننا هم إلى ملعونين عند الله. إذن أليس الأفضل أن نلعنهم من قبل، ومن خلال لعننا لهم سنكون نلعنهم كما لعنهم الله، ونحصن أنفسنا من أن يحولونا إلى كفار. إن لم تلعنهم سيحولونك إلى كافر يلعنك الله. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، كما يقول الشهيد القائد السيد حسين رضوان الله عليه في محاضرة الإرهاب والسلام: إن أول ما يجب أن نعمله، وهو أقل ما نعمله، هو أن نردد هذا الشعار، وأن يتحرك خطباؤنا أيضا في مساجدنا ليتحدثوا دائما عن اليهود والنصارى وفق ما تحدث الله عنهم في القرآن الكريم، وأن نتحدث دائما عن هذه الأحداث المؤسفة حتى نخلق وعيا لدى المسلمين، ونخلق وعيا في نفوسنا، وأن يكون عملنا أيضا كله قائما على أساس أن تتوحد كلمتنا، أن يتوحد قرارنا، أن تتوحد رؤيتنا للأحداث. ويقول رضوان الله عليه في محاضرة أو المحاضرة التي بعنوان: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، الذين ينطلقون لتثبيط الآخرين عن أن يرفعوا هذا الشعار على الرغم من أنه أقل ما يمكن أن نعمل، لا أنه كل شيء، إنه أقل ما يمكن أن نعمله، ولكن على الرغم من ذلك وأسفنا ألا نستطيع إلا ذلك، له أثره الكبير فعلا، الذي ينطلق ليثبط، وإن كان قد فهم فعلا لكنه إنسان لا يهمه شيء، لا يهمه إسلامه ولا تهمه أمته، يسكت لأنه يرى بأن سلامته في أن يسكت. هو يرى أنه عندما يتجه إلى السكوت أنه الشخص الحكيم الذي عرف كيف يحافظ على أمنه وسلامته. نقول: أنت غالط على نفسك، أنت تجني على نفسك من حيث لا تشعر. إن من يسلم حقيقة ومن ترضى نفسه حتى لو أصابه شيء هم المجاهدون. فالله يقول: فأنجينا الذين ينهون عن السوء، ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. المؤمنون هم من يجاهدون في سبيل الله بكل ما يستطيعون، هؤلاء هم من يصح أن يقال لهم مسلمون بمعنى الكلمة. والإسلام هو دين السلام، لكن السلام لمن؟ دين السلام لمن هم مسلمون حقيقة، لأنهم من يبنون أنفسهم ليكونوا أعزاء أقوياء، هم من يبنون أنفسهم ليستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم الشر، ليقطعوا عن أنفسهم الظلم، ليدفعوا عن بلدهم وأمتهم الفساد، ليدفعوا عن دينهم الحرب، فهم أقرب إلى الأمن والسلام في الدنيا وفي الآخرة. وتحت عنوان فرعي المشروع القرآني، هو شخص طبيعة المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية. تقول السطور: إن المشروع القرآني في شعاره، في دعوته لمقاطعة البضائع، بضائع الأعداء، في أنشطته العامة، في نشاطه التثقيفي والتوعوي، فيما يركز عليه من خطوات عملية واسعة، في نشاطه لتكوين أمة قرآنية تحمل المشروع القرآني والروحية القرآنية. هو شخص طبيعة المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية، والتي هي بالتأكيد واضحة لدى الكثير من الناس، وركز على التصدي العملي لها، مما لا شك فيه أن الأمريكي يهدف إلى السيطرة الكاملة على كل مقدرات وثروات الأمة واحتلال بلدانها بحكم الأطماع الرهيبة، وبحكم نزعة السيطرة والاستعمار والاستحواذ لديه. هذه مسألة لا شك فيها أبدا. من لا يعرف فهو غبي جدا وجاهل، ومن يعرف ويتعامى عن ذلك فهو يعمل لصالح الأعداء.
1: وما يسطرون.
2: والأمريكي هو، وهذا ما يجب أن نتذكره، هدفه السيطرة بشكل كامل ومباشر على كل مقدرات الأمة. في مقدمة أهدافه أن يسيطر بشكل كامل على هذه المقدرات والثروات لهذه الأمة، التي تملك ثروات هائلة لها أهمية كبيرة. أولا بحكم موقعها الجغرافي الحساس على وجه الكرة الأرضية، ثم ما في هذه الرقعة الجغرافية من ثروات هائلة: منابع النفط، أكبر احتياطي للنفط في العالم، ومصالح حيوية أخرى. الأمريكي لا يهمه أبدا أن يقتصر على ضمان الحصول على مصالح بالقدر المشروع وبالقدر المعقول. لا، ليست المسألة لديه أن يضمن لنفسه الحصول على احتياجاته من هذه المنطقة بطريقة مشروعة. هو يريد السيطرة المباشرة عليها، هو يريد الاستئثار بها، هو يريد الاستغلال لها. الأمريكي طماع بالتأكيد، أطماعه كبيرة، ولديه النزعة الاستعمارية الهيمنية. هذه مسألة واضحة ومؤكدة، وهو يريد أن يسيطر بشكل كامل وأن يستحوذ بشكل كامل حتى على حساب شعوب هذه البلدان وهذه المناطق. لا يريد فقط ضمان مصالحه في الحد والمستوى المشروع والمقبول، يريد أكثر من ذلك، يريد الاستحواذ على كل شيء. ولذلك كان لابد لهذه الأمة من مشروع، ولا بد لها من أن تتحرك ضمن مشروع يخرجها من المأزق الذي هي فيه، مشروع شامل واقعي صحيح، يعالج واقعها الداخلي، يصحح وضعيتها وجوانب الخلل لديها. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الآية 11 من سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وجزء كبير مما تعاني منه الأمة خلل داخلي كبير على المستوى الثقافي، وعلى مستوى المفاهيم والقناعات والتصورات، على مستوى السلوكيات، وعلى مستويات كثيرة جدا. المشروع القرآني مشروع له كل المميزات التي يمكن أن ننشدها تجاه مشروع بناء عظيم فعال ومفيد، يمكن أن تعتمد عليه الأمة بكل ما تعنيه الكلمة، ويمكن أن يشكل مخرجا لهذه الأمة ومعالجا لكل إشكالاتها. وهذا ما انطلق به الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه بهذا المشروع القرآني الذي عنوانه هذا الشعار: شعار الحرية والعزة والإباء، شعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وبذا نصل إلى منتهى أو ختام رحلتنا في هذه الحلقة. مستمعين الكرام، لكم منا أجمل المنى، حتى نلتقي مجددا في هذا البرنامج. إلى اللقاء.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: قبائل اليمن هي قوة عسكرية جاهزة،
1: دربنا مئات الآلاف من أبناء شعبنا اليمني المسلم ليكتسبوا المهارة القتالية والقدرة على القتال للقتال.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة،
1: إذاعة سام اف ام،
0: والقدس هي المحور.
2: بتوقيت طوفان الأقصى، جبهات الإسناد على جميع الوحدات التصعيد بسم الله.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: الله بسم الله
1: أخوتي الأعزاء، أخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امطروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

0: رسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
1: الجزء الرابع: المسيرة القرآنية ومنابع الضلال والإضلال. ثالثاً: المسيرة القرآنية والمستكبرون. الحلقة 90 بعد 500: المستكبرون والهيمنة. القسم الثاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين والهيمنة والتسلط وما ظاهر ذلك من الاستعمار من كل الأنواع الجرائم التي يرتكبونها في حق الشعوب جميعا بما فيهم وخصوصا الشعوب الإسلامية. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الجرائم الأمريكية والجرائم الصهيونية وخصوصا في حق الشعب الفلسطيني، ونواصل ما ذكره من ذلك، حيث ذكر ما ينشرونه عبر وسائلهم وسائل وأدواتهم من اتهام كل الشعوب المستضعفة التي تسعى لتطوير قدراتها العسكرية أنها ضد التحضر والحضارة. فقال: يرسخون في الذهنية العامة في أوساط الشعوب والبلدان والأمة أن الشيء الحضاري لأمتنا أن تكون أمة ضعيفة، يعني هم يملكون ما يشاءون ويسمون أنفسهم أهل حضارة، بينما نحن يمنعوننا من أبسط الأمور أن تكون أمة ضعيفة عزلاء. يصورون أن الشيء الحضاري لأمتنا أن تكون أمة ضعيفة عزلاء لا تمتلك القدرات في الدفاع عن نفسها، وتصبح تهمة. إذا تهمة أنه وصل إلينا في اليمن سلاح، يقولون وجدنا تهمة كأنهم اكتشفوا مخدرات أو اكتشفوا ممنوعات، وجدنا شحنة أسلحة، وتأتي طبعا قناة العربية وقنوات أخرى مغرضة لتنقل هذا الأمر، تقول بأن اكتشف تهمة أن كأن هناك شيء مسرب أو شيء وصل سواء إلى فلسطين أو وصل إلى اليمن أو إلى آخره. قلتهما أنه وصل إلينا في اليمن سلاح لشعبنا العزيز وجيشه الباسر في الدفاع عن نفسه، بينما هم يعلنون صراحة عندما يرسلون أسلحة للكيان الصهيوني يعلنون ذلك وفي وسائل الإعلام وبفخر، طبعا هم مكاييل المزدوجة، وإن يتصورون أنهم إذا اكتشفوا ذلك إنجاز كبير أنهم أعلنوا عن اكتشاف شحنة من الأسلحة البسيطة حتى البنادق، ويتهمون أنها كانت موجهة إلى شعبنا، وأن هذا أمر خطير ومعيب ولا يليق، ولإنجازهم الكبير تمكنوا من السيطرة عليها، وهكذا في محاربتهم لبقية أبناء الأمة. ثم ذكر جرائمهم المختلفة المرتبطة بهذا الجانب وغيره والتي تثبت عداوتهم لنا، فقال: هم أعداء يسعون إلى تجريد الأمة من كل عناصر القوة على المستوى العسكري والاقتصادي والاستقرار السياسي والمنعة والعزة. وضوح عدائهم كاف بما لا يمكن الجدال فيه، إنما التعامي نتيجة العمى عنه، نتيجة الأهواء. ثم ذكر أنهم لا يكتفون بذلك، بل يضمون إليه جرائمهم المرتبطة بالمقدسات وغيرها، فقال: يحرقون المصاحف، يسيئون لرسول الله صلى الله عليه وآله، يقتلون أبناء الأمة الإسلامية، يستبيحون دماءهم، ويحتلون الأوطان، وينهبون الثروات، يفرضون لهم قواعد عسكرية لإذلال الأمة. مثلا في قطر الآن أكبر قاعدة أمريكية، وترسل من خلالها القنابل والصواريخ للدول الإسلامية، وبالتالي من بلاد الإسلام، ويذلونهم طبعا، ويفعلون كل شيء للإهانة والإذلال. يفرضون لهم قواعد عسكرية لإذلال الأمة، إركاعها، إخضاعها، السيطرة عليها في كل المواقع الاستراتيجية في الجغرافية التي تمتلكها هذه الأمة، في هذا البلد أو ذاك، في البحار، في المضائق. ثم ذكر أنهم لا يكتفون بذلك، بل يحاربون الأمة في كل المحال والمجالات، وقال: يتجهون أيضا إلى منع أي نهضة لهذه الأمة. طبعا استعمار الاقتصادي، اقتصادية تقوم على أساس صحيح، ويحاربون هذه الشعوب بالحصار مثل ما حصل لليمن، حصارهم الشديد له، مثل ما حصل في العراق فترة طويلة، حتى الحليب الأولاد ممنوع، الحصار في إيران أكثر من 40 سنة وهم يحاصرونها، الحصار في سوريا ما يسمى بقانون قيصر، طبعا جرائم لا حدود لها. حتى في سوريا لا يكتفون بالحصار، بل حتى أبار النفط أمريكا تسيطر عليها وتمنع سوريا من الاستفادة منها. فهم يحاربون هذه الشعوب بالحصار بالسياسات المدمرة لكل شيء، للاقتصاد، للبناء، لكل شيء، ويتجهون لمحاربة كل صوت حر من أبناء هذه الأمة، يسعى إلى عزة هذه الأمة وإلى تحقيق الحرية لها والاستقلال لها والدفاع إلى الدفاع عن كرامتها، عن حقوقها المشروعة، ويعملون بشكل دؤوب في الإضلال والإفساد. وهكذا تحدث في محل آخر عن الاستراتيجيات التي يقومون بها لتحقيق الهيمنة والتسلط والأسس التي تقوم عليها تلك السيطرة وتلك الاستراتيجيات. فقال الاستراتيجيات في هذه النظرة التي هي عدائية من جهة، وأيضا لها نزعة استعمارية وطمع كبير من جهة أخرى، يتلاقى الأمران، هم أعداء وكذلك طامعون، يعني يجمعون بين الحقد الذي للأعداء والطمع والشح الذي طبعا وصفهم الله تعالى به. يتلاقى الأمران، تتلاقى الرغبة والنزعة الاستعمارية والطمع الكبير والنزعة للسيطرة على مختلف العالم وفي مقدمته العالم الإسلامي وبلدانه، مع تلك العقيدة العدائية والتوجه العدائي والثقافة العدائية والنظرة العدائية المترسخة، فبنيت عليها استراتيجيات عبر عنها زعماؤهم في مقامات كثيرة، منظروهم في مناسبات متعددة، كتبت فيها كتب، دونت فيها اتفاقيات، وعدت وحضرت لها برامج عمل. ثم ذكر نموذجا عن أحد تلك الاستراتيجيات العدائية، فقال: من ضمن التعبيرات التي عبرت عن هذه الاستراتيجية قول أحد المسؤولين الأمريكيين وهو يتحدث عن المنطقة العربية والعالم الإسلامي، فقال: لدينا استراتيجية عليا غاية في البساطة، نحن نريد في المنطقة نظما موالية لنا. هكذا بكل صراحة، هم لا يستحون من وقاحته، يطرحون كل شيء على العلن ومن دون أي أدب ومن دون أي حياء. يقول: نريد في المنطقة نظما موالية لنا لا تقاوم إرادتنا، يعني يريدون حكومات وزعماء عملاء لهم ينفذون مخططاتهم ومؤامراتهم حرفيا بدون أي امتناع، لا تقاوم إرادتنا. ثم يواصل كلامه فيقول: ثم إننا نريد ثروات هذه المنطقة بغير منازع، يريدون كذلك الاستعمار الاقتصادي، الوصاية السياسية والاستعمار الاقتصادي، أن يستحوذوا عليها، أن ينهبوها في مقابل بؤس هذه الأمة، هذه الشعوب، حرمان هذه الشعوب من ثرواتها لتبقى تعاني من الفقر وضنك المعيشة والبؤس الشديد والعناء الشديد. ثم يقول: ونريد ضمانا نهائيا لأمن إسرائيل. طبعا إسرائيل هي ابنتهم المدللة كما يقال، وهم يتصرفون تحت لواء اللوبي الصهيوني. يقول: لأنها الصديق الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في هذه المنطقة. هم يستغلون كل شيء في المنطقة، ثم بعد ذلك يعني مع كثرة الموالين لهم فيها من الحكام والأمراء والملوك، ومع ذلك يقولون هي الصديق الوحيد، لأنهم لا يعتبرون السعودية صديقة، يعتبرونها خادم لا ترقى إلى مستوى الصديق. الصديق يعني الندية، وهم لا يعتبرون السعودية ندا لهم، فلذلك مع كل الخدمات التي تقدمها لهم لا يزالوا ينظرون إليها باحتقار وازدراء، وأنها مجرد أداة ومجرد خادم، بخلاف الكيان الصهيوني الذي يعتبرونه صديقا ودودا. ثم ذكر أن هذه الاستراتيجية ليست مجرد كلام، وإنما هي الواقع الذي تبنى عليه سياساتهم. فقال: هذه الاستراتيجية فعلا يبنون عليها سياساتهم وتوجهاتهم، والضمان النهائي حسب تعبيرهم لأمن إسرائيل أن يصلوا بواقعنا كعرب وكمسلمين إلى وضعية يطمئنون فيها إلى أننا لا نستطيع أن نفعل أي شيء ضد العدو الإسرائيلي. طبعا هم غرسوا الكيان الصهيوني في بلادنا ليكون وكرا أو منطقة للتحكم في المسلمين جميعا، هي ليست مجرد بقعة جغرافية احتلوها، هم يريدون من هذه المنطقة كما قال الإمام الخميني هي الغدة السرطانية، هي نعم محدودة من حيث المساحة، ولكنها كالمرض، كالورم السرطاني الذي يريد أن ينتشر ليقضي على جسد الأمة جميعا. يقول: هم يطمئنون إلى أننا لا نستطيع أن نفعل أي شيء ضد العدو الإسرائيلي، يعني نصل إلى وضعية من الانهيار التام يمارسون علينا الحرب النفسية بكل أشكالها، فحتى نصل إلى وضعية من الانهيار التام والاستسلام التام والتغير الكامل، إلى درجة أننا نشكل في واقعنا خدمة لأعدائنا وليس خطورة على أعدائنا، وليس من إمكانية للنهوض في التحرر والاستقلال نهائيا، يعني سقف عالي جدا. يقول نريد ضمانا، يعني هذا الأمريكي يقول نريد ضمانا لأمن إسرائيل، ويقول لأنها الصديق الوحيد. لاحظوا هذه العبارة، وفعلا هذه نظرتهم، لا يمكن أن يعتبروا. طبعا هم الأمريكيون يصرحون بكل شيء، وفي مذكراتهم يصرحون بكل شيء وبكل جرائمهم وبكل وقاح، والعرب يقرؤون هذه الأمور ثم لا يلتفتون ولا ينتبهون ولا يهتمون، مع أن القرآن الكريم نبه إلى كل هذا. قل لا يمكن أن يعتبروا من تحالف معهم من العرب والمسلمين صديقا حقيقيا ولا شريكا، يستحيل أن يقبلوا به شريكا حقيقيا. هم ينظرون إليه كأداة رخيصة يستغلونها حسب الحاجة، وفي حال الاستغناء عنها يسحقونها. وخطتهم في بعض الوثائق أن يتخلصوا من النظام المصري والنظام السعودي بعد أن يتخلصوا من الإيرانيين والسوريين. هم يستخدمون السعودية أو الدول أخرى لضرب إيران ثم بعد أو سوريا ثم بعد ذلك يتخلصون منها، ولكن أصبح أمامهم عقبة، يعني عندما يستغنون عن هذا أو ذاك يسحقونه. دائما يقدمون الأولويات، يستعملون شخص جهة ما وبعد أن تؤدي غرضها يسحقونه. ثم ذكر ما يدل على عليه كل شيء من أنهم لا صديق لهم إلا الكيان الصهيوني، وقال فبنظرهم بمعتقدهم بما تعنيه الكلمة، بثقافتهم بتوجهاتهم بسياساتهم بكل الاعتبار، صديقهم الوحيد وشريكهم الحقيقي في هذه المنطقة الذي يمكنهم الاعتماد عليه هو الإسرائيلي، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعضهم أولياء بعض. ثم ذكر ما يدل على سعي أمريكا للهيمنة على العالم كله، فقال قال الرئيس الأمريكي روزفلت إن قدرنا هو أمركة العالم، أي تحويل العالم كله إلى تابع لأمريكا أو خاضع لأمريكا. يقول يعني إخضاع بقية البلدان لأمريكا، يعني حتى أوروبا يشكو رؤساؤها ويشكو كثير من مثقفيها من هيمنة الأمريكية والتسلط الأمريكي، وحتى العولمة يشكون منها لأنها يقول هي عبارة عن أمركة، يعني أمريكا مع كون الغرب وأوروبا وأمريكا ربما أفكار واحدة وقيم واحدة، ومع ذلك يشكون منها. لكن للأسف نجد من بلادنا العربية والإسلامية من يريد الزج بنا في هذه المتاهات، أو في ما يسمى في البوتقة الأمريكية. يقول يعني إخضاع بقية البلدان لأمريكا، إخضاع بقية البلدان ثرواتها لأمريكا، حتى الثروة البشرية فيها لخدمة أمريكا ولمصلحة أمريكا والسيطرة الأمريكية على مختلف البلدان. يعني يقول يعني يحكي عن روزفلت، يقول إن قدرنا هو أمركة العالم، تكلموا بهدوء واحملوا عصا غليظة عندئذ يمكن أن تتوغلوا بعيدا. إن هذا كلام روزفلت، يقول قدرنا هو أمركة العالم، تكلموا بهدوء، أن الكلام أن تظهرون بطريقة هادئة ولكن الفعل واحملوا عصا غليظة، يعني اجمعوا بين تحسين صورتكم بالكلام ولكن أفعالكم تكون عصا غليظة. قال عندئذ يمكن أن تتوغلوا بعيدا، يعني شعارهم احملوا عصا غليظة للبطش والجبروت بمن يعارضكم، بمن لا يقبل بسيطرتكم، بنفوذكم، بتحكمكم، بقهركم، هذه هي توجهاتهم. ثم ذكر كثرة الوثائق الدالة على ذلك، قال كم هناك من نصوص كثيرة، من اتفاقيات، من بنود، من كتابات، من تنظير، كم هناك من مواقف، من أعمال، من مشاريع عمل نفذت، والبعض منها قيد التنفيذ، والبعض منها معد ومحضر له للمستقبل، الكثير منها معلن، الكثير منها خرج إلى الساحة إلى العلن، والبعض منها مخفي واتت عنه تسريبات. ثم ذكر ما بلغت به وقاحتهم من في التسلط والهيمنة، قال أيضا هو توجه عملي يبنون عليه مواقفهم وتحركاتهم في داخل أمتنا، سياساتهم بشكل عام، يعني مثلا في الجانب السياسي كيف يتعاملون مع أمتنا في وضعها السياسي، كل تعاملاتهم مؤامرات، دسائس، أزمات، إثارة مشاكل، إثارة انقسامات، إثارة نزاعات، إثارة اختلافات، الاستثمار في أي مشاكل قائمة، أي أزمات قائمة إلى أقصى حد، مصادرة للحقوق إلى درجة الاستهتار بأمتنا إلى درجة غريبة جدا، تبين المستوى الغريب الذي وصلوا إليه من التنكر لهذه الأمة ولحقوقها. يقول: وصل الحال بهم إلى أن يعلن ترامب أيام ولايته على أمريكا أن يعلن مصادرة الجولان السوري وأن يهبه للعدو الإسرائيلي. بكل هذه السخافة، بكل هذه الغطرسة، وكأن عالمنا الإسلامي ملك لهم، يوزعونه لمن يريدون ويهبونه لمن يشاءون. مصادرة لفلسطين ولحق الشعب الفلسطيني، لحقوق أمتنا بكل أشكالها، حالة قائمة في واقع العالم. طبعا هذا هو الجور، هذه الهيمنة نتيجة الولاء. لو أن الأمة لم توالي هؤلاء الأعداء ونظرت إليهم بالنظرة القرآنية واتخذتهم أعداء لما تمكنوا من ذلك. هم وصلوا إليها نتيجة هذه القابلية للاستعمار، القابلية للتسلط، القابلية للهيمنة. استخف قومه فأطاعوه. لو أنهم لو كانوا ثقالا وكانوا أشداء وكانوا أهل عزة لما تمكن من التسلط عليه. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
3: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية: عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
3: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: السادس من أيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان بعدة غارات منزل مواطن في مدينة صعدة، ما أدى إلى استشهاد 27 مواطن بينهم امرأة وأطفال، بالإضافة إلى سقوط 4 جرحى. كما دمرت غارة منزل مواطن آخر في كتاف، خلفت 7 شهداء وجرحى، وارتقى 7 بينهم 4 أطفال و5 جرحى داخل أحد المنازل بكتاف جراء استهدافه بغارة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدفت إحدى الغارات الجوية التي شنها العدو منزل بيت اللهب بالضميد بمحيط ضحيان، ودمرته ودفنت 20 مواطن تحت الأنقاض، سقط منهم 8 شهداء و10 جرحى، معظمهم أطفال ونساء ومسنون. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارة على صرواح وغارة على هيلان، واستهدف المرتزقة منزل مواطن في الجحملية بتعزمة، أدى إلى وقوع إصابات وضحايا مدنيين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان 3 غارات على الوازعية وقنبلة عنقودية على النجيبة شرق مديرية المخاء، واستهدف بغارتين مصنع اسمنت البرح، ما أدى إلى تضرره بأضرار بالغة، وشن أكثر من 10 غارات على مناطق متفرقة بحرض بحجة وغارة على صرواح بمأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف العدوان بغارتين منزل في الزيبة، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين بينهم نساء وأطفال من أسرة واحدة، وتدمير حراثة وسيارة ونفوق عدد من المواشي، وتم تدمير منزل آخر بغارة أخرى على الزبية، ودمر بغارة سيارة مواطن في المحجر بنفس المديرية. كما استشهد مواطن بغارة على الطريق العام بباقم، واستهدف قصف صاروخي ومدفع سعودي مناطق متفرقة من رازح الحدودية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد مواطن وأصيب آخر بغارة استهدفتهم في منطقة العقد بالجراح بالحديدة، كما استشهد مواطنان بغارتين استهدفت المزرعة في منطقة الجربة بالمديرية نفسها، وشن العدو غارتين على القاعدة البحرية في الكثيب بالميناء، وشن 10 غارات على مديريتي حرض وميدي بحجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن بقناصة الغزاة والمرتزقة شرق حيس بالحديدة في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وشن المرتزقة قصف مدفعي على منازل المواطنين في شارع الشهداء، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 3 غارات على منطقة العرقوب بمديرية خولان الطيال في صنعاء، واستهدف بـ3 غارات مديرية صرواح في مارب، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 7 غارات على مديرية صرواح بمحافظة مارب، كما شن غارتين على مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد 3 مواطنين وأصيب 4 آخرين إثر قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 106 خروقات، من بينها محاولة تسلل في حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس، وشملت الخروق 21 قصفا بالمدفعية و64 خرقا بالأعين النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 48 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 8 ضربات لطيران تجسسي و29 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 شن العدو الأمريكي الصهيوني عشرات الغارات على منطقة السواد في مديرية سنحان ومطار صنعاء الدولي ومحطة كهرباء دهبان المركزية بمديرية بني الحارث ومحطة توزيع كهرباء عصر ومحطة كهرباء حزيز المركزية في سنحان ومنطقة عطان بالعاصمة صنعاء، واستهدف بعدد من الغارات مصنع اسمنت عمران في محافظة عمران، وأدت الغارات لارتقاء شهداء وإصابة عدد آخرين وتضرر البنية التحتية المدنية في مسعى أمريكي صهيوني لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية لغزة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 استعادت القوات اليمنية جبل الشبكة الاستراتيجي المطل على مديرية التواهي بعدن وحرروا 35 مواطنا من أبناء الجنوب احتجزتهم القاعدة بأحد السجون في التواهي باختطافهم منذ أكثر من شهر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 دحر المجاهدون عناصر القاعدة وداعش من معسكر الشرطة والقصر الجمهوري والأمن السياسي ومبنى الإذاعة والتلفزيون في مدينة عدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تصدى المجاهدون لمحاولة تقدم فاشلة للملتزقة في ذناع بالبيضاء وكبدوهم خسائر فادحة بالعديد والعتاد، ولقي عدد من الملتزقة مقتلهم وجرح آخرون خلال تصدي المجاهدين لمحاولة العدو زحف فاشلة في نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دكت المدفعية تحصينات العدو ومرتزقته في وادي الربيعة وتبت المطار بصرواح ودم تدمير آلية للعدو في منطقة الصفراء بعسيلان وقتل من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت المدفعية تجمعات الغزاة والمرتزقة بعدة قذائف في منطقة يختل بالمخاء ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، كما استهدفت بعدة قذائف تجمعاتهم في منطقة المكلكل بمدينة تعز وتجمعات أخرى في منطقتي العكاد والشراجة في المعافر، وقتل 10 مرتزقة برصاص المجاهدين بعصيفرة فيما أطلقت المدفعية عدة قذائف على تجمعاتهم في اللواء 35 ببرباشا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت وحدات متخصصة من المجاهدين هجوما مباغتا على مواقع وتجمعات المرتزقة في منطقة المشجح بصرواح، سقط على إثرها قتلى وجرحى وتم تدمير عتاد عسكري متنوع، واستهدفت المدفعية بعدة قذائف تجمعات العدو في وادي ربيعة وتبت المطار ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، واستهدفت تجمعاتهم في وادي نملة بحريب القراميش ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، كما استهدفت وحدة الدروع بصاروخ موجه آلية تحمل رشاش ما أدى إلى تدميرها ومقتل من فيها في الغيل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم بعدة قذائف في الغيل، كما استهدفت الفرق الهندسية آلية عسكرية للمرتزقة بعبوة ناسفة ما أدى إلى مقتل عدد من المرتزقة كانوا على متنها في عسيلان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 وزع الإعلام الحربي مشاهد نوعية لاستهداف عدد كبير من مرتزقة الجيش السعودي بالبقع، أظهرت لحظة استهداف عشرات المرتزقة بالصاروخ وفرار من تبقى وقتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ قاهر 2M على تجمعات الغزاة والمرتزقة بموزع، وأعلنت إطلاق دفعة صواريخ باليستية بدر 1 على أهداف اقتصادية في السعودية بنجران، ونفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع العدو جنوب الساحل وقتلوا وأصابوا العشرات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تصدى المجاهدون لعدة زحوفات شنها المرتزقة في مناطق ومرتفعات يسبل وغول الأحمدي وغول المطاوعة وغول سالم حوران والخدار والخليقة في ردمان المحاذية لمحافظة مأرب، وأعطبوا 5 مدرعات و3 أطقم بصواريخ حرارية موجهة ليسقطوا من كان على متنها بين قتيل وجريح، كما اعترف قيادي سياسي سوداني بالقضاء على كتيبة كاملة من قواتهم المشاركة في العدوان على اليمن. قال القيادي في حركة تحرير السودان كمال كمبال بأن فرقة من قوات المظلات السودانية في اليمن تعرضت للإبادة الكاملة خلال معركة واحدة فقط. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 لقي ركن استطلاع الكتيبة الأولى بما يسمى لواء الظافر حرس حدود الموالي لتحالف العدو
4: مقتله إلى جانب عدد من القيادات في اللواء فيما أصيب قائد عمليات الكتيبة مع عدد من مرافقيه. وأعلن قائد اللواء العميد السلفي الملتزق هادي الشلفض مقتل وإصابة المذكورين من المرتزقة، وتوجه بالعزاء إلى ذويهم. وكان قد أعلن المجاهدون عن قتل وجرح أكثر من 46 مرتزقا بالجوف بكمين عسكري نوعي في جبهة الرابعة بصحراء الأجاشر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل أحد المرتزقة بعبوة ناسفة أثناء محاولته الاستطلاع على مواقع المجاهدين في جبهة الكدحة بتعز، ولقي 4 سودانيين مرتزقة مقتلهم بعملية قنص شمال صحراء ميدي بحجة. كما تمكنت وحدة القناصة التابعة للمجاهدين من قتل 14 مرتزقا، كما نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقعهم في القتب والسفينة بنهم وقتلوا وجرحوا العديد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 تمكنت الأجهزة الأمنية وبمساعدة المعنيين في وزارة الدفاع اليمنية من إحباط أنشطة استخباراتية للعدو الأمريكي والصهيوني، وإلقاء القبض على عدد من الجواسيس الذين تم تجنيدهم عبر ضباط وعناصر يتبعون كيان الاستخبارات يسمى القوة 400 بقيادة المطلوب للعدالة الجاسوس عمار عفاش، وتم تجنيدهم للعمل على جميع المعلومات ورصد مواقع القوات اليمنية المسلحة في الساحل الغربي لصالح العدو الأمريكي والصهيوني بغرض استهدافها من قبل طيران العدو. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: اليمني العظيم ابدا.
1: سام اف ام اذاعتك انت
2: واحنا رجال السيد والله.
3: قد نغمش بيوت الحرب من يبحث على اجباح النوم والحنبه بحجم المحنه.

0: لن يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
1: سام FM إذاعتك أنت.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام. أف أم.
1: إذاعتك أنت.

0: إذاعة سام أفهم من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي تابعتم في الحلقة الماضية
1: يا من عيا فاطمة وداسة عن الناس ها؟
2: ما قلتوليش يا با من هو الضيف؟
3: الضيف جدك حسين يا محمد
2: هاي هاي
1: درش يا فاطمة
4: الغنين هو النصر يا تابا الغنين هو النصر
5: خير الدنيا وثواب الآخرة
6: ما عدا فعل الذي حيقرب مني عاد اقطع يده
7: ما بي ابشرت نظرات الوهابيين والعسكر حقهم كلهم مليئة بالحقد وغضب كأنهم وحوش مقززة أو كأنهم وحوش مفترسة
8: سافر المكة حجاج متحركة
9: متى بايسا
8: اليوم ضد بعدها قدهم متحركة
10: لا يا مرحبا ولا بايسا
0: تنومة الحقد الدفي إخراج محمد شرف الحلقة 13
11: بسم الله يا الله توكلنا عليك
12: اصبر يا زيد انت بالبضاعة حق الناس
11: كيف ما عاد باقي معك جالس بسرعة على زحمة الناس كلهم هادية
12: ما نشيش ندخل الزحمة للم الزحمة
11: ايوه ما تشتي نفعل
12: ابشر ضي الجمل
11: ايوه
12: ضي الجمل شله وحق الشيخ حسين قال انا نشل معانا اربضوه خلف الجمل حق عمك مادي وضلع بقول لا ضحية
11: الشيخ حسين يا عمر واحنا نفذ بسم الله
12: بارك الله فيك يا زيد
11: زاد الرجال من أمثاله
12: شدوا الجماعة يا أخي
11: أمان يا شوعي أمان تلنا هذا كلا حق الرسول
12: أين هي يا زيد؟ أين يذكرني يا زيد؟
11: تيك يا عم شوعي اللي سمعتنا حق الرسول لما خرجنا من صنعاء
12: شر من العيوب ولا يهمه هيا بسم الله شل معي لكن نسأل الله يا محمد
11: أيوه هذا
12: علي يبلغنا إليك شل معي يا زيد
11: نس

0: صاحب السجدات والقول الأسد.
1: يوه ما شاء الله كم الحجاجات رجعوا لهم يا جد.
2: أولاد جمعوا في صعبة من كل مناطق اليمن يا محمد، وعد باقي مجموعات انضموا لنا في الطريق إن شاء الله.
1: بسروا بسروا يا جد، الطريق كله
2: أولا حجاج اليمن، بس عد باقي حجاج من كل دول العالم
1: مثل هؤلاء كلهم يا جد،
2: مثلهم مئات مرة.
1: إنه مكعدك فيهم كلهم.
2: أيوة عدك فيهم يا محمد، ما يدعيهم أرحم الراحمين إلا الأرضها الوساع.
1: لكن يا جد لكن مكيه تقول مكيهم.
2: بس اهدر يا محمد، شغلت جدك. جي معي خلي جي معي يا شيخ حسين.
3: ماشي محمد عجلس معي لو ما نوصل مكة إن شاء الله.
2: المهم عاد معانا أحمد فايع وعمه، ألقونا في ضحيان لا ننساهم. يرحبوا يا أخا، فوق العين فوق الرأس. ونعم بك يا يحيى، دلحين نوصل ضحيان نرتاح. محمد عجلس معي.
1: أيوة يا أبا، خلوني مع جدي
2: أسير أزور عسكري محسن الله يرحمه، ودي صاحبنا أحمد فايع وعمه واجي لا عندكم
4: بإذن الله. يا أخا حاضركم يا أخا، أرجع لعند فاطمة
2: قل لها لا تقلق على محمد، تو معي.
4: أسير أسير
2: هيا، مالك ساكت يا محمد؟
1: قالوا أبي لا أشرفكم يا جان.
2: تحاكى على راحتك، لا تقلق ما بالشغل يا ابني.
1: كنت أشتي أسألكم كيف في الصحراء؟ إنه وسطك ما بش فيها ما يا جد.
2: الصحراء يا ابني يا محمد أرض واسعة، لا فيها لا شجر ولا ماء إلا في زارة بقعة.
1: وكيف بيشربوا المسافرين يا جد لو ما يخطون الصحراء؟
2: المسافرين بيشلوا حاجتهم وحاجة القرش حقهم، وكل ما لقيوا بير بيتزودوا منها حاجتهم. ايه يا محمد؟
1: ايوه صحراء
2: صيلات بقع فيهم صحراء وقرى وأشجار.

0: ضحيان يا رجال، وصلنا ضحيان يا رجال.
1: وصلنا مدينة ضحيان يا محمد. الحمد لله على السلامة.
2: هذا ضحيان، الله حاليه.
1: صعدك كلها حالي يا ابني.
3: شوعي يا شوعي.
4: ها
3: شوعي، اشبح الجمال سوا، انزل اشبح.
4: انزل دلا يا عم حماد، يا الدنيا ملن شوك.
3: اخر بابا اخر اخر اخر
4: اخر اخر يا عم حمادي.
3: مدري ما دسعت يا
4: سس، وريني. الله، اوه سعمن هي الشوكة. كيف فعل؟ اين اقول لك دلع ما صدتك سنيش.
3: يا
4: شو
3: يا
4: شو يا يا يا حمادي، أشيلت يا المزمار.
3: المزمار المزمار هذا يبعد وشوك من رجل الجمال يا شوقي. هذا الرجل أنا.
4: وأنت بتصير زعمان الشوك لو تطرح هذا في رجل الجمال لا تبركه.
3: وما بركت حمادي يا شوقي.
5: اشرب حجر يبسلسل
3: على دم ويخرج يا
5: شوعي
3: من رجلي.
5: يا سلامة يا حمادي، سلامة. من يا شوعي؟
4: بينك لي يا عمي يحيى، ينزل تلاوه ما بالله يطعيفه بينبع لو ما دخل الشوك في رجله.
5: ما به رجلك من عند أم يا حمادي.
4: يا ما رأيك؟
3: شوقي يا يحيى، شوقي الطبيب دخلت رجلي يا يحيى يا منعه، ابسل قلت بحر وجع قوي يا يحيى.
5: اربط اربط اربط رجلي يا شوعي من عند الساق. الرجل بينزف، عسير ادعي الدكتور. عاد انا ترتاح انا. يا راعي لي انا يا حمادي. ساعتي يا شوي.
3: دخلت يا حمادي. يا عبادي يا عبادي. لا
4: رجل. ارزل زي يا حمادي. قرد قرد خلينا نرقد رجل.
3: يا الله يا الله.
6: سلامات يا حمادي.
3: لا يا دكتور، رجلي رجلي يا دكتور.
5: لا تقلق يا حمادي، مدى سواء، خلي يا دكتور يصير عملك يا دكتور.
6: اها هيا اشبح اشبح رجل من هنا يا يحيى. اشبح يدي يا شوعي.
4: ازاي يا حمادي؟ خليني اشبح يدك دكتور يعالجك.
3: يا دكتور اشبح ايدي، انا مجنون. هي شوقي
6: يا. خليني ابصر عملي يا احمد. اذا اكتسرت الشوك الداخل رجلك اتورم رجلك وما عاد تقدر تخطئ، ويمكن يقطعوها ما بلا رزق.
3: اشبح يا اشبح
5: يا شوعي، اشبح رجلي وانا اجي اشبح ايديها. جي كذا.
4: يلا
5: اصبر يا احمد مع رجاء. يا دكتور يخير عملك. يا الله
3: انا رجل من قبل ما اعرفك يا يحيى.
5: هيا بسم الله يا دكتور اغطب قبل ما يفلت.
3: لا ما ولا يا دكتور، مقص مقص يا دكتور.
6: بسم الله بسم الله.
3: رزق
4: يا حماد.
6: بنقول لك رزق
3: يا رجل.
6: اشبحوا السوامة لكم.
5: يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي يدي
6: يدي يدي
5: يدي يدي يدي يدي يدي
3: يدي
5: يدي يدي يدي يدي
3: خلي دايح حصك من الثانية.
4: أبين أقول لك درزة من الزقعة ما أرضي.
6: الحمد لله يا أحمادها بسر الشوكها خرجت سلامها الحمد لله.
3: فروا مني فلدوني.
6: لحظة أزيد أفعل لك هذا العلاج واربطها.
3: فلت يا شوعي، فلت شاب احتجاجة، فلتني.
6: الحمد لله الحمد لله، وجع ساعة ولا كل ساعة. إن شوكك كبيرة كانت تركت جمل.
4: قد قلت لي يا دكتور أبعد ثالب بالمزمار حق الجمل ما رضي.
3: مصمم جوعي يصلبني. تسلم تسلم يا دكتور تسلم.
5: الحين بري على ذمتك يا أحمدي وحاسب الدكتور هو ما جل يعالجك.
6: ما بش بيننا حساب يا أخي يحيى وذا بنقول لها مسامح دنيا وآخر.
3: الله
5: يحفظك يا دكتور وبارك الله فيك.
6: في أمان الله وإذا احتجتوا شيء دعوني.
5: حاضر في أمان الله.

0: يا احمد الله يستر عليك انت وعمك محمد ورجعكم بالسلامه. قال مين سالمين؟
1: انت الله يحفظكم يا جد، يردنا عليكم ان شاء الله سالمين غانمين باذن الله. وانا مسلم عندك يا جد، جهال عمي محمد ابو لهم.
0: الله المستعان يا احمد، الله المستعان. اشتيك تروح تحج انت وعمك وكيفوا، ولا تقلق ولا تشل.
1: سامحني انا وعمي محمد، الله يحفظكم. انا مسلم سامحه من القلب.
0: الله يحفظكم قويكم، سبر طريقكم وينور روحكم.
2: اقضبوا يا احمد انت وعمك محمد، انا تاخر.
1: يلا الان يلا
0: مع السلامه.
1: مع السلامه يا جد.
0: يلا هنا بكم اسقط من قلبي. خلاص
1: مع السلامه. مع السلامه.
0: الله
1: المسامحه. مع الله ادعوا لنا. سامحوا.

0: أحا فاطمة، أماني الظهري على الشرط، تعب وشباوي، طلعنا طلعنا وإحنا كودنا بنضل على المتاح. الله يكتب العون.
1: خلاص بس أماني يا يحيى، ولا عد تفعل شي، خلي الباقي علي، أنا شاف الرشوة وارتب وأعرف كل شي يسبق. سير بسر خالي حسين وابني محمد أينهم دفعونا؟
0: قد سدينا أنا وخالي.
1: على ما سديتوا يا يحيى؟
0: محمد بنش عجلس مع جدها حسين، وأنا وانتي لما الله.
1: لكن يا يحيى،
0: لو تبصري كيف محمد شابح البندق حق جده، شادح للشبحة ورافع رأسه، خايل أخنو أمير الحج.
1: بس أماني يا يحيى، أنه مسكين محمد تعب عليها الطريق.
0: تعب عليش انتي وهو، كنت قاعد جلسي تدريه في البيت أحسن لاش.
1: مساكين الذي بيحجوا كل سنة، كيف فيهم قعدهم؟ يا ساتر استر.
0: حج واحد في العمر بكله، لمن استطاع إليه سبيلا.
1: كده انت خبر يا يحيى، مرة أو مرتين كل ما تصير تحج رجلي على رجلك.
0: اسمعي المسبحين يا فاطمة، اسمعيهم.
1: أيوه بين اسمع تسبيح.
0: هولا أهل مدينة الضحية خرجوا يودعوا حقهم الحجاج، الله يعينهم ويعينها. هي بطبيع الأمور جهزي كل شيء، عند حرك ذا الحين.
1: وأنت أنا عتصير ذا الحين.
0: أسير أبت الخالي ومحمد، هي مالش بتنسى. خاطرش
1: وداعتك.

0: يوم بيسبعوا يا زوعي أو بدو صمامك.
1: عاد المراحل طويلة يا حمادة، هؤلاء الحجاج حق ضحياء ما تعرفهم.
0: أنت يحيى يستقبل الشيخ حسين وأصحابه؟
2: سمعت واحد من الهمة بيقول وينو يحيى؟ منو؟ أنت يا شعيمة؟ لا لا تيصد، أنت يا شعي.
1: مشو أنا يا عم يحيى، هو
0: خلاص خلاص آخر مرة يا يحيى هو يرحم.
2: هي وضع خلي حسينة وبني محمد ومعاهم أحمد فايع وعمه. قم هي يا أحمد، يقوم قم نستقبله. قم
0: رجلي يا يحيى، تقي الله بعدها ما دخلني أنا وخالك أنت.
2: حاضر يا أحمد، حاضر من عيوني. حيا الله بك يا أخا، أهلا وسهلا، رحب رحب أنت وضيوفك. حيا وسهلا، حيا وسهلا، رحبوا رحبوا،
3: حياك وسلمك يا يحيى. هذا أحمد فايع رفيقنا على مكة إن شاء الله.
2: أكيد أكيد يا خال، قد حاكيت أنا من لو ما رجعت من ضحايا.
4: والله ونعم، ما شاء الله، حياكم الله.
3: وهذا يحيى نسبي يا أحمد.
2: حياك الله يا أخي أحمد، ارحب ارحب أنت وعمك محمد وأهل ضحايا كلهم.
4: حياكم الله، تشرفنا بمعرفتكم.
2: حيابك.
4: والله ونعم، حيابكم.
5: السلام عليكم يا باه، كيف انتو؟ قد انا فاقد لكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا حج محمد، وانت رحب والفل.
3: انجا شوي.
1: شير يا عمي شير.
3: اتيل عمك احمد حق هالجمل، وشدوا الحاجات سوا، تمام يا جوعي؟
1: حاضر يا شخص، ولا يهمك.
4: اسلم اسلم يا نقيب حسين، والله ما قصرت، الله يحفظك ويقدرنا على رد جميل.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: أنت متأكد أن هذا طريق الحجاج؟ متأكد يا أخي في الله؟
2: إيوه يا طويل العمر.
1: هنا يذبح وبيد، هذا لازم يصير، لازم يصير.
3: تقتل الحجاج يا شيخ بعدها به منهم أخطر من النحاب وقطع طرق.
4: منهم يا أخي يحيى؟
3: الوهابين يا أحمدي.
5: صدقت يا أخي يحيى، الله يكفينا شر.
2: كسر علي ولد زايد، لا عاد تخبص بين المطر وشلك السيد. أنت وجب الحكار أو ما يعمل فعلا.
6: هو زايد دي لك مضلع عند زين البرد لك من هذا كله كربة الحضب نوكات.
2: حاول يا عم شوي.
4: إذا حد قرب مننا افلق راس أبوه.
7: ولا يهمك يا عم حمادي، جاهز.
4: الله يستر.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
8: سام اف ام،
9: كادر ومعرفة،
8: خطة ومنهج،
9: علوم ومعارف،
8: قضايا وتواصل،
9: جماهيرية تامة
8: ومنوعة بامتياز.
9: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
10: منذ طوفان الأقصى سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
11: فخر.
12: سام اف ام من صنعاء تقدم.
10: حارس الازدهار الأمريكي
13: from the US prosperity guardian
10: إلى اعتراف أدمج فشل.
12: الحقيقة
10: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
12: بلسانين. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
14: اليوم العز الإسرائيلي
10: بلغ ذروته، فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي
13: from the US Prosperity Guardian. We lack the bomb of mission.
12: الحقيقة بلسانين.
15: يتعاظم الأخذ والرد من الخليج شرقا إلى المحيط غربا، ألسنة عربية هنا وعجمية هناك تتحدث عن عبثية الحرب وضرورة الحلول التوافقية. تتسلل التسريبات المفخخة من أقصى الغرب عن خيارات دبلوماسية بديلة. Debate intensifying across the region from the Gulf of the Atlantic. Voices both Arab and international are questioning the logic of war and calling for negotiated solutions, while Western leaks hint at alternative diplomatic paths. لكن كل ذلك يخفي حقيقة زاحفة تلوح في الأفق. الشيطان يستعد من جديد ويجهز لاستئناف العدوان على إيران والمنطقة. Yet, behind all this rhetoric, a different reality is emerging. Preparations appear to be underway for a renewed escalation targeting Iran and the wider region. الصراع مرشح للاستمرار، والبداية دائماً من فلسطين. وإن بدت جبهتها هادئة، إلا أن الطاغوت مسعور فيها، يسعى لمحاصرتها في قفص من نار وتحويلها إلى أرض ملغمة ومعزولة. The conflict shows no sign of ending, and it's often even when the front appears quiet, pressure continues to build, with efforts aimed at isolating and containing Gaza under extreme conditions. وغير بعيد عن هذا المناخ المتوتر، وفي مدى فسيح من الفلبين إلى اليونان، دوت صيحة العمال في يومهم العالمي على الدمدمة الغضب المكتوم لتهتك أستار الصهيونية العالمية وتفزع كل من يبتلع حقوق السواعد السمراء وينتهب خيرات الأوطان وينهش أرزاق المستضعفين حول العالم. Beyond the conflict zones, unrest is spreading globally. From the Philippines to Greece, workers marked their day with rising anger, challenging systems of exploitation, exposing deep inequalities affecting vulnerable communities worldwide. يبقى الواضح أن الأزمات المتصاعدة لن تولد ردود فعل محسوبة بالضرورة، بل قد تدفع إلى خطوات تنسف كل الحسابات الباردة. What's clear is that escalating crises don't always produce calculated responses. They can trigger unpredictable moves that override careful planning. فالخطر لا يأتي فقط من قرار حرب معلن، بل قد يشتعل من حادث عابر أو قراءة خاطئة أو خطوة متقدمة تفجر المواجهة من دون سابق إنذار. The real danger isn't only in declared wars. It can emerge from a single miscalculation, an incident, or a sudden move that sparks wider confrontation without warning. وعلى ذات الصراط القويم يقف اليمن برهان صمود لا يلين، مثبتا للعالم أن لغة التهديد والوعيد لا تجد في أرضنا إلا صدى الخيبة والانكسار. فمن راهنوا على كسر إرادة هذا الشعب بالحصار يجدون أنفسهم اليوم أمام قوة تتعاظم وخيارات استراتيجية تتجاوز حدود التوقع. In this landscape, Yemen stands as a symbol of resilience. Despite pressure and blockade, the country continues to assert that threats alone cannot dictate outcomes, as its position and capabilities evolve beyond expectations. فالحرية بالنسبة لليمنيين ليست مجرد شعار، بل هي قدر محتوم يكتب بالدم والعرق ويصان بوعي الجماهير التي تدرك أن المعركة مع الطاغوت هي معركة كرامة لا تقبل القسمة على اثنين. For many Yemenis, freedom is not just a slogan, it's a defining principle. It reflects a broader sense of dignity and collective awareness about the stakes of ongoing war. هنا يبرز التحدي لمن يطلب الغد الأفضل، وهو ما يريده حزب الله ببراعة في لبنان عبر إبداع المسيرات وتنوع القدرات لتتحول مفاعيلها صرخة دائمة ترعب العدو في كل خندق قتال وساحة مواجهة. This is where the challenge of shaping the future becomes clear. In Lebanon, Hezbollah continues to develop its capabilities, particularly in drone technology, creating a persistent pressure factor across multiple fronts.

0: فارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف أدمت فشل.
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانين.
3: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
2: الحقيقة بلسانين.
4: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
5: اليوم داي العز الإسرائيلي
3: بلغ دهما فلم يعد
5: يستهدف
3: المطارات والمصانع
5: والمستشفيات.
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: في الاعتراف عمران
2: الحقيقة بلساني.
6: المعنويات عالية عالية بكل ما تعني الكلمة.

0: يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
1: سام اف ام إذاعتك أنت.
2: واحنا رجال السيد والله.
0: المعنويات عالية عالية بكل ما تعنيه الكلمة.

0: أعداهم أهل الشر والإفساد والطغيان.
1: لن يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
2: سام FM إذاعتك أنت.

0: يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
1: سام FM إذاعتك أنت.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولة قرائية ثقافية أخرى وحلقة متجددة من البرنامج الثقافي، برنامج وما يسطرون. وفي حلقتنا هذه بإذن الله سوف نكمل معا رحلة بدأناها في الحلقة الماضية، والتي كانت بدورها استئنافا لحلقات سبقت خلال الأعوام الماضية. كنا جلنا في تلك الحلقات بين بعض أجزاء وسطور الكتاب الذي نستمد منه مادتنا في هذه الرحلات، بما فيها رحلتنا في هذه الحلقة، كتاب الصرخة، المنطلقات والأهداف. وفي رحلتنا الاستئنافية في الحلقة الماضية كنا قد أتممنا رحلتنا التأملية بين العديد من المواضيع أو السطور تحت هذه المواضيع، كيف كانت بداية انطلاقة الصرخة، المنطلقات، ما تدل عليه وتحمله مفردات الشعار، وكذلك الأهداف التي تحققت من الهتاف بالشعار. وللتذكير، هذه الأهداف تتمثل بأن الشعار حقق نقلة نفسية ومعنوية وواقعية وعملية. شعار الصرخة أيضا حطم جدار الصمت وأوجد حالة كبيرة من السخط تجاه ممارسات ومشاريع الأعداء الصهاينة والمستكبرين المستهدفة لهذه الأمة، وأن حالة السخط هذه من شأنها أن تكون حافزا مهما للنهوض الحضاري والتحرري والاستقلالي للأمة. كذلك كان من النتائج أو الأهداف التي تحققت عبر الشعار أنه مثل خطوة عملية مهمة لمواجهة مشروع النفاق والعمالة والتدجيل لهذه الأمة، وفضح الأمريكيين وبقية الأعداء في منظومتهم العالمية الصهيونية، فضحهم وأسقط الأقنعة عن أهم دعاياتهم وممارساتهم التضليلية، كما أن شعار الصرخة فضح المشروع الأمريكي الصهيوني في اليمن وبنى واقعا محصرا من الاختراق، وارتقى بالأمة إلى ما هو أكبر وأعظم مما كانت ترزح تحته من مستوى متدنٍ من القدرة على التعاطي مع مشاريع الأعداء ومؤامراتهم. كان من شأن هذا الشعار العظيم، شعار الصرخة، أن يرسخ فينا كشعب وكأمة الثقة بالله سبحانه وتعالى، كما أنه وجه بوصلة العداء إلى الأعداء الحقيقيين لهذه الأمة، الأمة التي أصبحت مخترقة بشكل كبير. وبالتالي فإن الشعار أيضا هيئ للمقاطعة الاقتصادية باعتبارها جبهة مهمة وفاعلة في الحرب وفي مواجهة الأعداء الهاجمين علينا كأمة، كما أنه سلاح مهم في مواجهة الحرب النفسية، وهي حرب لا يمكن الاستهانة بها، حرب شعواء يستخدم فيها الأعداء إمكاناتهم المهولة في كل المجالات. الشعار مثل أيضا أداة مهمة لدرء مخاطر معركة المصطلحات التي يخوضها الأعداء ويشكلون منها جبهة مهمة في الهجمة على أمتنا. وكذلك نرمق في هذا السياق أن الشعار، شعار الصرخة، فضح عملاء أمريكا وفي مقدمتهم الوهابيون وكل الجماعات التكفيرية التي خرجت من تحت معطف الوهابية. وأيضا كان من ثمار ومن نتائج هذا الشعار أنه أحدث يقظة لدى الشعوب وتنبيها لوعيها. هذا الأمر له بالغ الأهمية في معركة الوعي مع الأعداء. كما أن الشعار مثل مصداقا من مصاديق قول الله سبحانه وتعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والخلاصة أن المشروع القرآني هو شخص طبيعة المؤامرات والمشاريع والمخططات الأمريكية والصهيونية المعادية والخطيرة، وكشف أن الأمريكي والصهيوني كعدو مشترك هدفه السيطرة بشكل كامل ومباشر على كل مقدرات أمتنا. ولذلك كان لابد للأمة من مشروع له هذه الأبعاد التحررية والنهضوية والاستقلالية والحضارية بشكل عام، إضافة إلى أن الصرخة تمثل موقفا دينيا وليست عملا حزبيا أو طائفيا أو مذهبيا، أفضى من السياق إلى واقع أو نتيجة أن هذا الشعار العظيم، شعار الصرخة، هو من مصادق قول الله سبحانه وتعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
1: وما يسطرون.
2: وهنا يحيلنا السياق إلى قول السيد حسين الشهيد القائد المؤسس رضوان الله عليه في الدرس 20 من دروس رمضان، وهنا نقتبس: الإنسان المؤمن عليه أن ينطلق ويكون الشيء الذي يسيطر على مشاعره هو العمل لله وفي سبيله بمقدار ما يكون كلامه بليغا له أثر في نفسية هذا العدو وله أثر إيجابي في المجال العملي. لك أن تقول من الكلام الذي يسوء اليهود والنصارى ويخافون منه كلمة الموت، الموت لأمريكا لا يحب أن يسمع كلمة موت نهائيا، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. ولهذا قال الله هناك في الآية الكريمة: قل موتوا بغيظكم. هذه الآية الآية 119 من سورة آل عمران: قل موتوا بغيظكم. وذكرهم هو سبحانه وتعالى بالموت في قوله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. جاءت الآية بعد الكلام عن بني إسرائيل، مع أنها لا تعتبر كلمة سيئة، لكن هي بالنسبة لهم تسوءهم، تغيظهم وترعبهم، لا يحبون أبدا أن يسمعوها. وعندما تنطلق يجب أن تنطلق في إطار عملي، فهي ليست مجرد كلمة للتشفي، بل كلمة لها تأثيرها، وكلمة تنطلق من جهة العمل في سياق الوقوف في وجوههم على أساس كتاب الله وبإذن الله. فهذا العمل في نفس الوقت له إيجابية كبيرة جدا. شعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، كلمات هامة ومهمة ولها أثر كبير في الوقت نفسه أمام أشياء كثيرة في نفسيات الأعداء من المؤامرات والخطط والخبث، وتسد أمامهم منافذ وفجوات كثيرة من التي يحاولون دائما أن يستغلوها. الصرخة إضافة إلى كل ذلك هي موقف ديني وليست عملا حزبيا أو طائفيا. وهنا يسعفنا في الاستشهاد وفي استيضاح المعنى أكثر قول السيد حسين رضوان الله عليه في محاضرة الصرخة في وجه المستكبرين، يقول: ونحن سنصرخ، وإن كان البعض منا داخل أحزاب متعددة، سنصرخ أينما كنا، نحن ما نزال يمنيين وما نزال فوق ذلك مسلمين، نحن ما نزال شيعة، نحن لا نزال نحمل روحية أهل البيت التي ما سكتت عن الظالمين، التي لم تسكت يوم انطلق أولئك من علماء السوء من المغفلين الذين لم يفهموا الإسلام فانطلقوا ليدجنوا الأمة للظالمين، فأصبح الظالمون يدجنوننا نحن المسلمين لليهود. أليس هذا الزمان هو زمن الحقائق؟ أليس هو الزمن الذي تجلى فيه كل شيء؟ ثم أمام الحقائق نسكت، ومن يمتلكون الحقائق يسكتون. لا يجوز أن نسكت، بل يجب أن نكون سباقين وأن نطلب من الآخرين أن يصرخوا في كل اجتماع، في كل جمعة الخطباء، حتى تتبخر كل محاولة لتكميم الأفواه، كل محاولة لأن يسود الصمت ويعيد الغشاوة من جديد على أعيننا. لقد تجلى في هذا الزمن أن كشفت الأقنعة عن الكثير، فهل نأتي نحن لنضع الأقنعة على وجوهنا ونغمض أعيننا بعد أن تجلت الحقائق وكشفت الأقنعة عن وجوه الآخرين؟ لا يجوز، هذا لا يجوز. ويقول أيضا السيد حسين رضوان الله عليه في محاضرة لتحذن حذو بني إسرائيل، دعوا الشعب يصرخ في وجه الأمريكيين وسترون أمريكا كيف ستتلطف لكم. هي الحكمة، ألسنا نقول إن الإيمان يماني والحكمة يمانية؟ أين هي الحكمة؟ إن من يعرف أعداءنا من اليهود والنصارى، إن من يعرف أن كل مصالحهم في بلادنا، لو وقف اليمن ليصرخ صرخة في أسبوع واحد لحولت أمريكا كل منطقها ولعدلت كل منطقها، ولأعفت اليمن عن أن يكون فيه إرهابيون. ويقول أيضا رضوان الله عليه في الدرس السادس من دروس رمضان، عندما نلعن اليهود فاليهود هم متجهون إلى أن يحولوننا إلى كفار، فإما أن نلعنهم وإلا فسيحولوننا هم إلى ملعونين عند الله. إذن أليس الأفضل أن نلعنهم من قبل، ومن خلال لعننا لهم سنكون نلعنهم كما لعنهم الله، ونحصن أنفسنا من أن يحولونا إلى كفار. إن لم تلعنهم سيحولونك إلى كافر يلعنك الله. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، كما يقول الشهيد القائد السيد حسين رضوان الله عليه في محاضرة الإرهاب والسلام، إن أول ما يجب أن نعمله وهو أقل ما نعمله هو أن نردد هذا الشعار، وأن يتحرك خطباؤنا أيضا في مساجدنا ليتحدثوا دائما عن اليهود والنصارى وفق ما تحدث الله عنهم في القرآن الكريم، وأن نتحدث دائما عن هذه الأحداث المؤسفة حتى نخلق وعيا لدى المسلمين، ونخلق وعيا في نفوسنا، وأن يكون عملنا أيضا كله قائما على أساس أن تتوحد كلمتنا، أن يتوحد قرارنا، أن تتوحد رؤيتنا للأحداث. ويقول رضوان الله عليه في محاضرة أو المحاضرة التي بعنوان وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، الذين ينطلقون لتثبيط الآخرين عن أن يرفعوا هذا الشعار على الرغم من أنه أقل ما يمكن أن نعمل، لا أنه كل شيء، إنه أقل ما يمكن أن نعمل، ولكن على الرغم من ذلك وأسفنا ألا نستطيع إلا ذلك، له أثره الكبير فعلا الذي ينطلق ليثبط، وإن كان قد فهم فعلا لكنه إنسان لا يهمه شيء، لا يهمه إسلامه ولا تهمه أمته، يسكت لأنه يرى بأن سلامته في أن يسكت. هو يرى أنه عندما يتجه إلى السكوت أنه الشخص الحكيم الذي عرف كيف يحافظ على أمنه وسلامته. نقول أنت غالط على نفسك، أنت تجني على نفسك من حيث لا تشعر. إن من يسلم حقيقة ومن ترضى نفسه حتى لو أصابه شيء هم المجاهدون. فالله يقول فأنجينا الذين ينهون عن السوء، ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. المؤمنون هم من يجاهدون في سبيل الله بكل ما يستطيعون، هؤلاء هم من يصح أن يقال لهم مسلمون بمعنى الكلمة. والإسلام هو دين السلام، لكن السلام لمن؟ دين السلام لمن هم مسلمون حقيقة، لأنهم من يبنون أنفسهم ليكونوا أعزاء أقوياء، هم من يبنون أنفسهم ليستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم الشر، ليقطعوا عن أنفسهم الظلم، ليدفعوا عن بلدهم وأمتهم الفساد، ليدفعوا عن دينهم الحرب، فهم أقرب إلى الأمن والسلام في الدنيا وفي الآخرة. وتحت عنوان فرعي المشروع القرآني، هو شخص طبيعة المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية. تقول السطور: إن المشروع القرآني في شعاره، في دعوته لمقاطعة البضائع، بضائع الأعداء، في أنشطته العامة، في نشاطه التثقيفي والتوعوي، فيما يركز عليه من خطوات عملية واسعة، في نشاطه لتكوين أمة قرآنية تحمل المشروع القرآني والروحية القرآنية. هو شخص طبيعة المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية، والتي هي بالتأكيد واضحة لدى الكثير من الناس، وركز على التصدي العملي لها، مما لا شك فيه أن الأمريكي يهدف إلى السيطرة الكاملة على كل مقدرات وثروات الأمة واحتلال بلدانها بحكم الأطماع الرهيبة وبحكم نزعة السيطرة والاستعمار والاستحواذ لديه. هذه مسألة لا شك فيها أبدا. من لا يعرف فهو غبي جدا وجاهل، ومن يعرف ويتعامى عن ذلك فهو يعمل لصالح الأعداء.
1: وما يسطرون.
2: والأمريكي هو، وهذا ما يجب أن نتذكره، هدفه السيطرة بشكل كامل ومباشر على كل مقدرات الأمة. في مقدمة أهدافه أن يسيطر بشكل كامل على هذه المقدرات والثروات لهذه الأمة، التي تملك ثروات هائلة لها أهمية كبيرة. أولا بحكم موقعها الجغرافي الحساس على وجه الكرة الأرضية، ثم ما في هذه الرقعة الجغرافية من ثروات هائلة: منابع النفط، أكبر احتياطي للنفط في العالم، ومصالح حيوية أخرى. الأمريكي لا يهمه أبدا أن يقتصر على ضمان الحصول على مصالح بالقدر المشروع وبالقدر المعقول. لا، ليست المسألة لديه أن يضمن لنفسه الحصول على احتياجاته من هذه المنطقة بطريقة مشروعة. هو يريد السيطرة المباشرة عليها، هو يريد الاستئثار بها، هو يريد الاستغلال لها. الأمريكي طماع بالتأكيد، أطماعه كبيرة، ولديه النزعة الاستعمارية الهيمنية. هذه مسألة واضحة ومؤكدة، وهو يريد أن يسيطر بشكل كامل وأن يستحوذ بشكل كامل حتى على حساب شعوب هذه البلدان وهذه المناطق. لا يريد فقط ضمان مصالحه في الحد والمستوى المشروع والمقبول، يريد أكثر من ذلك، يريد الاستحواذ على كل شيء. ولذلك كان لابد لهذه الأمة من مشروع، ولا بد لها من أن تتحرك ضمن مشروع يخرجها من المأزق الذي هي فيه، مشروع شامل واقعي صحيح يعالج واقعها الداخلي، يصحح وضعيتها وجوانب الخلل لديها. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الآية 11 من سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وجزء كبير مما تعاني منه الأمة خلل داخلي كبير على المستوى الثقافي، وعلى مستوى المفاهيم والقناعات والتصورات، على مستوى السلوكيات، وعلى مستويات كثيرة جدا. المشروع القرآني مشروع له كل المميزات التي يمكن أن ننشدها تجاه مشروع بناء عظيم فعال ومفيد يمكن أن تعتمد عليه الأمة بكل ما تعنيه الكلمة، ويمكن أن يشكل مخرجا لهذه الأمة ومعالجا لكل إشكالاتها. وهذا ما انطلق به الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه بهذا المشروع القرآني الذي عنوانه هذا الشعار: شعار الحرية والعزة والإباء، شعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وبذا نصل إلى منتهى أو ختام رحلتنا في هذه الحلقة. مستمعين الكرام، لكم منا أجمل المنى حتى نلتقي مجددا في هذا البرنامج. إلى اللقاء.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه السلسلة من الحلقات التي بعنوان تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. في التاريخ دروس وعبر، ومن لم يعتبر من دروس التاريخ يظل أعمى ويظل غبيا ومحدود الخيارات. ولهذا هناك أحداث في التاريخ الماضي القديم الوسيط الحديث والمعاصر ما نحتاج إلى معرفته والتعرف عليه، لأنه يؤثر بشكل أو بآخر على واقعنا الذي نعيش فيه. من أحداث التاريخ ما لا نزال إلى اليوم نعيش مأساته وأحزانه، وفي الوقت الذي يتحرك البعض من أبناء وطننا بعيدا عما يجب أن يستفيدوه من هذه الأحداث، نحن بحاجة إلى الاستفادة وأخذ العبرة والعظة من هذه الأحداث. ومن تلك الأحداث مجزرة تنومة وسدوان التي هي أكبر مجزرة للحجاج على مر تاريخ الحج منذ أن فرض الحج. أخوتي الأعزاء وأخواتي العزيزات المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات، هناك رجل سبعيني هو الحاج صالح مبخوت علي سعيد النصرة من أهالي بني مطر محافظة صنعاء، حمل بندقيته عند العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي على اليمن، وانخرط في صفوف المجاهدين منذ سقوط أدوات السعودية باليمن في 2014 ميلادية. تنقل من جبهة إلى أخرى، من المخا إلى ذوباب إلى أن استقر به المقام في آخر جبهة في تخوم عسير ويستشهد هناك. وقد جاهد وصابر ورابط وختم الله له بالحسنى. والسؤال الذي يلح على أحدنا وهو يسمع هذه القصة هو: هل كان لدى هذا الشيخ الكبير السبعيني في عمره، هل كان له دافع إضافي للتحرك والجهاد والاستعداد للتضحية والتضحية أيضا، سوى ما هو سائد في أوساط اليمنيين أن نكون مجاهدين مقاتلين في سبيل الله دفاعا عن وطننا وعن أرضنا وعن ديننا وعرضنا؟ هل هناك شيء آخر غير هذا؟ طبعا لست أذيع سرا إن قلت نعم، إن الشهيد كان مدفوعا أيضا إلى التحرك الجهادي بعدد من العوامل والأسباب الإضافية، والتي من بينها واحد أن جده الحاج علي سعيد النصرة وعمه صالح علي سعيد النصرة ورفيقهم الحاج علي مدينة، وكلهم طبعا من قرية المجدور من بني مطر، وآلاف اليمنيين كانوا شهداء في تنومة التي استشهد فيها آلاف من حجاجنا على يد جيش عبد العزيز بن سعود في عام 1923 ميلادية. وبناء على هذا فقد كان الشهيد يعي ما معنى أنه يجاهد في سبيل الله قوما معتدين، ليسوا من اليوم، ليسوا من 2015 26 مارس 2015، القضية من وقت مبكر منذ أكثر من 100 سنة. لم يستجد عدوانهم من وقت قريب، بل قد فتح السعوديون علاقة دموية ضد شعبنا من أول يوم عرفهم التاريخ. عمر هذه العلاقة الدموية أكثر من قرن من الزمان، بل أكثر من ذلك حتى من قبل تنومة. هناك تنومات أخرى سنتعرض لذكرها. إنه لمن الطبيعي أن تصطف مجزرة تنومة مع مجازر هذا العدوان القائم على بلدنا اليوم خلال سنوات كاملة، سنوات ماضية، لتشكل مجموعها وعيا راسخا لدى عموم شعبنا الحر بأن عدو الأمس هو نفسه عدو اليوم، وأن مهمة الأحرار اليوم مثل ما كانت بالأمس، وهي التحرك الجهاد في سبيل الله ضد المعتدين على بلدنا وأمتنا. لهذا ما كان غريبا ولم يكن غريبا أن نجد أحفاد شهداء تنومة وسدوان في مقدمة الصفوف والجبهات. فهو وعي التاريخ الذي يلزم كل حر منهم أن يكون في هذا الموقف. ومن هنا فهذه سلسلة حلقات تواكب الذكرى السنوية للمجزرة 17 من ذي القعدة، يوم وقعت المجزرة 17 من ذي القعدة، هذا يوم وقوع المجزرة، والذي يمكن أن يكون يوم إيقاظ الوعي بهذه المجزرة الموؤودة وأصحابها المظلومين. ويمكن لنا أن نطرح في هذه السلسلة عددا من الأسئلة التي سنجيب عليها إن شاء الله في ثنايا الحلقات القادمة. لماذا أريد لهذه المجزرة أن تنسى؟ الكثير منا لا يعرف هذه المجزرة إلا في السنوات الأخيرة، درسنا تعلمنا تخرجنا، والكثير منا لا يعرف أن هناك 3000 حاج قتلوا بغيا وظلما وعدوانا وهم في طريقهم إلى الحج. طيب لماذا أريد لها أن تنسى؟ من المستفيد من ذلك؟ ما مسؤولية الأجيال الحالية تجاه هذه القضية؟ كيف يمكن تحويل الذاكرة التاريخية إلى وعي عملي في الواقع؟ أيضا يمكن أن نسأله في هذه السلسلة من الحلقات ونجيب عليه. أولا، كيف ساهمت الأوضاع السياسية في اليمن ونجد والحجاز في تهيئة البيئة لوقوع هذه المجزرة؟ سنتعرض لذكر الأوضاع السياسية في ذلك الحين. ثم، ما علاقة هجرة الغطغط؟ وهؤلاء الغطغط هم الذين ارتكبوا مجزرة تنومة، وهم إحدى تشكيلات جيش عبد العزيز بن سعود، وقائدهم سلطان بن بجاد العتيبي. ما علاقة هجرة الغطغط وسلطان بن بجاد العتيبي بمجزرة تنومة كأدوات لتنفيذ الجريمة؟ وكيف وظف ابن سعود هذه الجماعات التكفيرية لاحتلال الحجاز قبل أن يتخلص منهم لاحقا؟ أيضا، مما يمكن أن نسأله في هذه الأسئلة في هذه السلسلة وسنجيب عليه إن شاء الله، ما دور بريطانيا القوة الاستعمارية الاحتلالية في ذلك الحين التي كانت تهيمن على البلاد العربية والإسلامية؟ ما دورها في تشكيل ذلك المشهد السياسي المضطرب الذي صنع أو شارك في ارتكاب تلك المجزرة؟ بل ما دور بريطانيا في المجزرة نفسها؟ هل لها دور؟ أيضا، ماذا تعني الأحاديث النبوية التي تصف نجدا التي انطلقت منها الدعوة الوهابية وحكم آل سعود؟ ماذا تعني هذه الأحاديث؟ تصف هذه الأحاديث نجد بأنها قرن الشيطان. وهل يفسر هذا التحذير النبوي سلوك الوهابيين النجديين في تكفيرهم وقتلهم للمسلمين عبر التاريخ؟ أيضا، مما يمكن أن نسأله في هذه السلسلة ونجيب عليه إن شاء الله، هل كانت المجزرة مجرد حادث عرضي كما تدعي الرواية السعودية، أم أنها جريمة مدبرة بأسباب سياسية وعقائدية ومادية؟ أيضا، مما يمكن أن نسأله، لماذا وقعت المجزرة تحديدا في تنومة؟ لماذا اختير لها هذا المكان في تنومة وسدوان؟ وما دلالة هذا المكان؟ وهل صحيح أن الحجاج كانوا مسلحين ويشكلون قوة عسكرية كما تقول الرواية السعودية؟ ولماذا كان القتلة السعوديون يتنادون بينهم اقتلوا المشرك، كانوا يقولون هكذا وهم يقتلون حجاجنا، اقتلوا المشرك أي اقتلوا المشرك، لماذا كانوا يقولون هكذا؟ ما التناقضات الصارخة في الرواية النجدية التي جعلت المؤرخين يرجحون أن ابن سعود نفسه هو العقل المدبر لهذه المجزرة وليس مجرد متفرج تأسف بعد فوات الأوان؟ كيف يمكن التمييز بين الرواية الحقيقية والرواية المضللة حول أسبابها؟ أيضا، مما يمكن أن نسأله، كيف تحول الحجاج من حالة الأمن إلى الوقوع في فخ القتل الجماعي والإبادة الجماعية والاستئصال تماما لكل الحجاج؟ ما أبشع صور الغدر التي تعرض لها الحجاج أثناء المجزرة؟ وكيف تكشف تفاصيل الحدث زيف الرواية النجدية ومحاولات تبرير الجريمة؟ أيضا، مما يمكن أن نسأله ونجيب عليه إن شاء الله في هذه السلسلة من الحلقات الإذاعية، كيف كان موقف الحكومة اليمنية في ذلك الحين؟ هل ارتقى إلى مستوى الحدث؟ ولماذا؟ وكيف استغل ابن سعود دموع التماسيح والكتاب الرقيق للتنصل من المسؤولية ثم ماطل في الحكم سنوات طويلة حتى توفي دون أن يدفع دية واحدة؟ ولماذا اختلفت مواقف الدول الإسلامية والعربية تجاه المجزرة؟ وعن ماذا يكشف تباين المواقف في طبيعة النظام الدولي آنذاك؟ وما الموقف الوحيد الذي سجله العالم الإسلامي ضد المجزرة؟ وكيف رد عليه علماء مثل السيد الأمين العاملي الذي وصف الوهابيين بأنهم يسألون عن دم البقة ويستحلون دم الحسين عليه السلام؟ وأيضا، مما يمكن أن نسأله في هذه السلسلة من الحلقات الإذاعية وأن نجيب عليه، أي مستوى من الجريمة وحجم المأساة التي تخبرنا بها قصص الشهداء والناجين وذويهم؟ وكيف نجا حوالي 500 حاج، كيف نجا هؤلاء من بين 3000 شهيد استشهدوا؟ ما القصص المروعة التي يرويها الناجون؟ وعن أي عنف وجريمة مركبة تكشف؟ وعن أي مجرمين ونفسيات تكشف هذه الجريمة وهذه المجزرة الإبادية؟ ثم أيضا، كيف نجا بعض الحجاج وما الذي رأوه ونقلوه لمن بعدهم؟ ولماذا يعد توثيق أسماء الشهداء والناجين واجبا وطنيا وتاريخيا؟ ثم يمكن أيضا أن نورد هذه الأسئلة وأن نجيب عليها، ما الآثار السياسية والاجتماعية التي خلفت المجزرة على اليمن؟ وكيف ظلت قضية الحجاج اليمنيين عالقة في كل مفاوضات اليمن والسعودية حتى حرب 1934 ميلادية؟ ثم، كيف تمكن ابن سعود من فرض واقع جديد في معاهدة الطائف يتجاهل فيها تعويض الضحايا تماما؟ وكيف ساهمت وتساهم ويفترض أن تساهم هذه المجزرة في تشكيل الوعي تجاه العدو عبر الزمن؟ وهل كانت المجزرة حدثا منتهيا أم نقطة بداية لمسار عدواني مستمر؟ ولماذا تظل هذه المجزرة تعيب وتنعى على أولئك العملاء الذين جندوا أنفسهم لآل سعود وللأمريكان وللإسرائيليين؟ كيف أن أولئك الشهداء سيكونون خصوما لهؤلاء المرتزقة الذين جندوا أنفسهم لهذا النظام المجرم العميل الذي قتل هؤلاء الشهداء وغيرهم؟ وأيضا يمكن أن نسأل، من هم الفدائيون الثلاثة من آل الهجام الذين حاولوا اغتيال عبد العزيز بن سعود أثناء طوافه في مكة عام 1935 ميلادية؟ وهل كانت اليمن، دولة اليمن، حكومة اليمن، هل كانت وراء العملية أم كانت مجرد غضب شعبي عفوي؟ وأيضا يمكن لنا أن نسأل في هذه السلسلة من الحلقات الإذاعية وأن نجيب عن هذه الأسئلة: كيف عبر الشعر اليمني عن فاجعة تنومة؟ كيف عبر كبار شعراء اليمن مثل السيد العلامة يحيى بن العلذاري والقاضي العلامة يحيى بن محمد الأرياني وغيرهما كيف عبروا عن الحزن والغضب في قصائد فصيحة لا تزال محفوظة حتى اليوم؟ وما دلالة تلك القصائد؟ وهي تشكل ديوانا ويوثق أيضا الحالة النفسية والوجدانية تجاه مجتمعنا وشعبنا تجاه هذه القضية. أيضا من الأسئلة التي يمكن أن نسألها: ما قصيدة يالله العون بك يا وثيق الحبال الشعبية التي كانت تنشد في الأعراس والمناسبات؟ ولماذا هذه القصيدة وغيرها من القصائد الشعبية اعتبرت تعبيرا حيا عن الضمير الجمعي اليمني الوجداني إزاء هذه المجزرة؟ وكيف استخدم الشعراء اليمنيون قصائدهم لتوجيه أصابع الاتهام إلى تكفير الوهابيين وتحريض الإمام يحيى بن محمد حميد الدين على الجهاد لهؤلاء الوهابيين؟ وهل استجيب لدعواتهم؟ وما الدور الذي يلعبه الأدب دائما في حفظ الذاكرة التاريخية؟ هل يمكن أن يكون الشعر أيضا وسيلة مقاومة للنسيان والطمس لهذه المجزرة، حيث حفظ الأدب هذه القصة وهذه المأساة بينما حاولت السياسة والأنظمة التي تعاقبت على حكم اليمن حاولت طمس هذه المجزرة؟ ولماذا قضية تنومة لا تسقط بالتقادم باعتبارها جريمة ضد الإنسانية؟ لماذا لا تسقط بالتقادم؟ ولماذا تظل مفتوحة قضائيا وسياسيا؟ وما التوصيات العملية التي يمكن تقديمها لاستذكارها والمطالبة بحقوق ضحاياها؟ وكيف يمكن للمناهج التربوية والإعلام اليمني اليوم أن يعيد الاعتبار لدماء شهداء تنومة ويحولها إلى وعي جمعي يستنهض للدفاع عن الوطن ضد نفس العدو الذي لا يزال يعتدي على شعبنا وعلى أمتنا؟ سنعتاد إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقات، وكيف عندما نجيب عن هذه الأسئلة التي عددت بعضا منها، نعتاد أن نأتي أولا بمقدمة فيها ذكرى الدروس والعبر التي يمكن استفادتها من الحلقة الماضية، ثم نأتي بمجموعة من المضامين والمعلومات الجديدة، ثم نختم الحلقة بذكر بعض شهداء هذه المجزرة. هناك شهداء استطعنا أن نوثقهم، فنريد أن نبث في كل حلقة بعضا من هؤلاء الشهداء. في ختام كل حلقة نأتي بذكر بعض هؤلاء الشهداء. في هذه الحلقة نبدأ بالشهيد أحمد بن أحمد صبيح من بني صبيح، مديرية حريب القراميش، محافظة مأرب. هذا أحد الشهداء والذين سنتناولهم طبعا بطريقة أبجدية، نعتمد ألف باتا ثاجيم في تعدادهم يعني على هذا النحو. فأحمد يأتي في المقدمة كلمة أحمد. أيضا من الشهداء الشهيد العلامة أحمد بن أحمد بن محمد السياغي الحيمي الصنعاني من أهالي مدينة صنعاء. هذا ولد في 11 من صفر سنة 1303 هجرية، ونشأ في حجر والده في صنعاء، وتعلم عليه في النحو والفرائض وأصول الفقه والحديث، وتتلمذ على جميع المشايخ العظام ومنهم العلامة القاضي الحسين بن علي العمري، والقاضي أيضا العلامة علي بن حسين المغربي، والقاضي العلامة إسحاق بن عبد الله المجاهد، والفقيه عبد الكريم بن أحمد الطير وغيرهم. هذا الشهيد الذي استشهد في تنومة أحمد بن أحمد السياغي كان منقطعا للتدريس في جامع صنعاء ملازما له، ما كان همه غير علم يمليه أو يستمليه، كان عكوفا على كتاب الله وترديد مثانيه، وبلغ شأوا رفيعا في التحقيق كما تصفه كتب التراجم التي ترجمت له وأرخت ووثقت لحياته. طبعا انتفع به الكثير من الناس، وكان ورعا ناسكا تقيا، وكان والدا للقاضي العلامة الحسين بن أحمد السياغي الذي سيكون له شأن وسيرأس محكمة الاستئناف في صنعاء ويؤلف الكتب الكثيرة. هذا والده الشهيد العلامة أحمد بن أحمد السياغي، استشهد في مجزرة تنومة. أيضا من الشهداء الشهيد أحمد بن حسن هادي أبو شيحة من قرية دنان، مديرية قفلة عذر في حاشد محافظة عمران. هذه تراجم أربعة من شهداء تنومة، كلهم يحمل اسم أحمد، نكتفي بهم في هذه الحلقة. ونسأل في الأخير هذه الأسئلة التي إن شاء الله سنجيب عليها في الحلقة المقبلة. 1. كيف تحولت مجزرة تنومة من جريمة دامية إلى قضية موءودة طمست معالمها؟ من الذي تواطأ على دفنها في الذاكرة؟ هل كان 2. هل كان عدوان تنومة حادثة معزولة، أم كانت حلقة في سلسلة تاريخية ممتدة من الاعتداءات التي استهدفت الحجاج اليمنيين منذ قرون؟ 3. كيف يمكن لليمنيين اليوم المطالبة بالقصاص أو التعويض عن جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الحجاج والتي لا تسقط بالتقادم حتى ولو مضى عليها سنون طويلة، خاصة وأن العقيدة التكفيرية التي أباحت دماء الحجاج في تنومة هي نفسها التي تبرر عدوان 2015 ميلادية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها ما سنحاول هو ما سنح أو هي ما سنحاول الإجابة عنها بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشيخ السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
2: مسيرة وقيم.
1: مسيرة وقيم.
0: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: طبعا هذا واجب شرعي، ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
1: الجزء الرابع، المسيرة القرآنية ومنابع الضلال والإضلال. ثالثا، المسيرة القرآنية والمستكبرون. الحلقة 90 بعد 500، المستكبرون والهيمنة. القسم الثاني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين والهيمنة والتسلط وما ظاهر ذلك من الاستعمار من كل الأنواع الجرائم التي يرتكبونها في حق الشعوب جميعا بما فيهم وخصوصا الشعوب الإسلامية. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الجرائم الأمريكية والجرائم الصهيونية وخصوصا في حق الشعب الفلسطيني، ونواصل ما ذكره من ذلك، حيث ذكر ما ينشرونه عبر وسائلهم، وسائل وأدواتهم، من اتهام كل الشعوب المستضعفة التي تسعى لتطوير قدراتها العسكرية أنها ضد التحضر والحضارة. فقال: يرسخون في الذهنية العامة في أوساط الشعوب والبلدان والأمة أن الشيء الحضاري لأمتنا أن تكون أمة ضعيفة، يعني هم يملكون ما يشاءون ويسمون أنفسهم أهل حضارة، بينما نحن يمنعوننا من أبسط الأمور أن تكون أمة ضعيفة عزلاء. يصورون أن الشيء الحضاري لأمتنا أن تكون أمة ضعيفة عزلاء لا تمتلك القدرات في الدفاع عن نفسها، وتصبح تهمة. إذا تهم أنه وصل إلينا في اليمن سلاح، يقولون وجدنا تهمة كأنهم اكتشفوا مخدرات أو اكتشفوا ممنوعات، وجدنا شحنة أسلحة، وتأتي طبعا قناة العربية وقنوات أخرى مغرضة لتنقل هذا الأمر، تقول بأن اكتشف تهمة أن كأن هناك شيء مسرب أو شيء وصل سواء للفلسطين أو وصل إلى اليمن أو إلى آخره. قلتهما أنه وصل إلينا في اليمن سلاح لشعبنا العزيز وجيشه الباسر في الدفاع عن نفسه، بينما هم يعلنون صراحة عندما يرسلون أسلحة للكيان الصهيوني يعلنون ذلك وفي وسائل الإعلام وبفخر، بل هم مكييل المزدوجة، وإن يتصورون أنهم إذا اكتشفوا ذلك إنجاز كبير أنهم أعلنوا عن اكتشاف شحنة من الأسلحة البسيطة حتى البنادق، ويتهمون أنها كانت موجهة إلى شعبنا، وأن هذا أمر خطير ومعيب ولا يليق، ولإنجازهم الكبير تمكنوا من السيطرة عليها، وهكذا في محاربتهم لبقية أبناء الأمة. ثم ذكر جرائمهم المختلفة المرتبطة بهذا الجانب وغيره والتي تثبت عداوتهم لنا، فقال: هم أعداء يسعون إلى تجريد الأمة من كل عناصر القوة على المستوى العسكري والاقتصادي والاستقرار السياسي والمنع والعزة. وضوح عدائهم كاف بما لا يمكن الجدال فيه، إنما التعامي نتيجة العمى عنه، نتيجة الأهواء. ثم ذكر أنهم لا يكتفون بذلك، بل يضمون إليه جرائمهم المرتبطة بالمقدسات وغيرها، فقال: يحرقون المصاحف، يسيئون لرسول الله صلى الله عليه وآله، يقتلون أبناء الأمة الإسلامية، يستبيحون دماءهم، ويحتلون الأوطان، وينهبون الثروات، يفرضون لهم قواعد عسكرية لإذلال الأمة، مثلا في قطر الآن أكبر قاعدة أمريكية، قاعدة أمريكية وترسل من خلالها القنابل والصواريخ للدول الإسلامية، وبالتالي من بلاد الإسلام، ويذلونهم طبعا ويفعلون كل شيء لإهانة والإذلال، يفرضون لهم قواعد عسكرية لإذلال الأمة، إركاعها، إخضاعها، السيطرة عليها في كل المواقع الاستراتيجية في الجغرافية التي تمتلكها هذه الأمة في هذا البلد أو ذاك، في البحار، في المضائق. ثم ذكر أنهم لا يكتفون بذلك، بل يحاربون الأمة في كل المحال والمجالات. وقال يتجهون أيضا إلى منع أي نهضة لهذه الأمة. طبعا استعمار الاقتصادي، اقتصادية تقوم على أساس صحيح، ويحاربون هذه الشعوب بالحصار مثل ما حصل لليمن، حصارهم الشديد له، مثل ما حصل في العراق فترة طويلة، حتى الحليب الأولاد ممنوع، الحصار في إيران أكثر من 40 سنة وهم يحاصرونها، الحصار في سوريا ما يسمى بقانون قيصر، طبعا جرائم لا حدود لها. حتى في سوريا لا يكتفون بالحصار، بل حتى أبار النفط أمريكا تسيطر عليها وتمنع سوريا من الاستفادة منها. فهم يحاربون هذه الشعوب بالحصار بالسياسات المدمرة لكل شيء، للاقتصاد، للبناء، لكل شيء، ويتجهون لمحاربة كل صوت حر من أبناء هذه الأمة، يسعى إلى عزة هذه الأمة وإلى تحقيق الحرية لها والاستقلال لها والدفاع إلى الدفاع عن كرامتها، عن حقوقها المشروعة، ويعملون بشكل دؤوب في الإضلال والإفساد. وهكذا تحدث في محل آخر عن الاستراتيجيات التي يقومون بها لتحقيق الهيمنة والتسلط، والأسس التي تقوم عليها تلك السيطرة وتلك الاستراتيجيات. فقال الاستراتيجيات في هذه النظرة التي هي عدائية من جهة، وأيضا لها نزعة استعمارية وطمع كبير من جهة أخرى، يتلاقى الأمران، هم أعداء وكذلك طامعون، يعني يجمعون بين الحقد الذي للأعداء والطمع والشح الذي طبعا وصفهم الله تعالى به. يتلاقى الأمران، تتلاقى الرغبة والنزعة الاستعمارية والطمع الكبير والنزعة للسيطرة على مختلف العالم وفي مقدمته العالم الإسلامي وبلدانه، مع تلك العقيدة العدائية والتوجه العدائي والثقافة العدائية والنظرة العدائية المترسخة، فبنيت عليها استراتيجيات عبر عنها زعماؤهم في مقامات كثيرة، منظروهم في مناسبات متعددة، كتبت فيها كتب، دونت فيها اتفاقيات، وعدت وحضرت لها برامج عمل. ثم ذكر نموذجا عن أحد تلك الاستراتيجيات العدائية، فقال من ضمن التعبيرات التي عبرت عن هذه الاستراتيجية قول أحد المسؤولين الأمريكيين وهو يتحدث عن المنطقة العربية والعالم الإسلامي، فقال لدينا استراتيجية عليا غاية في البساطة، نحن نريد في المنطقة نظما موالية لنا. هكذا بكل صراحة، هم لا يستحون من وقاحته، يطرحون كل شيء على العلن ومن دون أي أدب ومن دون أي حياء. يقول نريد في المنطقة نظما موالية لنا لا تقاوم إرادتنا، يعني يريدون حكومات وزعماء عملاء لهم ينفذون مخططاتهم ومؤامراتهم حرفيا بدون أي امتناع، لا تقاوم إرادتنا. ثم يواصل كلامه فيقول ثم إننا نريد ثروات هذه المنطقة بغير منازع، يريدون كذلك الاستعمار الاقتصادي، الوصاية السياسية والاستعمار الاقتصادي، أن يستحوذوا عليها، أن ينهبوها في مقابل بؤس هذه الأمة، هذه الشعوب، حرمان هذه الشعوب من ثرواتها لتبقى تعاني من الفقر وضنك المعيشة والبؤس الشديد والعناء الشديد. ثم يقول ونريد ضمانا نهائيا لأمن إسرائيل، طبعا إسرائيل هي ابنته.

0: لذلك مع كل الخدمات التي تقدمها لهم لا يزالوا يعتبرون ينظرون إليها باحتقار وازدراء، وأنها مجرد أداة ومجرد خادم، بخلاف الكيان الصهيوني الذي يعتبرونه صديقا ودودا. ثم ذكر أن هذه الاستراتيجية ليست مجرد كلام، وإنما هي الواقع الذي تبنى عليه سياساتهم. فقال: هذه الاستراتيجية فعلا يبنون عليها سياساتهم وتوجهاتهم، والضمان النهائي حسب تعبيرهم لأمن إسرائيل أن يصلوا بواقعنا كعرب وكمسلمين إلى وضعية يطمئنون فيها إلى أننا لا نستطيع أن نفعل أي شيء ضد العدو الإسرائيلي. طبعا هم غرسوا الكيان الصهيوني في بلادنا ليكون وكرا أو منطقة للتحكم في المسلمين جميعا. هي ليست مجرد بقعة جغرافية يحتلوها، هم يريدون من هذه المنطقة كما قال الإمام الخميني هي الغدة السرطانية. هي نعم محدودة من حيث المساحة، ولكنها كالمرض، كالورم السرطاني الذي يريد أن ينتشر ليقضي على جسد الأمة جميعا. يقول: هم يطمئنون إلى أن لا نستطيع أن نفعل أي شيء ضد العدو الإسرائيلي، يعني نصل إلى وضعية من الانهيار التام. يمارسون علينا الحرب النفسية بكل أشكالها، فحتى نصل إلى وضعية من الانهيار التام والاستسلام التام والتغير الكامل، إلى درجة أننا نشكل في واقعنا خدمة لأعدائنا وليس خطورة على أعدائنا، وليس من إمكانية للنهوض في التحرر والاستقلال نهائيا، يعني سقف عالي جدا. يقول: نريد ضمانا، يعني هذا الأمريكي يقول: نريد ضمانا لأمن إسرائيل، ويقول: لأنها الصديق الوحيد. لاحظوا هذه العبارة، وفعلا هذه نظرتهم. لا يمكن أن يعتبروا، طبعا هم الأمريكيون يصرحون بكل شيء، وفي مذكراتهم يصرحون بكل شيء وبكل جرائمهم وبكل وقاح، والعرب يقرؤون هذه الأمور ثم لا يلتفتون ولا ينتبهون ولا يهتمون، مع أن القرآن الكريم نبه إلى كل هذا. قل: لا يمكن أن يعتبروا من تحالف معهم من العرب والمسلمين صديقا حقيقيا ولا شريكا، يستحيل أن يقبلوا به شريكا حقيقيا. هم ينظرون إليه كأداة رخيصة يستغلونها حسب الحاجة، وفي حال الاستغناء عنها يسحقونها. وخطتهم في بعض الوثائق أن يتخلصوا من النظام المصري والنظام السعودي بعد أن يتخلصوا من الإيرانيين والسوريين. هم يستخدمون السعودية أو الدول الأخرى لضرب إيران أو سوريا، ثم بعد ذلك يتخلصون منها. ولكن أصبح أمامهم عقبة، يعني عندما يستغنون عن هذا أو ذاك يسحقونه. دائما يقدمون الأولويات، يستعملون شخص جهة ما وبعد أن تؤدي غرضها يسحقونه. ثم ذكر ما يدل على عليه كل شيء من أنهم لا صديق لهم إلا الكيان الصهيوني، وقال: فبنظرهم بمعتقدهم بما تعنيه الكلمة، بثقافتهم، بتوجهاتهم، بسياساتهم، بكل الاعتبار صديقهم الوحيد وشريكهم الحقيقي في هذه المنطقة الذي يمكنهم الاعتماد عليه هو الإسرائيلي، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بعضهم أولياء بعض. ثم ذكر ما يدل على سعي أمريكا للهيمنة على العالم كله، فقال: قال الرئيس الأمريكي روزفلت: إن قدرنا هو أمركة العالم، أي تحويل العالم كله إلى تابع لأمريكا أو خاضع لأمريكا. يقول: يعني إخضاع بقية البلدان لأمريكا، يعني حتى أوروبا يشكو رؤسائها ويشكو كثير من مثقفيها من هيمنة الأمريكية والتسلط الأمريكي، وحتى العولمة يشكون منها، لأنها يقول هي عبارة عن أمريكا، يعني أمريكا مع كون الغرب وأوروبا وأمريكا ربما أفكار واحدة وقيم واحدة، ومع ذلك يشكون منها. لكن للأسف نجد من بلادنا العربية والإسلامية من يريد الزج بنا في هذه المتاهات، أو في ما يسمى في البوتقة الأمريكية. يقول: يعني إخضاع بقية البلدان لأمريكا، إخضاع بقية البلدان ثرواتها لأمريكا، حتى الثروة البشرية فيها لخدمة أمريكا ولمصلحة أمريكا والسيطرة الأمريكية على مختلف البلدان. يعني يقول، يعني يحكي عن روزفلت، يقول: إن قدرنا هو أمركة العالم، تكلموا بهدوء واحملوا عصا غليظة، عندئذ يمكن أن تتوغلوا بعيدا. إن هذا كلام روزفلت، يقول: قدرنا هو أمركة العالم، تكلموا بهدوء، يعني الكلام أن يتظهرون بطريقة هادئة، ولكن الفعل واحملوا عصا غليظة، يعني اجمعوا بين تحسين صورتكم بالكلام ولكن أفعالكم تكون عصا غليظة. قال: عندئذ يمكن أن تتوغلوا بعيدا. يعني شعارهم احملوا عصا غليظة للبطش والجبروت بمن يعارضكم، بمن لا يقبل بسيطرتكم، بنفوذكم، بتحكمكم، بقهركم. هذه هي توجهاتهم. ثم ذكر كثرة الوثائق الدالة على ذلك، قال: كم هناك من نصوص كثيرة، من اتفاقيات، من بنود، من كتابات، من تنظير، كم هناك من مواقف، من أعمال، من مشاريع عمل نفذت، والبعض منها قيد التنفيذ، والبعض منها معد ومحضر له للمستقبل، الكثير منها معلن، الكثير منها خرج إلى الساحة إلى العلن، والبعض منها مخفي واتت عنه تسريبات. ثم ذكر ما بلغت به وقاحتهم من في التسلط والهيمنة، قال: أيضا هو توجه عملي يبنون عليه مواقفهم وتحركاتهم في داخل أمتنا، سياساتهم بشكل عام، يعني مثلا في الجانب السياسي كيف يتعاملون مع أمتنا في وضعها السياسي، كل تعاملاتهم، مؤامرات، دسائس، أزمات، إثارة مشاكل، إثارة انقسامات، إثارة نزاعات، إثارة اختلافات، الاستثمار في أي مشاكل قائمة، أي أزمات قائمة إلى أقصى حد، مصادرة للحقوق إلى درجة الاستهتار بأمتنا إلى درجة غريبة جدا، تبين المستوى الغريب الذي وصلوا إليه من التنكر لهذه الأمة ولحقوقها. يقول: وصل الحال بهم إلى أن يعلن ترامب أيام ولايته على أمريكا أن يعلن مصادرة الجولان السوري وأن يهبه للعدو الإسرائيلي، بكل هذه السخافة، بكل هذه الغطرسة، وكأن عالمنا الإسلامي ملك لهم، يوزعونه لمن يريدون ويهبونه لمن يشاءون، مصادرة لفلسطين ولحق الشعب الفلسطيني، لحقوق أمتنا بكل أشكالها، حالة قائمة في واقع العالم. طبعا هذا هو الجور، هذه الهيمنة نتيجة الولاء. لو أن الأمة لم توالي هؤلاء الأعداء ونظرت إليهم بالنظرة القرآنية واتخذتهم أعداء لما تمكنوا من ذلك. هم وصلوا إليها نتيجة هذه القابلية للاستعمار، القابلية للتسلط، القابلية للهيمنة. استخف قومه فأطاعوه. لو أنهم لو كانوا ثقالا وكانوا أشداء وكانوا أهل عزة لما تمكن من التسلط عليه. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: جارح بشليل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. الجيران حقنا الدول العربية جروها بجودة. نصيحة من أخ لأخو، خيرة الله عليكم، خير من القاع وخير من السماء، عض حمض على جلودكم، بنتحاكى كلا يمسي ويصبح. ما فعل الأمريكي لكم؟ ما صوت لكم القواعد الأمريكية بعد هذا العمل الذي قد وقع، بعد هذا الموقف؟ وجود القواعد الأمريكية داخل أراضيكم في كل بقعة، السعودية، الأردن، مصر، يا مصلي على رسول الله وآله، البحرين، قطر، الكويت، هذول القواعد جنيح منكم. من اللي بيأذيكم؟ من اللي بيشاغلكم وانتو في حالكم؟ ما بحد. اليوم تعبرتوا، اعتبرتوا، الأمريكي ما قدر يحمي نفسه، جروها بجودة من اليوم. وشل لا عاد يبقى يهودي ولا عاد يبقى نصراني، وإحنا غرخوا وجيرة وقربوا للطريق خيرا لقينا ماشي، يبري الله عظمه والوش من الوش أبيض، حرام على